0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39.

أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعاً هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جداً، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكم، هي ليه عيلتكم كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير أو حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأن الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بإنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحاله اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه، فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم، انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتقل، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: صباح 13.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا، ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو 12.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان، فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صباح 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمك.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي

في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولاً لليهود جعلني أنا رسولاً لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه لأنه كان يستحق اللوم، فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي، ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر، تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير غاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا تانا يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة. دكتورة هايدي مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00 بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم. نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال الناير سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكيه النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما أسف جدا ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها، وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا، كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك، بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الأزمة، وده شفناه لما مردخاي ادى ان كل شعب اليهود يتم ابادته، لكن هو واثق انه الله يكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده، كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين، وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب، وده هنشوف في الحلقة دي، فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب، انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها، لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ده بعد كده كلام مشجع، فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عن المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة، اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه، بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب، المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه، لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر، بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة هنتكلم على همان، ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك، بتقول لأن بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة، وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود، فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة، بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده، وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته، انها كانت صعبه جدا، حالته النفسيه مهلهله، اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا نشوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي، ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام، وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي، والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق، ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده أنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33 يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي. وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صميل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه ما حدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاك، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او يفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي. فده بيقول ان هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني. الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان، وهنا نقف شويه كده واقفه انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، من شعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليئة وزوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأن الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما بقى عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خلينا بس الأول أقرا التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرأها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم

خارجية للشخص، لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس، وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية همان. همان كان شغال بس على اللي بره، لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. همان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة، لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عن باب الملك، اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه. برغم منصبه العالي اضغاظ جدا، والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه همان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بتترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه يترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. همان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3-5 لما بيقول كده: ولما رأى همان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ همان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت إستر وقالت: إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله، لكن لو احنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها. فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معاها ويجيب كمان همان. فهمان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج همان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى همان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك، ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ همان غيظا على مردخاي وتجلد همان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي. ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم همان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال همان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معي. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي همان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس ايه اللي حاصل؟ وكل هذا لا يساوي عندي شيئا، كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة. لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك. كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة. اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال كل مقام كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد. يعني ممكن يبقى الطرف الثاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه. وزي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الاشياء وبيبص على المراية المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تغتفر.
وهنا قبل ما نطلع فاصل نفسي قوي أسأل

قال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك انه يا ترى انت كده، يا ترى انت كده، بيهزك، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك، وبيهزك اي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد او بدون قصد. يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس دي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك. هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المراية اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقة هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مرارة شديدة جدا، وشفنا انه المراية اللي كان بيشوفها مراية مشوهة لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للأسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في مركز المال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ ما انا بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس ده حقيقي، التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبه واو بتدي فعلا ثقه بالنفس، والعكس بقى التربيه لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب واهانه بتبقى زي المجتمع بالظبط في الصوره المشوهه عن النفس. بتكمل بتقول منى انه يهتم بكلام الناس فيه ورايهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي، لانه هنا بقى برجع تاني ان المجتمع بيقول كده، ولو الاهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكله اكبر واخطر. نانا بتقول وهذا يوضح ان الصوره المشوهه للذات قد تجعل الانسان يرى موقفا بسيطا من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايا المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي، انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم إنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم سنن اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به همان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لان هم كانوا محتلين بلاد كتيره، فحسب اللهجه بتاعتها اتكتبت باكتر من لغه عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وارسلت الكتابات بيد السعاء الى كل بلدان الملك لاهلاك وقتل واباده جميع اليهود من الغلام الى الشيخ والاطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنه بعدها ب 11 شهر بالظبط. يعني هم كتبوا النهارده وبعدها 11 شهر، هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول لي وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واو، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لأ ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله دهونا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك، فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مسبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو هيبقى عليك، تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة، لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر للمجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة أن أي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز أبقى بدمر الشخص ده. دي أول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالظبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقول انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينة مرتبكة، كل المدينة مرتبكة، في حاجة غلط حصلة، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوا لدرجة انه هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير اصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما انا قريت لكم الموقف ان هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له ايه، من كتر ما شايفه انه في غيظ، طبعا كعيله وكاسره ممكن بيبقى ساعات ده قافه في العيله وفي الاسره مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أن هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله اني مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب والكل أم والكل مسؤول والكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده اعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات تقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن حاجات اللي بنغيظ بها أولادنا أنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول: استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارفه انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، يطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكره، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده، لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه، الحقد، الكرار، ورا، هي كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها هتباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين هامان كان أناني، مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، هو كان هنا بيتكلم على مردخاي. فقال له هامان إيه؟ فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال هامان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيها كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشا لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تتدخل، ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه هو أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر، هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الأولاني في أستير 6:10-11 بيقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس وال فرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكانه واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما ذلك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في اسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه اسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والاباده، ولو بعنا عبيدا واماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد واماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل ان العدو، مع ان العدو لا يعوض عن خساره الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من استير، خساره الملك اللي هو كان هيخسر زوجته، فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص احشويرش عرف انه في الوقت المناسب انه استير يهوديه، وبالتالي هي كمان هتروح ما الاصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنها، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لاستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له انه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلت مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: نعمر.
1: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
0: أيوة يا رب ليس مثلك.
1: تصنع العجائب أنت عظيم.
0: صانع العجائب العظام وحدك
1: يا رب تستطيع كل شيء.
0: ولا يعصر عليك أمر.
1: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك. دي كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الانسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه اوقات اقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما احنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب ان

نصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا، بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه. يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فأنا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر أقل، بقى تستحمل الناس أقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليلة، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجة انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها، فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة اقدم منك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي واحد من صحابي اعرفه مثلا بقالي سنين، انا عارف من سنتين تلاتة اربعة كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه؟ اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنه دي قوي، والمقارنه دي في اوقات بتبقى مش سهله، اوقات بتبقى صعبه، وانت عايش الرحله كلها، فصاحبك يقول لك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي، هو بيقارن، هو شافك مثلا من شهرين ثلاثه من سنه كنت عامل ازاي، لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده، وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة، رد فعلنا الأول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده إنه دايما دايما دايما أول وهلة، أول لحظة بتبقى دفاع، ما بنتقبلهاش، مش بنتقبلها، احنا بنبقى ايه؟ لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه، لا لا ما ينفعش، مش عارف ايه، لا فأصل الشغل، أصل الضغوط، ودايما بندافع، نطلع بقى مبررات، أصل مش عارف الشغل ماله، أصل مش عارف الضغوط مالها، أصل مش عارف الناس مالها، أصل مش عارف الفترة دي إيه ويمكن تكون كلها أسباب حقيقية على فكرة، يعني متوقع جدا أنها تكون أسباب حقيقية، لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في أسباب، وأسباب حقيقية، وأسباب منطقية، وأسباب أنا متوقعها وفهمها وكل حاجة، لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير، ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش، أو الأسباب دي يعني ما تمنعش إنه يبقى فيه تغيير حاصل، فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل، وجود أسباب حقيقية أنت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام، فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة، تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول، يمكن يكونوا سهلين لبعض منا، بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر، بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر، يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر، والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي، لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب، فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه؟ انا عندي سبب خلاص، ما حدش كلمنا عن النتيجة، ما تقوليش ان انت بقيت عصبي، ما تقوليش ان انت بقيت هادي، ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة، ما تقول انا عندي اسبابي، انا عيني شايفة السبب، بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة، احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير، انا مش عارف ايه، مش السؤال لي عصبي، السؤال هل بقيت عصبي فعلا، السؤال انا فعلا بقيت عصبي؟ طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب، بس محتاج
مش بس اركز على السبب ده، انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقة.

الحقيقيه اللي بقت موجوده، ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه، يعني بتشوف السبب، واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه، في نقطه كده اسمها النقطه العميه، يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه، وغالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية، وإحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده جاي دايما فينا اسمها النقطة العامية. النقطة العامية دي إيه؟ النقطة العامية دي إنه الناس شايفة حاجة فيها أنا مش عارف أشوفها، أنا مش قادر أشوفها، أنا عليا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه، انا مش قادر ابقى واخد بالي منه. الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه، لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي، بهدوء، بشويش خالص، لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت، بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه، ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها؟ ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابة دي. الفترة الاخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها، واحنا مش بناخد بالنا منها، واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا، وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والانسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا انا محتاج ناس حواليا تساعدني اني اكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه، في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مرايه، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا حقيقة حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت فترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس.
فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمه تحصل، وساعتها تعرف الحقيقه انه الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو، انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما، زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وأنت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم، هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرساله علشان الشخص، انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسال طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكله منين جايه، منين المشكله، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجه واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. وكمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب، كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير، ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقف. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفه حاجه وانا لا؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجه كويسه، مش حاجه يعني اصلا منطقيه. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط. يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال، طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: de la Ganyina, a la Ràdio Sant.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي، لا لا ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمه قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه. يعني ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني هروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقول لي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده, انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف ان هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي, مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ، انا كتمام انا زي ما انا زي الفل, وفي شخص عنده 70 سنه لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل, الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حته جديده في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير, لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت, كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى, في ناس بقت اصعب, في ناس بقت اقرب لربنا, في ناس بعدت, في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقه فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياه, لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسال مين الغلط او مين ظالمني, جرب تسال نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك, فده مش نهاية القصة, لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار, مكالمة, قرار, عادة جديدة, وقفة مع النفس, حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه, ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف, لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر, شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت, لكن المرة دي اتمنى تكون

0: عند الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم الحد من الخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب صموئيل الأول الفصل الثاني. وصلت حنة وقالت: فرح قلبي بالله، رفع الله رأسي، أفتخر على أعدائي لأني أبتهج بنجاتك. لا قدوسك ربنا ولا ناصرك إلهنا، اللهم لا شريك لك. كفوا عن التكلم بكبرياء، ولا تخرج وقاحة من أفواهكم، لأن المولى إله عليم، وهو الذي يضع أعمال الناس في الميزان. تحطمت أقواس الأبطال، ولبس الضعفاء قوة. الذي كان شبعان أجر نفسه ليأكل، والجوعان استغنى. العاقر ولدت سبعة، وكثيرة البنين ذبلت. الله يميت ويحيي، وينزل إلى القبر ويقيم منه. الله يفقر ويغني، ويذل ويعز. يقيم المسكين من التراب، ويرفع الفقير من المزبلة، ويجلسهما مع العظماء، ويعطيهما عرش الكرامة نصيبا. لأن لله أساسات الأرض، وعليها وضع الدنيا. يحفظ خطوات الذين يتقونه، أما الأشرار فيضيعون في الظلام. الإنسان لا يغلب بقوته، أعداء الله يتحطمون، ومن السماء يرسل الرعد عليهم. المولى يحاكم الذين في آخر الدنيا، ويعطي قوة لملكه، ويرفع رأس مختاره. ثم رجع ألقانة إلى داره في الرامة. أما الولد فكان يخدم الله عند عالي الحبر. وكان أولاد عالي أشرارا لا يتقون الله، فأصبح الأحبار يأخذون حقهم من الشعب بهذه الطريقة. كلما قدم رجل ضحية، يأتي خادم الحبر عند طبخ اللحم وبيده خطاف له ثلاثة أسنان، ويضربه في الوعاء أو الغلاية أو المقلى أو القدر. وكل ما يخرج به الخطاف يأخذه الحبر لنفسه. هذه هي الطريقة التي كانوا يعاملون بها كل بني إسرائيل القادمين إلى شيلوه. بل كان خادم الحبر يأتي قبل أن يحرق الشحم، ويقول للرجل الذي يقدم الضحية: هات لحما نشويه للحبر، لأنه لا يقبل منك لحما مطبوخا بل نيئا. فيقول له الرجل: انتظر حتى يحرق الشحم أولا، ثم خذ ما تريد. فيقول الخادم: لا، بل هات الآن، وإلا آخذه منك بالقوة. فكانت خطيئة بني عالي خطيرة جدا في نظر الله،

لأن الناس استهانوا بقرابين المولى. وكان صموئيل يخدم أمام الله وهو ولد، وكان يلبس رداء من كتان، وكانت أمه تعمل له جبة صغيرة وتأخذها له كل سنة حين كانت تصعد مع زوجها لتقديم الضحية السنوية. وكان عالي يبارك ألقانة وزوجته ويقول: يرزقك الله أولادا من هذه المرأة بدل الولد الذي أعطته لله. ثم يرجعان إلى منزلهما، وأحسن المولى إلى حنة فحبيلت وولدت 3 بنين وبنتين. أما الولد صموئيل فكبر في محضر الله، وكان عالي شيخا مسنا، وسمع بكل ما فعله أولاده بجميع بني إسرائيل، وبأنهم كانوا يعاشرون النساء اللاتي يخدمن عند باب خيمة الاجتماع. فقال لهم: لماذا تعملون هذه الأعمال؟ إن أفعالكم الخبيثة بلغتني من كل هذا الشعب. لا يا أولادي، أنا سامع عنكم أخبارا قبيحة انتشرت بين شعب الله. إن أخطأ إنسان في حق إنسان يحكم الله بينهما، ولكن إن أخطأ إنسان في حق الله فمن يشفع فيه؟ لكن أولاده لم يسمعوا كلام أبيهم، لأن المولى شاء أن يميتهم. أما الولد صموئيل فكان ينمو في القامة ويزيد رضا الله والناس عليه.

وجاء نبي إلى علي وقال له: هذا كلام الله، أنا أظهرت نفسي لبيت أبيك هارون وهم في مصر في ديار فرعون، واخترتهم من بين كل قبائل إسرائيل ليكونوا أحبارا ليقدموا القرابين لي ويحرقوا البخور ويلبسوا الرداء الخاص في محضري، وأعطيتهم نصيبا من كل الضحايا التي يحرقها بنو إسرائيل. فلماذا تحتقرون ضحاياي وقرابيني التي أمرت بها لبيت المقدس؟ ولماذا تكرم أولادك أكثر مني بأن تسمنوا أنفسكم بأحسن ما في كل قرابين شعبي بني إسرائيل؟ لذلك هذا هو إعلان المولى ربنا: أنا وعدت من قبل أن يظل بيتك وبيت أبيك في خدمتي إلى الأبد، أما الآن فأقول: منزه أنا عن هذا، أنا أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يهانون. سيأتي وقت أحطم فيه قوتك وقوة بيت أبيك، ولا يكبر فيكم أحد ليكون شيخا. وبينما ينعم بنو إسرائيل تكون أنت في ضيق، ولا يعيش فيكم أحد ليكون شيخا. وإن أبقيت أحدا ليقدم القرابين لي يكون أعمى العينين وحزين القلب، ويموت كل نسلك في ريعان الشباب. وكبرهان لكلامي: سيموت ابناك حفني وفنحاس في يوم واحد. ثم أقيم لنفسي حبرا أمينا يعمل حسب ما في قلبي وفكري، وأثبت عائلته لتخدم دائما أمام الملك الذي أختاره، وكل من يبقى من نسلك يأتي ليسجد له من أجل قطعة من النقد ورغيف خبز، ويقول له: أعطني وظيفة مع الأحبار لآكل كسرة خبز.

دبل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي طلع إن في منهم عنده التجربة دي، علشان كده بقيت عايزة أنام أكتر وأسرع، وبطلت أشرب دبل إسبريسو أو أي قهوة بعد الظهر. طبعا الحلقة مش عن تفسير الأحلام، لكن عن المقارنة بين الأحلام والواقع، بمعنى إن استفدت من تطبيق الأحلام إني أنفذها في الواقع. ومقدما مش أستنى التقييم بتاع الحلم وما بعد الحلم. بص يا سيدي، أنا متأكد إن أنت كمان عندك تجارب فيها ندم على تصرف أو غضب غير محسوب، أو اعتذار كان لازم تعمله، أو حتى حب كان لازم تبينه. خليك متوازن وإنسان حساس تجاه الفعل ورد الفعل، علشان تخلص أول بأول وتبقى مبسوط من نفسك ومن تصرفاتك، والناس لما يشوفوك يقولوا ربنا يزيدك.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركه وصباح النشاط والحيويه في بدايه يوم جديد معاك وليليان عاطف, ودي حلقه جديده من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات يا جماعه. احنا الاسبوع اللي فات اتقابلنا حد واتنين, فانا بقالي اسبوع تقريبا ما شفتكمش من الاثنين اللي فات, فوحشتوني جدا جدا جدا ومشتاقه ومتحمسه ان انا اكون ببتدي معاكم اليوم النهارده نحكي وندردش ونفضفض. نفضفض النهارده, عايزين نركز على نفضفض ديت عشان عندنا موضوع لذيذ جدا وموضوع مهم جدا, محتاجين كده اننا ايه نفضفض فيه مع بعض شوية, نحكي فيه مع بعض شوية, نسمع اراء وخبرات بعض فيه شوية. ايه موضوعنا النهاردة هقولكم عليه كمان شوية, لكن في البداية كده خلوني اصبح على كل اصدقائنا اللي بيسمعونا دلوقتي وبيتابعونا من كل مكان. لو بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك, اهلا بيكم معانا ومستنياكم تشاركونا بسرعة يلا في التعليقات. ولو بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن, او لو كمان بتتابعونا من على الساتلايت, ولو بتتابعونا من على الساتلايت هنستناكوا تتواصلوا معانا, تبعتوا لنا سواء على الفيسبوك او لو تقدروا كمان تكونوا تبعتوا لنا على رسائل الواتساب. نحب اننا نكون كده بنتعرف كمان على اصدقائنا من على الساتلايت, وتقدروا كمان تكونوا بتلاقوا اللينكات بتاعته والترددات في التعليقات بتاعه الهوا. فهنستناكوا كده لو لسه مش عارفين ان في ساتلايت او مش عارفين الويب سايت, اي حاجه كده لسه مش عارفين توصلوا لنا من خلالها قولوا لنا عايزين توصلوا لنا فين, واحنا هنكون بنساعدكم على طول. لكن خلونا كده بسرعه بقى نشوف مع بعض موضوعنا النهارده هيتكلم عن ايه. موضوعنا النهارده من المواضيع المهمه جدا جدا جدا جدا لسبب بسيط جدا, اننا كلنا لما بنتحط فيه بنتعامل معاه غلط, يعني في الجانبين كلنا بنتحط في الجانبين من المشكله اللي معانا النهارده, وكل ما بنتحط في الجانب ده بنتعامل غلط, ولما بنتحط في الجانب ده بنتعامل غلط ونبقى زعلانين من الجانب ده. طب ايه الموضوع الملعبك دوت؟ النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن طرق تعاملنا مع الاوقات الصعبه, التحديات, مش الوقت الصعب نفسه, مش ازاي هتعامل مع الوقت الصعب نفسه, لكن النهارده كده عايزين نكون بنحكي مع بعض على اعمل ايه او اتعامل

ازاي او اتصرف ازاي مع اخويا، مع شريكي، مع حبيبي، مع صديقي، مع ايا كان الشخص اللي عزيز على قلبي اللي بيعدي بوقت صعب، اتعامل ازاي معاه. اوقات كتير بنبقى متخيلين انه افضل حل للتعامل مع الشخص دوت في الوقت دوت ان انا بسرعة اطبطب عليه، احاول اقنعه انه كل ما يعمل يعمل للخير، امين امين، كل ما يعمل يعمل للخير. احاول بسرعه اقول له انت لازم تتعافى، احاول اشجعه انه يخرج من الازمه، احاول اشجعه انه يشوف كده ايه الدرس اللي ممكن يطلع بيه من التجربه، في حين ان انا لو انا اللي واقع في الوقت الصعب ده هحس انه تو ماتش، حمل كبير قوي، انا لسه مش عارف اعمل دوت، انا لسه مش قادر اعمل دوت. طيب النهارده جايين نحل المعضله ديت ليه، لما بنبقى احنا المعين للشخص اللي واقع في تحدي بنبقى مستعجلين اننا نكون بنشجعه وبنعزيه، وليه لما بنبقى احنا الشخص اللي بنعدي بوقت صعب بنبقى زعلانين لما بنلاقي، او بنبقى متضايقين، او بنبقى مضغوطين لما بنلاقي الناس اللي حوالينا بيستعجلوا التعزية لينا. موضوع كبير تفاصيله كتيرة لكن بيلمس كل حد فينا، والنهاردة كده عايزين نكون بنعيش التفاصيل دي مع بعض. فاستناكم تشاركوني كده في سؤال حلقتنا النهاردة، هل سبق وكنت بتحاول تعزي حد في وقت صعب او تسند حد في تجربة او محنة صعبة ولقيته او حسيته ان هو متضايق، او يمكن لقيت المحيطين بيكو بينتقدك على ان انت بتحاول تسنده بحلول حقيقية، بحلول منطقية، بتحاول تشده وتقومه من الوقعة دي رغم ان انت فعلا نيتك كانت خير ومش فاهم المشكلة منين؟ هل حسيت الاحساس ده قبل كده؟ وشاركونا في الوقت الصعب ايه اكتر حاجة بتبقى محتاجها؟ محتاج حد كده يطبطب عليك، ولا محتاج حد يعزيك ويقولك يلا هنخرج من المحنة ديت، يلا احنا اقوى من التحدي دوت. يمكن النهاردة عندنا جانبين مفيش فيهم غلط، الاتنين مفيش فيهم غلط، لكن الاتنين برضو الاتنين غلط. ازاي الاتنين مفهومش غلط وازاي الاتنين غلط؟ يمكن ده اللي هنكون بنكتشفه مع بعض النهاردة. فهستناكم تشاركوني برأيكم انتوا الاول وجهة نظركم. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق، رسالة، تحدي، فزورة، لعبة. فهستناكم كده بعد الفاصل نلعب مع بعض. لكن قبل الفاصل عايز اصبح على الجميلة نانا. يا نانا صباح الخير والبركة عليكي، خليكي معايا بعد الفاصل هتشارك بيه تعليقاتك وصبح عليكي مرة كمان، فخليكي معانا ما تروحيش في أي حتة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: إن أردت أن تعرف معنى صبر الله ورأفته، انظر إليه وهو يرى ويسمع كل يوم إهانات غير المؤمنين به له، وانظر إليه وهو يرى كل يوم إهانات الذين يسمون أنفسهم مؤمنين به له، ولا زال هو في رحمته منعم على غير الشاكرين والأشرار، بل وفي صبره متمهلا على الجميع كي يتوبوا ويرجعوا من ظلامهم إلى نوره. لو أنت فعلا عايز تعرف يعني إيه الله صبور ورؤوف، بص كده لكل الناس اللي مش مؤمنين بيه، اللي بيهنوه وبيشتموه كل يوم على فيسبوك وعلى كل مكان على الإنترنت، وبص كمان للناس اللي بيدعوا إنهم بيؤمنوا بيه لكن بيهنوه بأفعالهم وتصرفاتهم، وشوف قد إيه هو في رحمته مستني عليهم مصابر عليهم عشان يتوبوا ويرجعوا، مش بيجازي كل واحد أول ما يغلط لكن مستني على كل واحد علشان يرجع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: وقت المشكلة، وقت الأزمة، وقت الحزن، وقت الألم، وقت الفقد، أوقات كتيرة حبايبنا والناس اللي حوالينا اللي فعلا بيحبونا، يعني هم فعلا بيقدموا لنا محبة حقيقية، بيبقوا مستعجلين يعزونا، مستعجلين يطبطبوا علينا، مستعجلين يقولوا لنا معلش، مستعجلين يقولوا لنا كله للخير، مستعجلين يقولوا لنا انا معاك اهو يلا اخد بايدك نعدي الوقت الصعب دوت، مستعجلين يقولوا لنا انا معاك اهو هساعدك تعدي المحنه ديت. بس هل ده فعلا اللي انا محتاجه في الوقت الصعب؟ هل ده اللي انا محتاجه لما بكون بعدي بتحدي؟ يمكن لما احنا بنكون المعينين ده رد فعلنا الاول، بس لما بنكون احنا اللي محتاج للمعونه بنبقى حاسين انه لا، يمكن رغم ان انا لو في حالتي طبيعيه وبفكر هبقى مدرك ان هو ده نفس اللي انا بقدمه لحبايبي في وقت الاحتياج او في وقت الالم، بس دلوقتي وانا في وقت الاحتياج للمعونه انا مش قابل، مش عارف، بيقدموا لي حاجه حلوه، بيقدموا لي مساعده، بيقدموا لي ايد عايزه تقومني، بس انا مش عارف اقبل ده، انا مش قادر اقبل ده دلوقتي. ليه؟ طيب ايه اللي انا محتاجه فعلا؟ ايه اللي انا محتاجة اتعلم اكون بقدمه لحبايبي، لاخواتي، للناس اللي انا فعلا بهتم لامرهم في الوقت الصعب؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض. هستناكم تشاركوني كده، بتشوفوا ان احنا في الاوقات الصعبة المفروض نكون مساندين ولا المفروض نكون منطقيين؟ ومنطقي مش معناها عقلاني متحجر القلب، عقلاني ممكن تكون او منطقي ممكن يكون المقصود بيها انه مش منطقي ان انا افضل قاعد في حزني كده كتير، يلا ايدي بايدك وهنقوم من الحزن دوت. مش منطقي ان انا افضل زعلانة على الفشل، يلا ايدي بايدك وهندور على النجاح. ده شخص منطقي بيساعدني، عايز يقدم لي مساعدة حقيقية. فالمنطقي مش شرير، المنطقي مش شرير، ده اللي عايزين نأكد عليه بس من بداية كلامنا. فالنهاردة كده انت وقت المشاكل والتحديات بتقدم لحبايبك حلول منطقية حقيقية تقومهم بيها، ولا هطبطب واقعد معاهم؟ طيب انت وقت المشكله محتاج الطبطبه ولا محتاج اللي ياخد بايدك ويقول لك يلا هنقوم نعدي الوقت الصعب؟ تحس ان الاثنين حلوين والاثنين مفيش حاجه فيهم وحشه، اختار ايه واعمل ايه؟ يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهارده. لو جيت كده فكرت انه طب ما انا فعلا في الوقت الصعب اوقات كتير ببقى محتاج اللي ياخد بايدي ويقومني من الوقت الصعب، بس انا اوقات كتيره وانا في الوقت الصعب ببقى عايز بس حد يقعد معايا، يطبطب عليا، ميعملش اي حاجه. ولو جيت انا بصيت من الناحيه التانية، انا بحبك وعايز اساعدك فهقدم لك ايد المعونه، وانا بحبك وهساعدك وبس هقعد معاك، اختار ايه اعمل؟ الموضوع محير صح؟ ده اللي يمكن هنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده في البداية أرجع بقى لي التعليقات عشان أصبح مرة كمان على الجميلة نانا. صباح النور والسرور يا نانا. نانا بتصبح علينا بتقول الله يجعل صباحك خير وبركة ويفتحها بوجهك ويرزقك راحة البال وفرحة القلب ويحقق لك كل ما تتمني يا رب. يا رب أمين يا نانا. شكرا جدا على الصلاة الجميلة دي نانا. يعني ممكن وانتي بتصلي لي طلبة يا جماعة كده على قلبي قوي أطلبها من أي حد بيحب بني كده يكون بيصليها لي. بما اننا داخلين على الشتاء وانتوا عارفين ان انا من محبين الشتاء، ممكن تصلوا لي ان انا ما يجيليش برد؟ يعني نفسي قوي يا جماعه ان انا ادخل شتاء كده استمتع بيه من غير ما يجيلي دور برد طول الشتاء بس مستمر. فيعني صلوا لي يا جماعه ان انا ما يجيليش برد طول الشتاء. فشكرا جدا ليك يا نانا. وحالا اشوف لك رقم واحد، رقم واحد ليكي. و اعتقد انت عملت لها رقم اتنين، رقم واحد ليا ورقم اتنين ليكي. اوكي ماشي ماشي اوكي وصلني التعديل. رقم واحد ليا ورقم اتنين ليكي، صح كده؟ طيب خلينا نشوف الاول رقم واحد اللي هي ليا المفروض. رقم واحد بتقول لو تقدر تبقى حيوان لمدة يوم هتختار ايه وليه؟ حلو السؤال ده، حلو. هقولك لو اختار، طب هسألك انت كمان نفس السؤال ماشي؟ احنا متعودين السؤال اللي بيطلع لي بتشارك بيه انا واللي اختار لي السؤال، اتفقنا؟ طيب انا لو هختار اكون حيوان لمدة يوم هختار ايه وليه؟ بصي في حيوانين الحقيقة يعني احب ان انا اكون بجرب البوينت اوف فيو بتاعتهم يعني او رؤيتهم للامور. ويمكن عكس المتوقع ومش ناس كتير هتختار الحيوان دوت، لكن انا ممكن اختار الكلب. نفسي اعرف كده اولا من معلوماتي عن الكلاب ان هم رؤيتهم او نظرهم مختلف عن نظرنا، فدايما بقى عندي فضول اعرف هو بيشوف العالم ازاي، واشوف بقى الرؤية من تحت اكتر شكلها عامل ازاي. الحيوان التاني العكس تماما، الزرافة. نفسي اشوف كده الحياة من فوق، بما ان انا قصيرة يعني نفسي اشوف الحياة من فوق شكلها عامل ازاي وانا طويله كده ومحدش واصل لي، انا فوق الناس كلها، انا شايفاكم كلكم من فوق. فيعني انا شخصيا هختار الاثنين دول. تقولي لي كده ان انا انتي لو عندك اوبشن الاختيار وهتختاري معايا هتختاري ايه. لكن رقم اتنين بقى، رقم اتنين ليكي بتقول حقيقه الانسان ليس ما يظهره لك بل ما يفعله لأجلك. يعني لو لقيتي حد بيقولك انت غالية عليا، انت شخص انا بعزه جدا، انا بحبك جدا، انا بهتم لأمرك جدا، متاخديش بالكلام، ركزي في الافعال والافعال اللي نبع من القلب مش مجرد كلام حلو كده في قعدة صفا بنقوله. فدي رقم اتنين النهاردة. كمان انا بتقول وصلنا بالكردي عندنا نفس الترنيمة، امين يا رب امين. واحنا داخلين بقى على موسم وصلنا وهنرنم بقى وهنهيص كل مين متحمس لاجواء الكريسماس من دلوقتي يا جماعة. ما حاسة ان احنا اي نعم لسه في 10 بس انا بحس ان التلت الاخير من السنة ده كده او الربع الاخير، احنا في الربع خلاص يعني الربع الاخير من السنة بيعدي كده هوا. فيعني مين متحمس لاجواء الكريسماس من دلوقتي. كمان يا مريم صباح الجمال وصباح البركة عليكي. مريم بتقول صباح الخير والمحبة عليكي يا ليليان، بختار رقم 6 وانتي رقم 10. وبالنسبة لسؤال الحلقة عشان اكون honest معاكي، انا بشوف وقت المصايب والألم والوجع اكون بساند اكتر، لانه بيكون المتألم او اللي في تجربة مش وعظة اكتر ما هي اكتر ما هي محتاج طبطبة وسندة تقويه وتقوله انا معاك وربنا معاك وحواليك في كل لحظة في لحظات ضعفك وألمك. لا انت اديتيني المعنيين هنا يا مريم ولا انا ما فهمتهاش؟ تاني خليني طب نقراها مرة كمان. انا بشوف وقت المصايب والألم والوجع اكون بساند اكتر، لانه بيكون المتألم او اللي في تجربة مش وعظة اكتر ما هو محتاج طبطبة. يعني انت شايفة ان انت هتسنديب ان انت تقولي له انا معاك وحواليك وفي كل لحظة، يعني اشرحي لي اكتر كده وجهة نظرك. وخلينا متفقين الوجهتين النظر صح، وجهتين النظر مفهومش غلط، بس احنا اوقات بنحتاج دي واوقات بنحتاج دي، اوقات بنقبل دي ونرفض دي، اوقات بنقبل دي ونرفض دي. يمكن ده اللي هنفصصه مع بعض النهاردة فعشان نبقى متفقين هما مفهومش صح وغلط. طيب خليني كده قبل ما اسيب مريم نشوف كده رقم 6 ليها ورقم 10 ليا. طيب بصي بقى هي مرمر، رقم 6 ليك النهاردة بتقول مهتم بموضوعك ومحتاج لرجوعك عشان يظبط جواك حاجات هو بس اللي عالمها. النهارده كده رسالته ليكي بتقولك ان هو عارفك كل تفاصيلك، اي حاجه ممكن تكون ملخبطه جوه، هو مستني كده يكون بيرجع يكمل تشكيله وشغله فيكي وفي حياتك. دي رقم 6 ليكي النهارده يا مرمر. رقم 10 بقى ليا، صح كده؟ رقم 10 بتقول يصنع معك ما لم يصنعه احد، لانه يعلم عنك ما لا يعلمه احد. ودي من الحاجات الممتعه جدا والحاجات المعزيه جدا، ان هو عارف عني اللي محدش يعرفه، فعارف احتياجاتي يمكن اللي انا نفسي ممكن اكون مش مدركة ليها، فهو امين ان هو يكون بيصنعها ليا. دي رقم 10. فشكرا جدا يا مرمر على رقم 10 النهاردة، وهستناكوا كده تشاركوني اكتر في موضوعنا. طيب قبل ما اخدكوا كده الاولى فقراتنا بكمل مع نانا بتقول انا بحب اني ابقى فيل. هي الحيوان اللي هتختاره فيل لمدة يوم، لاني لم اراها من قريب حتى الان، لكن محتاجة مساحة كبيرة ليها. الفيلة من الحيوانات المثيرة جدا على فكرة في الدراسة، في دراستها، على قد ما هو حيوان كبير جدا لكن ما هوش عنيف، لكن لو قلب قلبته مش حلوة، قلبه طيب جدا، بس يعني بصي هو تحسي كده ان هو حاجات كتيرة في بعض. طيب خلينا كده نروح بسرعة احكي لكم كده على اول فقرة معانا، وزي ما تعودنا كده بتبقى قصة، وقصة بتحكي كده على ايه اللي انا ممكن اكون محتاجه في وقت حزني وفي وقت ألمي وفي الوقت اللي انا حاسس فيه كده انه انا بعدي بوقت صعب. خليني كده اقول لكم انه في شخصيه اسمها، يا رب بس اعرف انطق اسمها صح، اسمها شيرل ساندربرغ. شيرل ساندربرغ، يعني ساندربرغ اسهل من شيرل، خلي ماشي ساندربرغ، دي هتبقى المؤنث في الموضوع او الست في الموضوع. دي الرئيسه التنفيذيه السابقه لشركه الفيسبوك. مالها استاذه ساندربرغ ديت؟ اللي حصل ان هي في 2015 وهي في اجازه عائليه مع اسرتها فقدت زوجها. ما هوش حادث أليم، ما هياش حاجة فظيعة، يعني نتيجة لتداعيات صحية، لكن كانوا في أجازة واللي حصل إنها فقدت زوجها. الحقيقة إنه بعد الواقعة ديت ابتدت ساندربرغ تكتب كتاب شهير جدا خاص بيها اللي حبي يدور عليه، اسمه Option P. وابتدت في الكتاب ده ان هي تكون بتكتب اكتر الحاجات اللي اثرت فيها خصوصا في الاوقات الصعبه من حياتها، وحكت عن انه في الوقت اللي فقدت فيه زوجها واحده من اكتر الحاجات اللي اثرت فيها او الحاجات اللي فرقت معاها جمله صديق ليها اسمه فيل قالها لها وهم قاعدين في مراسم العزاء. قال لها انا مش عارف اقول ايه وخايف اقول حاجه غلط، بس انا موجود، انا موجود، انا عايز اكون موجود وانا جنبك. ما قالت بتكمل بعد كده في كلامها بتقول ان من اكتر الحاجات اللي فرقت معاها ان هو ما ابتداش زي كتير من المعزين اللي جم يعزوها، ابتدى يحلل لها الوضع تحليل منطقي وابتدى يقول لها معلش هو دلوقتي ارتاح، هو كان تعبان، ممكن يكون مثلا الاجازه والتعب والسفر والارهاق هم اللي هو توفى بسبب تداعيات حاجه خاصه بالقلب، ممكن تكون ضغط، يعني كتير ابتدوا ان هم يكونوا بيطبطبوا عليها بتفسيرات اللي هو معلش اللي هو ممكن يكون اللي حصل كذا، ممكن تكون وابتدى يحللوا لها ممكن تكون ايه خطه ربنا في الموضوع. فقالت ان واحده من اكتر الحاجات اللي فرقت معاها في الوقت دوت جمله صديقها فيل، انا مش عايز اقول حاجه غلط بس انا موجود للمسانده، انا مش عايز اتكلم، انا مش عايز اوعظ، انا مش عايز اقول اي حاجه، انا بس موجود للمسانده. فابتدت ان هي في الكتاب بتاعها دوت تكون بتحكي على حاجه مهمه جدا، وبالمناسبه هي تعتبر النهارده من بقت من اشهر المتحدثين عالميا عن الفكره ديت، اللي هي اديني مساحه او اديني وقت ان انا اكون بحزن، مش لازم دايما نكون بنحلل الوضع، مش لازم دايما نكون بنحاول نفهم، مش لازم دايما نحاول نكون بندي حلول او بندي علاج للازمة. عارف كده بالظبط اللي هو ايه، زي ما واحد يقولك انا مصدع شوية ده تلاقيه من ضغط الشغل، ده تلاقيه مثلا ارهاق، معلش خد لك حبيتين مسكن. فاللي هو انا مش عايز تحليلك للموقف، انا بس بقولك ان انا صداع. فهي حكت او بتكمل في الكتاب بتاعها بتقول ان الاعتراف بالعجز عن ايجاد حل يعتبر من اقوى الحاجات اللي الشخص اللي في تحدي او الشخص اللي في نوع من المصيبة، ايا كانت المصيبة دي شكلها ايه، فقد، الم، تحدي، ايا كانت، دي بتبقى واحدة من اكتر الحاجات اللي هو محتاجها. انه انت لو جاي تعزيني تطبطب عليا، اعترف ان انت مفيش في ايدك حل. فدي من الحاجات اللي هي كانت بتحكي عنها، ويمكن دي من الحاجات اللي احنا عايزين نحللها اكتر مع بعض النهاردة. هو احنا في المصايب، احنا في الاوقات الصعبة محتاجين نكون منطقيين ونلاقي مخارج، نلاقي حلول، نلاقي حاجات نتعافى بيها، ولا محتاجين بس نكون موجودين؟ هل في صح وغلط؟ هل في مناسب ومش مناسب؟ طب فكر فيها كده، انت نفسك في الوقت الصعب بتكون محتاج لإيه؟ سؤالنا الأساسي أو المحوري النهاردة، فكر فيها كده وانت من بره. لو حد قريب منك، صديق، شريك، زميل، أي حد بتحبه غالي على قلبك، بيمر بوقت صعب، بيمر بظروف مش أسهل حاجة، بظروف صعبة، هل بتحس ان انت المطلوب منك ان انت انا مش عايز اضغط عليه، مش عايز ازود عليه احماله، فانا هطبطب عليه وهسنده وهوافقه على كل حاجة هيقولها، هأيده في كل قرار هياخده علشان انا عايز اكون مساند وداعم ليه؟ ولا المفروض انه لا، انا لازم اكون، هو دلوقتي مش في حالته الطبيعية، هو دلوقتي مش مستقر، مش متزن، فانا لازم اكون صوت المنطق في حياته، صوت العقل في حياته، فانا هكون بنصحه، ببعيد توجيهه، بقول له لا ده ينفع وده ما ينفعش، حتى لو كنت هبان قاسي، بس انا فعلا بحبه وفعلا خايف عليه. فبتشوف كده انه انا محتاج اعمل ايه، انهي الافضل. فشاركونا كده بوجهة نظركم في الفكرة ديت. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدها بقى ايه نحلل اكتر الفكرة دي. واستناكم الاول تكونوا بتشاركوني بارائكم ووجهات نظركم، اكون منطقي ولا اكون مساند؟ الاتنين مفهومش حاجة وحشة. ففكر كده انت عايز تكون بتختار بتقدم ايه فيهم.

0: كنت وبقيت. كنت بتضايق من المفاجآت جدا. المفاجآت يعني ان انا مثلا اكون مرتبة يومي ومخططاه اني هعمل 1 2 3 4، وفجأة اتفاجئ انه مثلا في حاجة منهم اتلغت، او في حدث حصل ما كنتش متوقعه. الحدث ده مثلا ممكن يبقى وحش، او انه مثلا اكون مخططة ان انا انزل النهاردة فالمطر اتمطر مثلا. ساعتها كنت بتضايق قوي قوي وبحس انه دي حاجة وحشة جدا، لانه دي حياتي وانا لازم اللي مخططاه هو اللي يحصل، مش اي حاجة تانية. بقيت دلوقتي بقى بعرف اتقبل المفاجآت، وطبعا المفاجآت مش بتبطل تحصل طول الوقت، المفاجآت الوحشة والغير متوقعة بتحصل، بس بقيت اتعلم انه في حاجة اسمها مرونة. يعني حتى لو اللي انا مخططاله ما حصلش فانا مش هكتئب وهتضايق، انا هقرر انبسط وهقرر انبسط باللي حصل، لانه اللي حصل ده هو احسن حاجة حصلت، لانه في الاول وفي الاخر حياتي في ايدين ربنا وهو اللي مرتبها، والمفاجآت يمكن بالنسبة لي انا مش محسوبة، بس عنده هو محسوبة كويس قوي.
1: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
2: كتير لو أنا الشخص المعين للمصاب، لو أنا الشخص اللي بقدم معونة للشخص اللي بيمر بوقت صعب، بيمر بأزمة، ببقى بسرعة كده متخيل أو واخد على عاتقي كده وعلى قلبي إنه أنا لازم أمدلك إيد المساعدة، فأنا لازم أديلك نصايح، أنا لازم أساعدك بسرعة تتعافى، أنا لازم أساعدك بسرعة أن أنت تخرج من الأزمة ديت، أنا لازم بسرعة أساعدك أن أنت تكون بتعدي الوقت الصعب دوت. بس خلونا كده من قبل ما نحكي في الشخص الموجوع أو الشخص المتألم محتاج إيه فعلا على أرض الواقع، نفهم ليه أنا لو أنا الشخص المعين بستعجل الحل المنطقي، أو بستعجل أمد إيدي بالمعونة، بستعجل إني أقدم النصيحة. أنا مدرك وعارف أنا مش هديك وعظة، أنا مش هعاتبك، أنا مش هلومك، أنا بقولك يلا أنا هاخد بإيدك ونحل المشكلة. أنا ليه ببقى مستعجل أني أحل المشكلة لأخويا، لحبيبي، لشريكي، للشخص الغالي على قلبي اللي بيعدي بتحدي؟ أنا عارف أن المتألم مش محتاج وعظة، أنا عارف أن المتألم مش محتاج يمكن أني أعتب عليه ولومه وشيله هم فوق همه وزنبه فوق زنبه. لأ، أنا بكل محبة، أنا بسرعة، أنا عايزة مديله إيدي علشان أخده ونعدي الوقت الصعب دوت. وبنسى أسيب له وقت للحزن، بنسى أسيب له مساحة للحزن. ليه بنستعجل دوت؟ يمكن أنا لو فهمت دوت أفهم ليه حبيبي بيعملوا معايا دوت. فخليني أقول لكم كده إن واحدة من أول الحاجات اللي بتخلينا نستعجل تقديم المعونة، لأنه ببساطة شديدة جدا ألم اللي بحبهم بيألمني، وجع اللي بحبهم بيوجعني، بيوجعني أنا كمان. لو أنت غالي على قلبي وأنا شايفك موجوع، طب ما أنت غالي عليا فأنا موجوع لوجعك، أنا شايفك متألم فأنا متألم لألمك. فأنا من غير ما خطط ومن غير ما أفكر، أنا أوتوماتيك بدل ما أجي أقعد معاك جوه الوجع دوت، لأ أنا بسرعة ببقى عايز أخدك ونطلع بره الوجع دوت، فبدور على أي حل، حل منطقي، مش اي حل وهمي، فببقى عايز ادور على اي حل منطقي. خلينا نزود كلمة منطقي، ادور على اي حل منطقي سوري اي حل عملي، اي حل حقيقي فعلا. بس المشكلة انه انا مش بدور على حل على قد ما انا بهرب من احساسي بالعجز، ان انا فعلا اشيل وجعك. والمشكلة الأكبر إن الحل اللي ممكن أكون أنا متخيل إن هو حل فهو بيريحني، لأن أنا متخيل إن أنا قدمت لك حل مش بالضرورة إطلاقا يكون هو حل فعلا، فمش بالضرورة إنه يكون بيساعدك أو بيحللك أو بيرفع عنك ألمك. بس أنا كل اللي أنا لا إراديا بحاول أعمله إن أنا أهرب من إحساس العجز بإن أنا موجوع، اهرب من احساس العجز ان انت وجعك واجعني لان انت غالي على قلبي، مش وجعك واجعني فاللي هو ابعد عني، لا انت وجعك واجعني لان انت موجوع، انت لو بطلت تتوجع انا كمان هبطل اتوجع. فانا اكني بحاول بطريقة غير مباشرة احل الوجع اللي جالي نتيجة لوجعك لان انا بحبك. فانتوا فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ فانا متخيل ان انا بساعده، انا متخيل ان انا كده بديله لا مش بديله مساحة، انا متخيل كده ان انا بقدم له ايد المعونة وبساعده نخرج من الازمة ديت. بس انا مش مدرك ان اوقات بيبقى كل اللي هو محتاجه انه انا بس معاك. انا مش بقولك يلا نتعافى، انا بس بقولك انا معاك. عشان كده سؤالنا النهاردة، اخر مرة قدمت حل منطقي وحل حقيقي وحل عملي لحد في ازمة، انت كنت بتحلله مشكلته هو فعلا؟ بتمدله ايدك كده انت فعلا عشان تخرجه من الازمة ديت، ولا انت بشكل يمكن غير واعي انت كنت بتحاول انك تعالج احساسك بالعجز؟ لانه انا حاسس ان انا موجوع وانت موجوع، انا حاسس ان انا متألم وانت متألم. انا محتاج بس انك تتواجد معي. انتوا عارفين بس يعني بجد يعني جاي في بالي كمية امثلة على المشهد دوت من كمية الناس اللي بنحبهم المحيطين بنا كل يوم، حد من اخواتك، حد من اولادك، حد من اهلك، بابا ماما زميلي شريكي صاحبي اخويا ابني، قالك اي شكوى يا سيدي، قالك سناني بتوجعني، درسي واجعني ودرس وألم الأسنان ده حاجة سخيفة جدا، فانت مدرك انه حاجة سخيفة جدا. فاللي هو لا بص احنا يلا هنحجز معاد عند الدكتور، حل منطقي وعملي وحل هو محتاجه. لا انت محتاج تبطل اكل حلويات، حل حقيقي وعملي ومنطقي وهو محتاجه. انت محتاج تهتم بنظافة اسنانك اكتر من كده، حل عملي وحقيقي ومنطقي وهو محتاجه. انتوا شايفين الفكرة ماشية ازاي؟ انا ما بقولش حلول هلامية، ما بقولش حلول برا المنطق، ما بقولش حلول برا حدود امكانياته على التنفيذ، بس انا بدي حلول. هل هو غايب عن ذهنه كل دوت؟ لا، هو مش بيقولك ان سنينه واجعاه علشان تقوله يلا هنعمل وهنعمل، هو بس بيتشارك معاك بألمه. بس انا لان انا بحبه مش مستحمل ان هو موجوع، وانا مفيش في ايدي حاجة تخليني اخد وجعه، تخليني اتقاسم وجعه. لا طب ما هديله حلول، هديله حلول. هل الحلول دي عالجت الألم؟ لا، بس حسستني ان انا عملت حاجة، حسستني كده ان انا ما قعدتش ساكت وهو قاعد متألم. احيانا كل اللي انا محتاجة اكون بقدمه هو التواجد بكل محبة. انا كل اللي محتاجة اكون بقدمه في بعض المواقف، واقول لكم ليه بنقول بعض المواقف، في بعض المواقف كل اللي محتاجة اقدمه هو التواجد الحضور. هحكي لكم قصة سريعة تعتبر من القصص او من الحوادث المؤثرة بمجرد التواجد او الوجود، او بتقولك ان مجرد التواجد لوحده هو كل المطلوب لحل الأزمة او لحل المشكلة. القصة دي او الواقعة ديت عن الأميرة ديانا، واحدة من اكتر الشخصيات اللي كان ليها تأثيرات في حاجات كتيرة جدا بمجرد التواجد، من غير كلمات، من غير تصريحات فظيعة، من غير حاجات تكسر الدنيا بقى وجمل تتحط بالبنط العريض، لكن حضور هادي. الكلام ده حصل سنة 1987. ايه اللي حصل في الوقت دوت او في الفترة الزمنية ديت؟ كان في خوف جماعي كبير جدا ورهبة شديدة جدا من مرض الإيدز. كان لسه مش مفهوم، كان لسه مرض في بدايات اكتشافه وأعراضه فظيعة ملوش علاج، وكان يعتبر كان حاجة مشينة لأي حد بيصاب بيه، رغم أنه ممكن يتنقل عن طريق حاجات طبية لو مش معقمة كويس. ففي الوقت دوت كان في نوع من الهلع تجاه أي حد ممكن يكون مصاب بالإيدز، وكان في اعتقاد سائد إن هو بيتنقل عن طريق بس اللمس، لو هسلمت على حد مصاب أنا كده اتعديت. كانت ناس كتيرة جدا في الوقت دوت عندها القناعة دي. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في الوقت دوت في السنة ديت الاميرة ديانا راحت زارت واحدة من المستشفيات في لندن، وطبعا يعني الاميرة بتتحرك، يعني في موكب من الصحفيين بيتحرك وراها بيراقبها على طول باستمرار بعد سات الكاميرات. فاللي حصل ان هي في المستشفى دي اتقابلت مع واحد من المرضى وسلمت عليه من غير جوانتي، من غير عوازل، من غير اي حاجة، سلمت عليه بس، مدتش تصريحات طبية فظيعة، ما ابتدتش تدي تحليلات علمية واثباتات ودلائل طبية انه ازاي المرض ما بينتشرش باللمس، ما ابتدتش ان هي تكون بتحاول تقنع الناس بحاجة، هي بس كانت متواجدة. طبعا الصورة بس لفت العالم وغيرت مفهوم ناس كتيرة جدا جدا جدا عن المرض، وكان ليها تأثير أكبر بكتير جدا من مئات وآلاف اللقاءات والتقريرات والأبحاث. هي ما عملتش أي حاجة غير إن هي كانت متواجدة، كانت حاضرة. فإحنا كل محتاجين وأوقات بس إن أنا أكون متواجد، كل اللي أنا محتاج أكون بعمله بس إن أنا أكون حاضر في المشهد. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نرجع شوية للتعليقات ونشوف كده وصلنا لحد مرمر، ومرمر كانت بتشاركنا بتقول انا كان قصدي يا لورو ان وقت المصايب ما كنش بوعظه، ده حقيقي فعلا، لكن اساعده واسنده واطبطب، لان المتألم بيكون محتاج طبطبة تخفف عن وجعه وألمه، مش محتاج وعظة. فعلا اخر حاجة المتألم بيكون محتاجها ان انا اجي اوعظه. سيبك بقى، مش هاجي اقول له انت الغلطان، ما انت اللي جبت ده كله لنفسك، لا لا لا لا، انا احن من كده. انا بس هاجي اوعظه ومتخيل ان هو وعظه معزيه، واحاول ان انا اكون متخيل ان بوعظتي ديت الوعظ مش لازم يكون حاجه قاسيه. دايما ذهننا بيقول ما توعظنيش ان الكلام الوعظ ده حاجه قاسيه، حاجه شريره، لا، يعني الوعظ برضو حاجة حلوة. فأنا ممكن أكون متخيل إن أنا هوعظه بحاجة حلوة، متخيل إن أنا بوعظيتي دي أنا بعزيه، بحاول أدور على السر، على التفسير، على الموعظة من الحدث. بس هو كل اللي محتاجه زي ما مريم بتقول كده مساندة وطبطبة. هنكمل أكتر في الحتة دي يا مريم، فخليكي معايا وشاركيني أكتر كده بأرائك. لكن نانا كمان بتقول نحتاج أحد يقول أنا معك، خدي وقتك، مش محتاج يقول لينا ليش ما انتبهتي من البداية، مش محتاج حد يجي يقول لي ان انا اللي قصرت، مش محتاج حد يجي يقول لي ان انا اللي غلطان، انا في غنى عن ده. ايوه بقى نان، ايوه بقى والواناتك وورودك كده. لكن خليني كمان اشوف لك رقم 50 ورقم 50 النهارده. رقم 50 النهارده سؤال لذيذ جدا، لذيذ هقول لك ليه استخدمت مصطلح لذيذ. السؤال بيقول لو بقيت رئيس تحرير مجلة مطبخك فقط، ايه العنوان الرئيسي للعدد الجديد؟ مش عارفة كده اول ما قريت السؤال جه في بالي كده ان العنوان هيبقى عبارة عن اكلة مش مفهومة، عارفة كده ترندات الاكل اللي عمالة بتطلع كل يوم والتاني، ميكسات ملهاش علاقة ببعض، في منها حاجات مغرية الواحد يجربها وبيكسل يجربها، في حاجات منها مش مغرية بالمرة يعني. فقولي لي كده ايه هيكون المنشط، ايه العنوان كده للعدد الجاي من المجلة. اخترعلنا كده اكلة مش مفهومة، اسم اكلة كده في مكونات، يعني حتى اغرب الميكسات دلوقتي بقت بتتعمل مع بعض، مش عارف ايه. يلا ده التحدي بتاعي كنانة، طلعلنا كده ايه اكلة غريبة تبقى هي المنشط الجاي للمجلة. كمان نانا، اوكي نانا عاملة منشن ليه ماجدة ودنيا، ايه الاتنين غياب، خلاص الاتنين اتاخدوا غياب، دودو وماجدة خلاص اتاخدوا غياب النهاردة، فينكو صحيح. طيب كمان نانا بتقول وساند الشخص بافعال مو بس بالكلام، احيانا اتصال بسيط او جلوس بجانبه او الاطمئنان عليه يكون افضل من الف كلمة. يمكن احنا سنحكي اكتر في التفاصيل ديت، بس ده حقيقي جدا. يا ماجدة، ماجدة تأخير، اتخدت غياب خلاص، توليت بعد ايه بقى. ويلا يا نانا انا مستنية المنشط، يلا واضح ان السؤال عجبك، بس يعني يلا انا مستنية المنشط بتاع العدد الجديد. طيب خلونا نحكي شوية كده عن ايه الفرق بين بين اللي الشخص محتاجه والشخص المتألم، بين اللي الشخص محتاجه فعلا وبين اللي بين اللي احنا غصب عننا ممكن نكون بنقدمه. طيب احنا بنقدم ايه وهو محتاج ايه؟ هما مفهومين بيحصل ما بينهم كتير من الخلط، او بنبقى متخيلين ان هما نفس الحاجة. التراحم والتعاطف اللي بيتقال عليه كده سيمبسي او امبسي، دي او دي، الاتنين شبه بعض جدا، سواء في العربي او في الانجليزي الاتنين شبه بعض جدا. طيب خلينا نشرح كل واحدة لوحدها ونشوف ايه الفرق ما بينهم ونشوف المتألم محتاج ايه. التراحم، خلينا نقول ان التراحم ده اي حاجة انا بعملها وانا لسه برا المشهد. انا شفتك متألم، شفتك بتمر بوقت صعب، شفتك في محنة، شفتك غرقان في حفرة من الألم والوجع، وانا شايفك من بره، انا بحبك وانت غالي على قلبي، بس انا شايفك من بره، ببص للشخص من فوق، هو قاعد في الحفرة لوحده تحت وانا قاعد من فوق، وبحاول من وانا فوق كده انزل له حبل، امد له ايدي من غير منزل، اللي هي ايه بقى، معلش كله هيعدي، كله لتشكيلك، كله للخير، وكلها كلمات حقيقية وبقولها يمكن من قلبي بس بقولها وانا بره. ده التراحم. التعاطف مختلفش كتير، الفرق الوحيد انه بدل ما انا واقف بتفرج عليه من فوق في الحفرة، انا قررت اجيب الحبل اللي انا كنت هنزله له دوت، اربطه في اي حاجة كده ودلدل نفسي انزل اقعد معي تحت. انا قررت انزل اقعد جوه الحفرة مع اخويا حبيبي شريكي صديقي المتألم، احس بظلمتها معاه، احس بألمها معاه، احس بالوجع اللي فيها، من غير ما استعجله انه يلا نطلع من الحفرة، يلا انا زهقت، يلا الدنيا ضلمة، يلا يلا نخرج. ففكر هنا، اخر مرة قدمت ايد المساعدة لحد قدمتها له وانت لسه واقف برا الحفرة، ولا قدمتها له وانت جوه الحفرة؟ مفهومش واحدة صح وواحدة غلط. تاني، مفهومش واحدة صح وواحدة غلط، الاتنين بيقدموا محبة حقيقية بس هما اساليب مختلفة، وكل واحدة فيها ليه مميزاتها وعيوبها، ويمكن أمين ربنا يدينا الوقت كده نحكي في كل واحدة فيهم، لكن ده نوع وده نوع. أنا بقدم لك المساعدة وأنا برة، فأنا مش حاسس بوجعك، مش حاسس بحجم الألم، بس أنا بقدم لك تراحم حقيقي، بقدم لك سمبسي حقيقي، أنا فعلا حاسس بيك، أنا فعلا متعاطف معاك وحاسس كده أنه، بس انا ما عنديش استعداد ان انا انزل اقعد في عارف كده، زي ما حد مثلا اتعرض لحاله فقد حد عزيز عليه. انا عارف انه حاله الفقد اللي انت اتعرضت لها دي مؤلمه جدا، دي مؤلمه جدا، وهتوقف حياتك شويه، هتعطلك، هتهزك، هتصدمك، انا عارف كل دوت، وبنوع من الرحمه انا متعاطف معك، بس انا مكمل في طريقي، في دنيتي، في حياتي. التعاطف بقى اللي هو الامبثي، انا بقرر ان انا هاجي زي كده في اول قصة حكيناها بتاعت المديرة التنفيذية السابقة لشركة فيسبوك، مش عارفة انطق اسمها تاني على فكرة. المهم يعني هو قال لها انا معاكي، انا موجود، انا مش هقول حاجة بس انا موجود. فهنا انا قررت اسيب الخط بتاعي وانا هاجي معاك في الخط بتاعك اللي لسه فيه هزة، لسه فيه الحياة متوقفة. ما بقولش ان دي القاعدة او ان ده الصح اللي المفروض يكون بيتعمل، بس انا بقول ان دول طريقتين للتعامل مع الشخص المتألم. الشخص المتألم اوقات بيبقى محتاج لده اكتر من ده. هل معنى كده ان هو مش محتاج للتراحم واللي من بعيد؟ لا، ما انا لو فضلت اغرقان وجبت وجي حد غرق معايا، ممكن احنا الاتنين محتاجين حد يطلعنا، بس اوقات بيبقى انا محتاج الاول اللي ينزل يقعد معايا في المشكلة قبل ما يقول لي يلا هنطلع. بس في نقطة مهمة هنا برضو، هي نوع ثالث من التعامل مع الأزمة، وده محتاجين نطلعه برا الحزبة، الإيجابية السامة. أنا مش محتاج الشخص اللي وده نوع من الهروب على فكرة، ده نوع من الهروب من الوجع. احنا انا بقى ايه، هاخدك ونهرب من المشكلة، مش ان انا مدرك ان انت هتقف شوية او ان انا هاجي اقف معك شوية، لا ده انا عايز اخدك ونطلع نجري احنا الاتنين، اللي هي الإيجابية السامة، هي مش منطق، مش تراحم، مش تعاطف، هي إيجابية مرفوضة، اللي هو إيه، معلش ربنا هيعوضك، معلش أصلا كده كده كده كده أكيد في حاجة حلوة جاية، كده كده أصلا الدنيا مش هتفضل ضلمة طول الوقت. الإيجابية حلوة، التفاؤل حلو، أنا من أكتر الناس اللي بتشجع طول الوقت على الإيجابية، أنا من أكتر الناس اللي بتشجع طول الوقت على التفاؤل وإن الثقة، والثقة إن في حاجة حلوة جاية. بس ما ينفعش يبقى حد متألم موجوع منهار واجي اقول له ما تقلقش ما تقلقش، إيه اصل كده كده اكيد اللي حصل ده للخير، ما تقلقش اصل ده حقيقي، بس مش هو ده اللي هو محتاجه دلوقتي. فغالبا اللي انا عملته هنا ان انا ضريته اكتر من الواقعة نفسها، لان انا لغيت حقه في ان هو يكون بيحس بالوجع اصلا، لان انا عمال بقول له انه لا مفيش حاجه تستاهل، مفيش حاجه، ده ده ده ده, ده اكيد ده هيبقى كله حلو، ده انا من حقي ازعل، انا من حقي ازعل، اللي هو عارف كده ايه، عايز اصرخ في الناس اقول لها سيبوني احزن شويه. فدي برضو من المشاكل. طيب خليني كده قبل ما ارجع للتعليقات عايز اسالكم السؤال دوت، عمرك فكرت ليه الشخص اللي بيمر بازمه ايا كان الازمه، الم، فقد، مرض، حزن، اي حاجه، بيتقابل مع اي نصيحه او اي دعم يتقدم له علشان ياخده كده ويطلع بيه، بيتقابل معاه بنوع من الرفض؟ تنصحنيش، ده انا عايز اخد بايدك، ما تاخدش بايدي، ده انا عايز اساعدك، ما تساعدنيش، لا ايه الحديه دي، ايه التصادم ده، حد عنده وجهه نظر ليه ده بيحصل؟ لكن خلوني كده ارجع شويه للتعليقات ووصلنا لحد فين. ماجده بتقول انا حاضره، وقلت صباح الخير، متاخر يا ماجده، متاخر، تو ليت، وليت، لكن في جميع الاحوال مبسوطه جدا ان انت معانا، صباح الخير والبركه عليكي، وبسرعه كده متحمسه ان انا اسمع رايك. كمان نانا بتقول الاستماع مهم جدا، خلينا نعطي الشخص مساحه يحكي بحريه من دون ما نحكم عليه بسرعه او نبدا ننصحه من اول لحظه. طيب خلينا بقى ناخد من النقطه دي نانا للسؤال اللي انا كنت لسه بساله، ليه هو هيتكلم بس في نفس الوقت ما عندوش استعداد ان هو يسمع اصلا، حتى لو انا عايز اديله مساحة كده او امدله حبل يخرج بيه من المشكلة، تفتكري ليه؟ ليه الشخص اللي بيمر بوقت صعب، مرض، فقد، خسارة، حزن، بيتعامل بحدية وعصبية ورفض لاي نصيحة ممكن اكون عايز اكون بقدمها له حتى لو كانت حقيقية ومنطقية وهو محتاجها؟ انا بقدمها بمحبة وبقدمها بحكمة وبقدمها بوعي، وهو فعلا محتاجها ولو عمل بيها هتفيده، فليه هو بيرفضها؟ فكري معايا كده، فكروا معايا يا جماعة، ليه ده بيحصل؟ كمان ماجدة بتقول المتألم محتاج اكون جنبه احاول اخفف عنه، اول حاجة محتاج اعملها زي ما ماجدة بتقول اكون متواجد جنبه واحاول اخفف عنه بالتواجد، مش لازم بالنصايح، مش لازم، ممكن ايه، يمكن زي ما ماجده بتقول ونصلي له عشان ربنا يسنده، هصلي له، مش انا اللي هخرجه، لكن هقول له يا رب مثلا تعالى مد ايدك، اتمجد، فلان دوت انا عارف ان هو موجوع، فلان ده انا عارف ان هو متالم، فلان ده انا عارف ان هو بيمر بوقت صعب، ف يا رب اعلن ايدك، هصلي له، هصلي له، ده واحده من الحلول. طيب كمان نانا بتقول نانا بتحط اعلان المجله، السؤال بتاعها كان بيقول لو بقيتي رئيس التحرير مجله طبخ ايه العنوان الرئيسي للعدد الجديد، فبتقول الاكلات الكرديه الاصليه واللذيذه. شوقتيني اعرف، ما تدينا اكله كده، ادينا اكله كده تكون مشهوره في الثقافه الكرديه نانا، وحاسه كده ان هي مش منتشره في باقي الثقافات، فشاركينا كده ايه الاكله المميزه عندكم. كمان ماجده بتختار رقم 2 ورقم 10. طيب نشوف كده رقم 2 ورقم 10. رقم 2 النهارده كانت رساله بتقول حقيقه الانسان ليس ما يظهره لك بل ما يفعله لاجلك، فامين كده ربنا يكون بيفتح عين قلبك انك دايما تكوني بتميزي اللي حواليكي بافعالهم. كمان رقم 10 كانت بتقول يصنع معك ما لم يصنعه احد لانه يعلم عنك ما لا يعلمه احد، ودي من الحاجات زي ما كنت بقول من الحاجات المعزيه والمفرحه جدا، اللي هو عارفني من جوه، عارف احتياجاتي، وامين يكون بيسد الاحتياجات دي كانت رقم 10. كمان بنصبح على صديقنا سليم الكوكباني. يا سليم صباح الخير. سليم بقالي كتير قوي قوي قوي قوي ما شفتكش، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، وطمنا كده كنت مختفي فين الوقت اللي فات. لكن سليم بيشاركنا بيقول، رحت فين يا سليم؟ بيقول احيانا نكون بحاجة الى اجوبة وردود افعال مطمئنة لا منطقية، مطمئنة لا منطقية. ما زلت أؤمن إن أجمل ما في الحب هو الشعور بالطمأنينة، أن لا تخشى من يتركك بلا سبب، تنام وأنت مطمئن إن هناك ينتظرك في الصباح بكلمات المودة الطيبة، أن تعرف ومهما اشتدت قسوة الحياة إنك لست وحدك، لن تخوض صراعك مع الظروف ولن تتجاوز العقبات وحدك، فهناك من تستند عليه، لن يفلت يدك أبدا في أشد لحظات انهيارك، لن يستهلك التفكير، لن يستهلكك التفكير وأنت في منتصف الطريق، فهناك من يفكر في أمر حياتك ولن يسمح لك بالفشل واليأس. صحيح إن ثم أشياء رائعة في الحب، لكنني أؤمن إن أجمل ما قد يحدث للمرء أن تعطى الحياة لشخص يعرف كيف يطمئن قلبه دائما. صباح المحبة والبركات والطمأنينة عزيزتي الغالية ليليان. صباح البركات وصباح الجمال يا سليم، طمنا عليك كده وحقيقي مشتاقين كده لكلماتك الجميلة ديت. سليم هستناك تلعب معانا في الصندوق وتكمل معانا كده باقي موضوعنا. طيب ده سؤال مهم جدا وعايزة أسيبكم كده تفكروا فيه شوية. ليه الشخص المتألم اللي بيمر بأزمة، مرض، فقد، خسارة، لما أجي أقدم له أي نصيحة هو محتاجها دلوقتي، هو دلوقتي محتاجها لازم ياخد بيها، ليه بيقامل دايما النصيحة برفض، بحدية، بعنف؟ تفتكروا ده ممكن يكون بيحصل ليه؟ أسيبكم تفكروا كده سريعا في الفكرة دي ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا فيها، فما تروحوش في أي حتة.

0: ما كتبوش لما قالوا كل حاجة بتحصل في لحظة، وهي كانت لحظة. بعدها لقيت كل حاجة اتغيرت لما فقدت صديق عمري. زي الوقت ده السنة اللي فاتت كنا مع بعض بنفكر في أحلامنا لما نتخرج وعن المشاريع اللي هنعملها سوا. أنا رافض فكرة أنه مات وسابني. قعدت وقت بنكر أني خلاص مش هشوفه تاني. وقت ما ابتديت أستوعب الأزمة لقيت نفسي مكسور ووحيد، ولا حاجة حواليا ليها طعم. حسيت أن وقت نهاية كل حاجة حواليا قربت، حسيت بإحباط شديد وبقيت مش شايف أي نور، لغاية ما وقع شخص في طريقي ابتدى يحس بيا ويحسسني أنه في أمل، وابتدى يشجعني أن أتكلم مع ربنا عن وجعي وأدي مساحة ربنا أنه يطيب خاطري. ساعتها اتصالحت مع وجعي، ابتديت أشوف الحياة بنظرة مختلفة شوية. مدرك وجعي، لكن كمان قادر أشوف والمس طبطبة ربنا علي.
1: لو فقدت شخص غالي عليك من حقك تحزن، من حقك تعبر عن وجعك ومشاعرك. خد وقتك، لكن ادي مساحة لربنا يطيب خاطرك. افتح عينيك وشوف عطايا ربنا ليك. دور على الحلو اللي في حياتك.
2: راديو سما، لون أيامك.
3: كتير لما بنشوف حد من حبايبنا، من الناس الغالية على قلبنا، بيعدوا بوقت صعب وإحنا شايفين الحل، شايفين المخرج المنطقي من الأزمة دي، بنبقى حابين نقدمه لهم. بس نلاقي إن الشخص المتألم، الشخص اللي موجوع، بيتقابل مع النصيحة، بيتقابل مع الإيد الممدودة دي بكل حدية، يرفض النصيحة بكل عنف، بكل طاقته، بكل قوته. ليه ممكن أكون بقدم لك المساعدة؟ ليه ممكن أكون بقدم لك حل كمخرج من الألم دوت، وانت تتقابل معاه برفض، أو الشخص المتألم يتقابل معاه برفض؟ خلينا نتفق هنا أنه الشخص الموجوع، الشخص المتألم، الشخص المتعرض لحالة فقد أو خسارة،

او بقاله وقت طويل في التحدي دوت او في الازمه ديت، هو بيكون حاسس في الاغلب ان هو انا مش عارف اسيطر على حياتي، الدنيا بايظه، الدنيا مش ماشيه زي ما انا كنت متوقع، فحاسس ان هو حياته مش تحت سيطرته. باختصار التوتر ده بيخلي منطقة في المخ اسمها الجهاز الحوفي اللي هي بتسيطر على المنطقة المسؤولة عن الاستجابة للبقاء، عارفة كده في الحياة البدائية في حاجة اسمها الاستجابة للبقاء، الردود الأفعال السريعة الحادة الانفعالية طول الوقت. بيقولك انه بسبب التوتر المنطقة المسؤولة عن الاستجابات السريعة والانفعالية في المخ هي اللي بتكون مسيطرة. طب ده بيحصل على حساب ايه؟ ده بيحصل على منطقة تاني في المخ اسمها قشرة الفص الجبهي، ودي المنطقة المسؤولة عن التفكير المنطقي. فطبعا المنطقة المسؤولة عن التفكير المنطقي واتخاذ قرارات بشكل هادي وواعي مش واخدة مساحتها فبتتهمش، هو غصب عنه ده اللي بيحصل، بتتهمش. النتيجة ايه؟ النتيجة انه الشخص بيتحول لشخصية اندفاعية سريعة التوتر، سريعة الانفعال، وممكن يتخانق لأسباب قد تكون تافهة، قد تكون عادية، مش لأن هو عنيد، لكن لأن هو جسمه محطوط طول الوقت على نظام البقاء. عارف كده لو انت بتتعامل مع حد طول الوقت حاسس ان هو تحت الهجوم، فهو طول الوقت جسمه مصدر كده نظام البقاء، فالبقاء يعني الهجوم، انت جاي تساعدني لكن انا جاي اهاجمك. عشان كده اي رأي اي نصيحة مختلفة عن الفكرة اللي موجودة في دماغه هو بيرفضها، لان هو متخيل ان دي هتبقى محاولة سيطرة خارجية منك على حياته اللي هو اساسا حاسس ان هو مش عارف يسيطر عليها، حاسس ان هي خرجت عن قدرته على الكنترول او السيطرة، فهو غصب عنه، هو مش بيهاجمك انت، هو بس محطوط في حالة دفاع طول الوقت. فخليني اسألك هنا، لو ادركت دلوقتي انه هجوم صديقك شريكك حبيبك اخوك اللي بيهاجمك وانت بتحاول تساعده يخرج من المشكلة، ادركت ان حالة الهجوم دي هي مش هجوم لشخصك لكن هي محاولة دفاع من عقله للسيطرة على مخه او للسيطرة على حياته، هو متخيل ان هو كده بيحاول يسيطر على حياته اللي حاسس ان هي بتفرط منه، حاسس ان هي بتخرج برا السيطرة، فالهجوم ده مش لشخصك انت لكن هو رد فعل انفعالي غصب عنه. فهل الفكرة دي ممكن تغير رؤيتك ليه؟ مثلا تخليك بالك اطول تجاهه، تخليك تحاول تقدم له المساعدة بشكل مختلف، ولا لا هو هاجمني فانا هنسحب؟ يا ترى الفكرة دي تغير وجهة نظرك ولا لا؟ مش عارفة، فكروا معي كده وقولوا لي. طيب خلوني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع للتعليقات. ووصلنا لحد سليم كان بيختار معانا من الصندوق 46. طيب 46 النهاردة سؤال حلو، ايه اكتر اشاعة سمعتها عن نفسك وضحكتك؟ اشاعة يعني حاجة مش حقيقية، معلومة مش حقيقية، ومن كتر ما هي مش حقيقية هي كانت حاجة هزلية بالنسبة لك، حاجة كوميدية، فقول لنا كده ايه اكتر اشاعة مش حقيقية سمعتها عن نفسك. كمان ماجدة بتقول، هي بتجاوب على السؤال ليه الشخص المتألم بيرفض النصيحة، لانه بيكون رافض الموضوع بحالة وحاسس انه هو بس صاحب الجرح ومحدش حاسس بيه وهو وحده المتألم، وده حقيقي جدا برضو، انت مش حاسس بوجعي فانت مش هتعرف تديني حلول لمشكلتي، فكل ده تحت بند انه انا بهاجمك لان انت مش فاهمني، انت مش هو مخه مترجم ان اي حد اي عامل اي مؤثر خارجي هو بيحاول يسلبني السيطرة على حياتي، فدي جزء من دي برضو يا مجدة، شكرا ليكي. وحالا اشوف لك رقم 4 ورقم 9 ورقم 4 النهاردة. بتقول لا احد يستطيع ان يبقي انسان في القاع الا نفسه، حتى لو القاع ده كان قاع الحزن مش بس قاع الفشل، فانا اللي هفضل محبطني لكن كمان قاع الحزن اللي انا عايزة اتعافى منه، فيش حد هيفضل رابطني تحت غير انا. كمان رقم 9، ايوه بقى لعبة من الالعاب اللي بقالها كتير ما طلعتش، وليلنا 5 اكلات بتبدأ بحرف الميم يا مجدة. بصي عشان انا طيبة هوسعها لك اكتر، اكلات مطبوخة، ثمار جاهزة، فواكه جاهزة، فيعني في كتير كتير اوي كتير اوي،
فكري كده وقولي لي، عايزة 5 حاجات بتتاكل بحرف الميم. كمان نانا بتقول امين ترنيمة لذيذة، الترنيمة اللي فاتت انا بحبها قوي. كمان ماجدة بتشاركها بتقول الترانيم الترنيمة جديدة بحبها جدا، شكرا للاختيار، شكرا يا ماجدة، ومبسوطة ان هي عجبتكم. كمان بتقول نصلي لكل المتألمين والحزانة والمجروحين والتعبانين، هصلي لهم الحاجة، اول حاجة في ايديا ان انا اكون بصلي لهم. بتكمل وبتقول رأينا يد الله في كل الظروف، وفي ايه بتقول وكان الرب سندي، وفي آية بتقول وكان الرب سندي، هو المعين الاول، لكن الله كمان بيستخدمنا في حياة بعض اننا نكون معينين لبعض. انا كان نفسي احكي في كل نقطة من دولت لوحدها، بس يعني احنا الوقت بيجري معاكو ولسه في افكار كتير عايزين نحكي فيها. كمان نانا بتقول ربنا هو سندنا دايما في وقت الضيق والفرح، امين. كمان سليم الكوكباني بيقول هو انا اخترت رقم 49، يمكن فاتني السؤال ولا ايه الموضوع؟ يا ليلي انت اخترت رقم 49 وانا فاتني 49، ده كان فين؟ ده كان فين ده يا سليم؟ 46 مش 49، ولا عايز 49 برضو؟ يعني لو عايز 49 برضو حالا اقول لك 49، بس ما تخدنيش الخضه دي، انا فوتت حاجه. طب خليني اشوف لك برضو 49 احتياطي. وايه 49 النهاردة؟ بتقول اوقات بنحكم على بعض، ده ينفع وده ما ينفعش، الافضل بلاش نقيم حد ونسيب ربنا يشتغل، هو عارف بيعمل ايه مع كل حد، هو عارف بيعمل ايه مع كل حد، بدل ما اقعد كده ايه، عارفين احنا بالبلد زي كده بنقول ننظر على بعض، يعني وكأن احنا خلاص كلنا كاملين، فلا مش كلنا كاملين بقى، ما احنا لو كلنا كاملين هنتريق على مين، لكن اكننا كده احنا الحكام وجايين بنقيم بقى مين حلو ومين وحش، مين ده ينفع ده ما ينفعش، الافضل اننا نسيب ربنا هو اللي يكون بيشتغل. دي كانت رقم 49 يا سليم، ولا تزعل نفسك. كمان ماجدة بتقول المتألم مشكلته الانكار للحدث، مش مصدق، وده جزء من المشكلة، دي مرحلة من مراحل التعامل مع المشكلة. بتقول لو هاجمني اسكت واقدر وجعه، طب دي حاجة حلوة، حاجة حلوة كخطوة مبدئية، انا مش هرد لان دلوقتي هو مش مستنيني اكون بحل او بدافع او سوري او بحل او بدافع او بكون بتحط معاه ند بند، هو احيانا بيكون محتاجني اكون بسكت. وفي قصة في الكتاب المقدس فيها المشهد دوت، فاكرين في قصة ايوب لما فقد كل حاجة، فقد اولاده، صحته، ممتلكاته، فقد كل حاجة، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جاله مجموعة من اصدقائه يعزوه على مصيبته، يشاركوه حزنه وألمه. الكتاب بيقول في ايوب 2 اعتقد ان هما لما وصلوا كانت لقوا انه كآبته شديدة جدا وحزنه شديد، فقعدوا معاه في صمت تام 7 أيام و7 ليالي، تصرف في قمة الروعة، مش جايين نوعظ، مش جايين نقول أي حاجة، احنا بس جايين نتواجد. لكن بعد كده عملوا غلطة شنيعة، بعد 7 أيام بدأوا يفسروا ويحللوا، ومنطقيا مش منطقيا قالوا له انت اكيد عملت حاجة غلط، اكيد ده نتيجة خطية، اكيد انت كنت تستاهل العقاب، وابتدوا يفسروا ويحللوا منطقيا اللي حصل لأيوب ده حصل ليه، ودي كانت اكتر حاجة غلط هم عملوها، لدرجة ان اعتقد في أيوب 42 بعد كده في الاخر كتاب بيقول ان الله نفسه وبخهم على اللي هم عملوه. انت جاي توعظ ولا جاي تساند؟ الدرس المستفاد هنا ايه؟ الدرس المستفاد هنا ان الصمت كان هو الخطوة الاولى، كان هو الرحمة، لكن التفسير المنطقي اللي جه بعد كده كان غلطة كبيرة، كان كارثة كبيرة. نفس الشخصيات عملوا سلوكين عكس بعض، واحد منهم ده اللي انا محتاجه فعلا، والتاني ده مرفوض. يعني انا محتاج اخلي بالي انه اللي قدامي محتاج ايه دلوقتي. نقطة مهمة هنا، مش معنى القصة دي، او مش معنى ان هما كانوا حلوين لما سكتوا معاه 7 ايام وبعد كده الرب وبخهم لما تكلموا، معنى كده ان انا هسكت على طول، معنى كده ان انا مش هتكلم
لا، معنى كده انه المساندة الصامتة مطلوبة في مرحلة ما، لكن مش هي الحل طول الوقت. لان المنطق ممكن يكون او اني اتكلم او اني اكون بوعي او اني اكون بدي حلول، ده ممكن يكون مطلوب وصح بس في اوقات تانية. معنى كده ايه؟ معنى كده ان دي ليها وقت ودي ليها وقت. يمكن اصدقاء ايوب استعجلوا في الكلام، لكن مش معنى ان هم اتكلموا فان هم غلط ان انا اتكلم او غلط ان انا ابتدي احاول احلل او افسر. الفكرة بقى في حياتنا انه اختار الوقت، امتى هسكت وامتى هتكلم. فهل في موقف عديت فيه كان محتاج صمت، تواجد صامت في قلب الازمة، وانا قلت لا انا لازم اتكلم وحاول الاقي لك حلول منطقية، ولا بتبقى حكيم ومدرك كفاية انه في وقت الالم انا بس محتاج اسكت، مش محتاج اي حاجة تاني. بس في نقطة مهمة هنا عايزين نحكي فيها، ازاي افرق، ازاي افرق وازاي اعرف الوقت اللي محتاج مساندة وازاي اعرف الوقت اللي محتاج منطق. خلينا نسميه مساندة ومنطق، لكن خليني كده ارجع للتعليقات. ووصلنا لحد نانا بتقول انت نسيتي هذا التعليق؟ لا قريته، قريته بتاع مريم. لا قريته، ما اقدرش يا خبر توقعي بينا يا نانا، جاي توقعي ما بينا. لا بهزر معاكي. لا قريته ما تلاقيش. كمان سليم بيقول حقيقه بجد ترددت شائعات في المجتمع هناك في قريتي. هو كان السؤال بتاعه بيقول ايه اكتر اشاعه مضحكه طلعت عنك، فبيقول ترددت اشاعات في المجتمع هناك في قريتي الجميله الريف اني اجريت تجربه طيران والعملية نجحت، وكمان وصفوا لهم التجربة دي وأقدم البعض منهم على التجربة اللي أنا عمري ما جربتها، وتكسر البعض والحمد لله رب العالمين. أنا لم أجرب شيء، كلها كانت شائعات لا أساس لها من الصحة. إذا يعني هم طلعوا إشاعة إن أنت قررت تطير. انا وانا بقرا التعليق في الاول مثلا جه في بالي ان انت عملت حاجه تطير بيها او سافرت مثلا فطرت، هم ايه كان قصدهم؟ ينطوا مثلا ويشوفوا هيطيروا ولا لا؟ دي اشاعه كوميديه قوي يا سليم. طيب خلينا بقى نحكي قبل ما الوقت يسرقنا كده، نحكي برضو في فكره مهمه جدا، ازاي افرق في وقت المعونة أو في وقت السندة لحد متألم. إزاي أفرق ما بين إن دلوقتي هو محتاج لمساندة صامتة يمكن، وما بين إنه لأ محتاج دلوقتي تدخل منطقي، تدخل عملي. أنا مينفعش أفضل قاعد ساكت وتحت بند إن أنا بديلك مساحتك وبديلك وقتك من الحزن. الفرق والتمييز ما بين الاتنين أساسي وجوهري، إمتى أستخدم المنطق وإمتى أستخدم المساندة. لما حد من أهالينا أو حد من حبايبنا بيتعرض للوقت صعب كتير، بنحتار كتير، بنقع في الفخ ده، نطبطب ولا نعزي، نسكت ولا نتكلم، أتصرف بشكل منطقي ولا أعمل إيه؟ بس خليني أقول لكم الموضوع بسيط جدا. أنت أول حاجة محتاج تعملها إنك تسند، هقدم المساندة الصامتة، هسند، هطبطب من غير نصايح من غير كلام، هي كده كده أول شيء أنا محتاج أعمله. طيب امتى اقدم المساعدة المنطقية او ابتدي اقدم حلول منطقية؟ في حالتين ما لهمش تالت. الحالة الاولى لو الشخص نفسه طلب رأيك، طلب مساعدتك بصراحة، قولي اعمل ايه، قولي رأيك، قولي اتعامل ازاي، قولي اخرج ازاي، دي حالة. الحالة التانية لو في حاجة خطر هتحصل دلوقتي لو ما تدخلناش، هو دلوقتي هياخد قرار متهور في حياته، هو دلوقتي هياخد قرار غلط في صحته، هو شخص مريض، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة خطر، في حاجة مش أمان هتحصل دلوقتي، فأنا مش مستنيك تكون بتستوعب، لأ أنا محتاجة أتدخل وشد كده حزام الأمان علشان أنقذ الموقف. فدول حالتين ملهمش تالت. برا الحالتين دولت الحاجة الوحيدة المطلوبة منك هي ان انت تكون موجود وبتسند بصمت وبس، مش ان انت تحاول تصلح اللي اتكسر، مش ان انت تحاول تغير وجهة نظره، مش ان انت تحاول تغير طريقة تفكيره. لان بصراحة احنا كتير مننا بيعمل دوت، تلاقي حد مثلا من حبايبك، حد من اصحابك جاي بيحكي لك مشكلة،
بيحكي لك موقف وانت قبل ما هو يكمل كلامه، طب انت ما عملتش كده ليه؟ طب انت ما تصرفتش كده ليه؟ هو مش جاي يستجوب منك، هو جاي بس يحكي لك في اخر مرة حد حكى لك مشكلته. قررت ان انت تكون بتتطوع بالمساعدة على طول، ولا فكرت مثلا الاول ان لا انا هسأل الاول هو محتاج لايه، هو محتاج بس يحكي ولا محتاج فعلا لنصيحة فهقدم له النصيحة. في الاغلب كده احنا لا، انا انت عندك مشكلة يلا انا هحل مشكلتك، انا هساعدك، انا انصحك، بس المشكلة انه احنا ما بناخدش بالنا انه في اوقات انا محتاج اسمع بس فيها. الكتاب في سفر الجامعة، حقيقة مش فاكرة الشاهد بس انا فاكرة ان هي في الجامعة، بيقول انه لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، في وقت للبكاء ووقت للضحك، وقت للصمت ووقت للكلام، في وقت لكل حاجة. انا بكنسل ان في وقت للصمت وكله كلام كلام كلام كلام، فالحكمة هنا مش ان انا هصمت او هسكت طول الوقت، ولا ان انا هتكلم طول الوقت، هساعدك طول الوقت، هنصحك طول الوقت، لا، في اوقات انا محتاج بس اسمعك. فالحكمة هنا هي ان انا اعرف امتى هعمل دي وهعمل دي، امتى هتصرف كده وامتى هتصرف كده، امتى هقول ده وامتى هقول ده. المساندة تيجي في وقت الحزن بصمت، لكن المنطق، التفسيرات، التحليلات هتيجي بعد كده لو احتاج الامر، او لو الامر محتاج تدخل عادل، احط بعد منه كده ايه نقطة. دول الحالتين. طيب خلوني كده ارجع ليه التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. وماجدة بتقول بس اصحاب ايوب بدأوا يلوموه وتألم جدا منهم. بالظبط، اصحاب ايوب عملوا حاجة حلوة قوي في الاول، ان هم قعدوا 7 ايام و7 ليالي في صمت، في صمت، لكن بعد كده المشكلة اللي وبخهم عليها الله بعد كده ان هم ابتدوا يلوموه ويطلعوا فيه غلط، مش كلهم للأمانة، لكن ابتدوا يلوموه ويحللوا الموقف، ودي كانت المشكلة. كمان نانا بتقول للمجد، بتقول لها بحب تعليقاتك جدا لانك بتتكلمي من ناحية الكتاب المقدس، ربنا يبارك اختي مجد. امين، يبارككم انتوا الاثنين، ويعني عجبني الحوار رايح جاي كده. طيب خلينا كده ماشي، قبل ما وقتنا يخلص عايزين نفهم مع بعض ازاي اقول رأيي لو في حد من حبايبي بيعدي بوقت صعب، بيعدي بمحنة، ازاي اقول رأيي، ازاي اقول النصيحة، ازاي اقول المساعدة من غير ما احسسه ان انا بسيطر مكانه او بسيطر على حياته مكانه. لانه لو واحدة من الحاجات اللي بترعب الشخص اللي في ازمة انه بيحس انه هو بيفقد السيطرة على حياته، فازاي اساعده من غير ما احسسه ان انا بسلبه حقه في السيطرة او باخد مكانه في القيادة. اول حاجة بشكل بديهي جدا هطلب الاذن، هطلب الاذن ان انا اقول رأيي. ممكن اقول رأيي، تحب اشاركك بفكرة، تسمح لي اقول رأيي. جملة بسيطة زي دي بتحول رأيي اللي هيوصل له كأنه فرض، لا ده عرض، انا بعرض عليك، فانا بدي لك مساحة للتحكم، انت المسؤول، وده اللي هو محتاجه، هو محتاج يحس ان هو مازال مسؤول عن حياته. تاني حاجة هوصل له ان انا حاسس بيه وفهمه ومقدر مشاعره، هقول له انه انا انا انا انا انا عارف انت حاسس بايه، انا لو كنت مكانك هيكون ده نفس احساسي بالظبط، فيحس انه مش لوحده، ان انا مش لوحدي، ان انا انا ان انا مش مش مش مش خرافي، لا انا منطقي، انا احساسي ده طبيعي. فدي من الحاجات اللي هتسنده. فانا باكد عليه كمان ان انا مش بحكم عليه، لا انا فاهمك، انا حاسس بيك. تالت حاجة ودي الأهم، إن أنا هوضح له إن القرار أولا وأخيرا بتاعه، حتى لو رأيي اللي أنا هقوله مختلف عن رأيه، قراري غير قراره، بأكد له إن أنا بحترم بالكامل، إن أنا هحترم القرار اللي هو أخده، لأن هو المسيطر على حياته، وده هيخلي إحساسه بالتهديد أو إحساسه بالتوتر والإنفعال يقل فيهدى. رابع حاجة هتجنب جملة بشعة
على الاقل احنا احسن من غيرنا، على الاقل جت على قد كده، على الاقل لسه معاك مش عارفه ايه. جمله زي دي بتسلب الشخص حقه في ان هو يزعل، بيحس انه انا كده مش هعمل حقي، انت شاورت على حته تانية خلتني مش قادره ابص على حزني لفقدي الحته ديت، فانا بسرق منه حزنه، بسرق منه حقه في الزعل. فمهم جدا ان انا اكون بدي الشخص مساحته في الزعل، مش بسلبها منه، مش بسرقها منه، مش بمنعها منه. والاهم ان انا اكون عارف ان الاربع خطوات دولت، الاربع مراحل دولت مش هتحصل في نفس لحظة النقاش، مش هتحصل في نفس لحظة الكلام. يعني احنا مش هنقعد دلوقتي هقول له يلا انا حاسس بيك، يلا انا بص مجرد هقول لك رايي، يلا لا، مش هيحصلوا في نفس اللحظة، دول بيحصلوا على فترة الحدث. انا معاك، انا جنبك، انا حاسس بيك، فعلى على على مراحل مش مرة واحدة. يعني لازم اكون حاسس بمساندة، يعني لو انا الشخص المتألم انا لازم اكون حاسس بمساندتك على مدار الرحلة، عشان لما تيجي تقول رأي مختلف اعرف اسمعه منك، استقبله كصوت صديق مش كحكم جاي من برة. فقولوا لي كده لو هتطبقوا حاجة من الاربع خطوات دولت، هتختاروا انهي خطوة كده حسنية الاسهل ان انت تبدأ بيها. في افكار كتير يمكن كان نفسي احكي معاكم فيها، لكن خلينا كده ناخد نقطة اخيرة نختم بيها، لان تعتبر من الحاجات المهمة جدا. احنا قلنا ان واحدة من الحاجات الفعالة جدا في التعزية ان انا في مرحلة من المراحل هنزل اقعد معاك في الحفرة، احس معاك بظلمتها، احس معاك بألمها، احس معاك بالازمة، علشان بعد كده اعرف اخد ايدك ونطلع منها. محتاجين نأمن نفسنا في المرحلة دي ما نقعش في حاجة اسمها إرهاق التعاطف، إن أنا أستنزف للآخر، ودي نقطة مهمة وكتير بتغيب عننا، إننا ندرك إن فعل المساندة نفسه حتى لو كان بصمت، اللي هو أنا هسكت أنا مش هدي نصايح، فهو مازال متعب، مازال بيستنزفنا وبياخد من طاقتنا. ومحتاج أخلي بالي من إرهاق العاطفة دوت، إن أنا وأنا قاعد معاك جوه الحفرة، خصوصا لو قعدت معاك فترة طويلة، إن أنا محتاج أخد بالي إن أنا محتاج أدي مساحة لنفسي، ما دوبشي بالكامل في جوه مشكلتك، فتبقى أنت بتنهار وأنا بنهار معاك بعد كده. فمعنى كده ان المساندة الحقيقية مش معناها ان انا افنيني في حزنك، لكن معناها ان انا احافظ على حدودك ومساحتك، وحط لنفسي برضو حدود ومساحة عشان اقدر استمر في مساعدتك وفي حياتي من غير ما انصحك انا كمان تحت حمل حزنك واحمال حياتي، لان انا برضو يعني عندي التزامات، عندي حياة. فاخلي بالي ان انا مكنش باحترق في رحلة التعاطف ديت. طيب اخيرا كده في التعليقات، ونانا بتقول يباركك دايما ويبارك خدمتك لليان، ميرسي جدا ليك يا نانا، بتقول ربنا معاكي طول حياتك. باي. للأسف احنا فعلا وصلنا لنهاية حلقتنا، الوقت معاكم بيجري بسرعة، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي، عندنا حلقة لذيذة جدا، لذيذة جدا ومتحمسة جدا من دلوقتي اننا نحكي فيها مع بعض، فهتوحشوني جدا، واشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. دلوقتي اقول لكم الى اللقاء.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. المشي مع الطيار. المشي مع الطيار في البحر هو سهل جدا، وفي الأنهار برضو سهل جدا، لكن العكس، مقاومة الطيار شيء صعب أوي أوي أوي. مقاومة الطيار بتحتاج مجهود، مقاومة الطيار بتحتاج قرار أني أنا هعمل حاجة عكس اتجاه المية. خليني أحكي لك على السير عكس الطيار، ولكن من منظور روحي. عايز أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 1. بيقول الكتاب هذه الكلمات: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وأسية وبيثينية المختارين. الرسول بطرس بيكتب للناس المشتتين في هذه المدن الخمسة، وكل مدينة من دول معناها بيكلمني عن حتة ممكن أتشتت فيها واتاخد فيها وابتعد فيها عن الرب وعن مصدر شبعي وقوتي. بيثينية، بيثينية هي المدينة اللي حاول بولس وسيلة ان هم يروحوا يخدموا فيها، لكن بيقول الكتاب انه منعهم الروح. بيثينية كلمة معناها أرض المياه المتدفقة، المياه اللي ماشية بسرعة. وبيثينية بتكلمني عن الحروب اللي ممكن أتعرض ليها، الحروب اللي ليها علاقة بالسير مع الطيار، أني أمشي مع الطيار كله، أعمل أي حاجة تحت مسمى أنه كله بيعمل كده، أنه كله بيقول كده، أنه كله بيتصرف كده، أنه عادي. يعني هو أنت اللي هتبقى لوحدك وانت اللي هتتصرف عكس ما كل الناس بتعمل. الحقيقة أوقات كتيرة ببقى محتاج أشوف الطيار أصلا ماشي إزاي، لأنه العالم ماشي. كتاب مقدس بيكلمنا أنه العالم قد وضع في الشرير، فالعالم ماشي بسرعة ضد الرب. فلو أنا قررت أني أمشي ضد الرب أو أمشي مع الطيار، حتى لو ما كانش عندي العناد اللي فيه أنا بقول أنا همشي ضد الرب، لكن مجرد سيري مع الطيار أنا ببتعد عن الرب. بيثينية هي الحروب بتاعت السير مع الأغلبية، مع الطيار، أنا همشي مع الطيار. بفتكر مع حضراتكم نوح. نوح في كلمة الله يقول الكتاب المقدس أنه الرب اتكلم معاه وقال له نوح أنه شر الإنسان قد كثر أمامي وأنه أنا هاجب طوفان. وقعد نوح سنين سنين سنين يبني في سفينة، يبني في فلك عشان ينقذ بيته وينقذ كل الناس اللي تصدق. وقعد يتكلم ويقول يا ناس توبوا، يا ناس ده الرب هيهلك الأرض، يا ناس تعالوا، لكن محدش سمع لنوح. والأغلبية، مش الأغلبية، الأغلبية الصحقة بجدارة كانت بتقول إنه كلام نوح مش مظبوط. لكن تخيل إنه نوح فقط واحد قدام العالم كله، لكن كان عنده كلمة حقيقية من الرب. أعتقد أسهل حاجة كان ممكن نوح يعملها يقول إنه طب ما ممكن أكون غلطان، وممكن كمان ولاده أو جات أبنائه أو مراته تقول لنوح يعني أنت ضامن قوي الكلام بتاع ربنا ده، ما كل الناس كده، ما كله بيعمل كده. لكن نوح فضل مكمل. اسمعني هقولك على كلمة خاصة جدا، مش معنى إنه الأغلبية بتعمل كده إنه الأغلبية هي اللي صح. نوح بيقدم ليا مثل في إنه رغم إنه الأغلبية كانت ماشية ضد الرب، الأغلبية كانت بتعمل الشر، لكن نوح كان بار قدام الرب، وكان الرب شايفه إنه إنسان بار، وعشان كده اتكلم الرب معاه واداله أسراره ومكنونات قلبه. بيثينية هي الحرب اللي عايزاني أمشي وابتعد عن الرب وأتغرب في شتات الطيار والأغلبية. أول ما كله بيقضي ساعات على السوشيال ميديا، بس أنت مختلف. ما كله بيرد ردود يحرج بيها اللي قدامه، بس أنت عندك ذوق من الرب. ما كله بيعمل كده، ما كله بيروح هنا ويروح هنا، ما كله بيبتعد، كله بينفصل، ما عندوش استعداد انه يصلي ويشتغل على ارتباطه، فأسهل حاجة الانفصال. ما كله بيعمل كده، كله بيعمل كده، وارد، بس انت غير كده، انت مختلف، انت غيرهم.
انت عندك توجه مختلف، انت بتمشي ورا الرب، انت ماشي تابع حقيقي للرب. وانت ماشي مع الرب الحرب هتبقى انه ابليس عايزني اكمل زي كل الناس وتحت مسمى انه عادي. يعني عادي ايه المشكلة؟ يعني لا، في مشكلة كبيرة، في مشكلة كبيرة لما ابقى شبه العالم، لما ابقى زي العالم، لما ابقى بفكر زي العالم وبتكلم زي العالم وبضحك زي العالم وبحزن زي العالم وبقيت مشابه لصورة العالم بدل ما اكون مشابه لصورة المسيح. هنا في ألف مشكلة بثينية. ربنا جاي النهاردة يحذرني من اني امشي مع التيار. توقف، يمكن الموضوع يكون مجهد، يمكن الموضوع يكون ليه تكلفة، يمكن الموضوع يكلفك حاجات كتيرة، لكن وقفتي قدام ربنا، إصراري إني أمشي مع المسيح قد يكون مكلف ولكنه يستحق، لأني قررت إني أضع إيدي على المحراز زي ما قال الكتاب، إنه اللي يحط إيديه على المحرات ويبص لورا لا يصلح لملكوت الله. فأنا بصلي النهاردة إني أحط إيدي على المحرات، إني أبص لقدام، إني لا أسير مع التيار. يا رب أنا بصلي من كل قلبي ليا ولكل إخواتي، يا رب شكرا لأنه النهاردة أنت جاي علشان تقولنا كفاية سير مع التيار، كفاية مشي مع الأغلبية. يا رب نبه أرواحنا ودينا يقظة روحية، املانا بالمخافة يا رب، املانا بالاستقامة، املانا بالرغبة والأشواق إن احنا نتبعك تماما تماما تماما. ساعدنا يا رب، ساعدنا نكرمك ونحبك، ساعدنا نمشي معاك مش مع الطيار، نسير وراءك مش وراء العالم يا رب، لمجد اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. أوقات كتير بنقوم جوانا مخاوف، نصحى الصبح كده جوانا مخاوف وتهديدات وأفكار صعبة بتفقدنا سلامنا. ولو أنت صاحي ولو أنت صاحية النهاردة جواكي أفكار عاملة لك انزعاج وجواك أفكار مسببة عدم سلام وحاسس شاعر بالتهديد وبالخوف، تعالوا مع بعض نفتكر القصة دي اللي موجودة في سفر أشعياء 36. والقصة دي بتحكي عن حزقية ملك أورشليم وعن ملك أشور. وأنا هقرأ لكم بعض الأعداد في إصحاح 36 و37 عشان الوقت، لكن خليني أقول إنه اللي حصل إنه ملك أشور كان بيهدد حزقية تهديد شديد، وبعت حد من عنده اسمه ربشاقي، وهقرأ لكم الجزء ده كان إيه اللي حاصل فيه. بيقول كده: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضي من يد ملك أشور؟ وبعد كده بيرجع ويكمل ويقول: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أول ما حس بالتهديد الشديد اللي عمله أنه اتضع جدا وتغطى بمسح وجري يدخل على بيت الرب علشان يلاقي مكان يشتكي فيه ويلاقي مكان للنجاة وللحماية. وتكرر الموقف ده تاني بعدها بشوية صغيرين، ومرة تانية مكتوب كده: هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحرمهم، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ والكلام المرة دي كان أعنف وكان تهديد مباشر لحزقية والأورشليم، وأنه زي ما تم فناء كل المدن الأخرى وزي ما محدش عارف ينقذهم من يد ملك أشور، ده هيكون مصيرهم. لكن حزقية للمرة التانية بيقول كده: فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وده اللي أنا نفسي النهاردة الصبح في أول يومنا نعمله، نفسي نيجي قدام الرب ندخل بالتضاع وبانكسار ونحط قدامه كل التهديدات، كل الرسائل، كل المسجز اللي صاحيين بيها، كل المسجز اللي ممكن تكون جاية لنا على موبايلاتنا، كل المسجز اللي احنا اللي مستقبلينها جوانا، اللي نزعت سلامنا، اللي بتنزع ثقتنا وأمننا في الرب، اللي بتخلينا مليانين بالحزن، ونيجي ونحطها قدام الرب ونطلب مساندته ومعونته. تعالوا نشوف كده بعد كده حصل ايه لما حزقية دخل وحط الرسائل قدام الرب. بيقول كده: وصل حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت وحدك الاله، انت وحدك اللي كل السلطان، انت صنعت السماوات والارض، للسماء والارض انت اللي خلقها وانت اللي صنعها. امل يا رب اذنك، اسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم الى النار، ده حقيقي، التهديد حقيقي والذعر حقيقي، وملك اشور قوي، ده حقيقي، وكل الهتهم دفعت الى النار لانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده. إذا كانت هم دي كانت آلهتهم كان ممكن فعلا أنه ده يكون مصيرهم، لكن الآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، أنك أنت الرب وحدك اللي في يدك الإنقاذ والقدرة. وهو بيصلي المرة التانية دي جاله رد من أشعياء
وأرسل له أشعيا وقال له كده: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. هقرأ لكم برضو مقتطفات لأن الجزء طويل جدا. بيقول قال له كده أشعيا: احتقرتك، استهزأت بك العذراء ابنة صهيون، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل، ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. ونفسي دي الكلمات اللي النهاردة كل حد يصلي ويعلنها قدام كل تحدي وكل تخويف وكل عدو قوي واقف قدامك وواقف قدامك النهاردة. قوله كده، قوله أنه الرب عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك، والرب إلهي هو اللي هيقدر يضع الخزامة في أنفك والشكيمة في شفتيك. الرب هو اللي قادر إنه يردك في الطريق الذي جئت فيه. ويرجع يقول: لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ودي كلمات اللي عايزين النهاردة نحطها ونصليها بقوة، وكأنك بتعلن نصرة وبتعلن حرب وبتعلن حماية في الملك.

وتحامي عني. اعلن كده ان الرب النهاردة هو اللي يكون بيحامي عنك. عايز اختم معاك الجزء ده باخر جزء فرق معايا جدا. بيقول كده: فخرج ملاك الرب. الرب لما قرر انه يحامي مش قرر بس يديهم قوة ويسيك حواليهم ويشددهم، لكن الرب ارسل ملاكه. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000. فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب. الرب بنفسه أرسل ملاكه عشان يحارب عن شعبه، والرب بنفسه يرسل ملاكه عشان يحامي عنك وعنك وعن كل حد فينا. وبعد كده في آخر الجزء بيقول كده إنه أشور اتقتل بالسيف على يد أولاده الاتنين وهو قاعد ساجد في بيت نصروخ إلهه، ضربوا أولاده ومات. النهاردة الرب يقدر يسيج ويحامي. الرب هو هو أمس واليوم إلى الأبد. اعلن حماية، اعلن أنك مستخبي تحت ستره، اعلن أنه العدو ملوش سلطان عليك، اعلن أنك مستخبي. حط التهديدات والأكاذيب وحتى الكلمات الحقيقية اللي فيها تهديد حقيقي قدام الرب. تعالوا نخرج النهاردة من الوقت ده وإحنا مليانين بالنعمة، مليانين بالقوة، مليانين بالحماية، مليانين بالطمأنينة، لأننا ساكنين في ستر جناحيه.

نعم يا رب أنت اللي بتحامي عنا في هذا الصباح. نعم يا رب بنعلن إن نيجي يا رب نستخبى ونحتمي في ستر جناحيك. بنيجي نعلن يا رب ونصلي زي ما حزقيا صلى قدامك وهو مرعوب من الجيوش يا رب اللي جاي عليه يا رب، وقال لك كده أنت هو الإله وحدك، أنت صانع السماء والأرض، أمل أذنك، افتح عينيك، اسمع كل كلام سنحريب والتهديد. يا رب النهاردة بنشكرك لأنه عينيك مفتوحة، نشكرك لأنه

النهاردة انت هتكون بترفعها يا رب. انت كل امور يا رب مسببة قلق والتراب انت النهاردة هتتعامل معاها يا رب. نشكرك لأجل كلماتك اللي بتعلنها لكل حد فينا انه لا يدخل هذه المدينة، لا يرمي نفسه، لا يتقل

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. انظر وتأمل في العالم من حولك لبضع دقائق، ستجد العالم

ويسعى لتحويل الأفكار السلبية والمحبطة إلى أفكار إيجابية. يتميز التفكير الإيجابي بتركيزه على الفرص والحلول بدلا من التركيز على العقبات والمشاكل. يعتمد التفكير الإيجابي على الاعتقاد بأن العقل البشري لديه القدرة على تشكيل وتغيير الواقع بالتركيز على الجوانب الإيجابية مع الحفاظ على الأمل والتفاؤل. في السياق ذاته يساعد التفكير الإيجابي على تعزيز الرجاء والتفاؤل والثقة بالنفس، فضلا عن ذلك يسهم في تحسين الصحة العقلية والعاطفية. فعندما نمارس التفكير الإيجابي فإننا بذلك نعزز الرضا الذاتي ونقلل من التوتر والقلق. والتفكير الإيجابي لا يعني البتة تجاهل الواقع أو التظاهر بالسعادة الزائفة، بل يعني تغيير النظرة المتشائمة إلى نظرة تركز على النمو والتحسين والتعلم من الصعاب. هنالك فرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. يتجلى الفرق بينهما في كيفية رؤيتهما للتحديات. يركز التفكير الإيجابي على الجوانب المشرقة والفرص، ويسعى إلى تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، في حين أن التفكير السلبي يركز على العقبات والمشكلات. في السياق ذاته يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية وتحقيق النجاح، أما التفكير السلبي يؤدي إلى الاكتئاب، القلق والتوتر، ما يؤثر سلبا في جودة حياة الفرد الذي يتبنى هذا النمط من التفكير. في طريقك نحو تنمية التفكير الإيجابي والتخلص من التفكير السلبي قد تواجهك عدة تحديات، مثل العادات السلبية القديمة، أصدقائك السلبيين والمتشائمين، التأثير السلبي للبيئة المحيطة بك، ضغط العمل، المشكلات الشخصية، القلق، الاكتئاب، انخفاض الثقة بالنفس. إذن أحبائي، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق شمس البر وترنيمة أنت مالك عمري. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت مالك عمري. ونتحدث في حلقة اليوم بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أيضا الآن بكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. هل شعرت يوما أن الحياة تقف في وجهك وأن النجاح بعيد المنال؟ توقف عن تصديق هذا، ليس هناك شيء اسمه الحظ السيء، هناك فقط طريقة تفكير سيئة. أفكارك تصنع عالمك، وأن غيرت تفكيرك ستتغير حياتك. ابدأ الآن. الإيمان هو نقطة البداية، أول ما يجب أن نضع عليه أيدينا هو تلك الفكرة القاتلة أنا لا أستطيع. إن كنت تكرر على نفسك يوميا أنك ضعيف فستصبح كذلك، لكن لو قلت أنا أستطيع وسأنجح وكررت هذا بإيمان، فأنت تبرمج عقلك اللاواعي ليرى الفرص لا العقبات. غير نغمة حديثك الداخلي، لأن عقلك يصدقك أكثر مما تظن. تصور النجاح وستقترب منه. إن أقوى الأدوات بين يديك هي الخيال والإيمان. تخيل نفسك في الحالة التي تتمناها، ناجحا سعيدا محبوبا، ثم آمن بها كما تؤمن أن الشمس ستشرق غدا. لأن العقل لا يفرق بين الواقع والمتخيل، وكلما كررت هذه الصورة في ذهنك كلما اقتربت منها. كل يوم خذ 5 دقائق فقط وعش النجاح في خيالك، ستندهش من النتائج بعد أسابيع. تخلص من القلق عبر الإيمان. القلق مثل كرسي هزاز يشغلك لكن لا يوصلك لمكان. سلم طريقك وأمور حياتك للرب، وثق بأن كل شيء سيحل في وقته. كل صباح قل سأبدأ هذا اليوم بهدوء، وسأواجه كل شيء بثقة، وسأدع الرب يقودني. الضغط يتبخر والهدوء يتسلل إلى داخلك. ستلاحظ هذا كلما مارست كل هذه التقنيات في الصباح. اطرد الأفكار السلبية بكلمة لا. حين تأتيك فكرة مثل أنا فاشل، الحياة قاسية، لا يوجد أمل، قل بحزم، استبدل بجملة إيجابية، أنا أتعلم من كل تجربة، أنا في طريق للتحسن، الرب معي لن يخذلني. التكرار قوة. كرر هذه العبارات حتى تصبح عادة، وستجد أنك أصبحت شخصا مختلفا كليا. القوة في الصلاة والتأمل. الصلاة أداة شحن للطاقة النفسية والروحية. حين تفرغ قلبك بين يدي الرب تشعر بالراحة وتستعيد صفاء ذهنك. ابدأ أو انهي يومك بدقائق من الهدوء مع الله. لا تطلب شيئا، فقط اشكر وارتح في حضوره. ابتعد عن الناس السلبيين. من أسرار النجاح الموصى بها، غير بيئتك إن أردت أن تغير حياتك. الذين يحبطونك يستهزئون بأحلامك ويزرعون الشك فيك. هؤلاء مثل سم بطيء، لا تسمح لهم بالاقتراب من طاقتك. اختر أصدقاء يرفعونك، لا من يسحبونك للأسفل. اعرف قوتك الحقيقية. كل إنسان في داخله كنز، لكنه لا يراه بسبب الغبار الذي تراكم عليه من الإحباط والخوف والفشل. لست ضعيفا، لكنك اعتقدت هذا فصدقت الكذبة. غير الفكرة يتغير كل شيء. استعن بهذه العبارات كل يوم. أنا أستطيع لأن الرب يقويني. سأنجح لأن لدي العزيمة والإيمان. كل يوم هو فرصة جديدة للنمو. اليوم سأرى كل الأشياء تعمل معا للخير والأفضل. اكتب هذه التعبير، علقها، كررها، وراقب ما سيحدث. توقف عن إلقاء اللوم وابدأ بالسيطرة على أفكارك، لأن الأفكار تصبح مشاعر، والمشاعر تصبح أفعال، والأفعال تصنع المصير. سلم كل أمورك بين يدي الرب وارتح في حضوره. ما تشغلش بالك خايف ليه؟ مع المرنمة مريم حلمي. فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم، انده في المحنة لرب الكون، في كل مشكلة في كل تحدي نادي وانده وصلي لرب الكون يسوع المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. الكتاب المقدس يشجع على التفكير الإيجابي ويقدم إرشادات حول كيفية تطويره. يشجع الكتاب المقدس على تركيز الأفكار على الأمور الإيجابية والتركيز على وعود الرب، ويوصي بالاعتماد على الرب في مواجهة المخاوف. كما يذكر الكتاب المقدس عن أهمية تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية تبني وتثبت. بعض النقاط الرئيسية التي يؤكد عليها الكتاب المقدس حول التفكير الإيجابي: أولاً، التركيز على وعود الله. الكتاب المقدس مليء بتأكيدات على أمانة الله وعنايته ومحبته، وينصح بالتركيز على هذه الوعود للبقاء إيجابيين. ثانيا، تسليم الهموم إلى الله. الكتاب المقدس يوضح أن تسليم الهموم والمخاوف إلى الله يساعد في البقاء إيجابيين، مع الوثوق بأنه يدبر كل شيء لخيرنا. وثالثا، تغيير الأفكار السلبية. يشير الكتاب المقدس إلى أهمية تغيير أساليب التفكير السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية. التركيز على الأمور التي تبني. يوصي بالتركيز على الأمور التي تبني وتثبت كلمة الله فينا، مما يساهم في تغيير أفكارنا. الكتاب المقدس يؤكد على أن أفكارنا تحدد أقوالنا وأفعالنا، وبالتالي يجب أن نختار أفكارنا بعناية. نركز على حكمة الله. الحكمة هي طريق البركة والفهم، والرب هو مصدر كل حكمة وقوة. نحافظ على روح إيجابية. يشجع الكتاب المقدس على المحافظة على الروح الإيجابية من خلال البقاء واثقين من وعد الله وتركيز الأفكار على الأمور الإيجابية. أيضا نستفيد من قوة الإيمان في تحقيق كل ما هو ممكن، وأن المؤمنين سيتمكنون من تحقيق ما يطلبونه من الله بإيمان. يعاني الكثير من الناس بهذا الشأن، خاصة في عالمنا الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، ولكن التحكم في الأفكار أمر ضروري. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يشمل القلب الذهن وكل ما يخرج منه. قال أحدهم: إننا نرتكب كل خطية مرتين، مرة في أفكارنا ومرة أخرى عندما نتصرف بناء على هذه الأفكار. فإذا قاومنا الخطية في هذه المرحلة الأولية للفكر، يكون من الأسهل أن نتخلص منها عما إذا حاولنا اقتلاعها بعد أن تكون قد تأصلت في حياتنا بأفعالنا. أيضا يوجد فرق بين التجربة، والتي هي فكر يأتي إلى أذهاننا، والخطية. الخطية هي التركيز على فكر شرير والانشغال به. من المهم أن ندرك أنه عندما تأتي فكرة إلى أذهاننا، علينا أن نفحصها في ضوء كلمة الله، ونقرر إذا كان علينا الاستمرار أم رفض تلك الفكرة واستبدالها بفكر آخر. إذا كنا بالفعل قد تعودنا على أسلوب معين في التفكير، يصبح تغيير هذا الأسلوب صعبا، مثل صعوبة إخراج سيارة غرزت في حفرة عميقة ووضعها على مسار جديد. فيما يلي بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: تشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى ذهنك، تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف معه. أجاب الرب يسوع المسيح وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجاب المقطع الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، ويتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. وعندما جربه بأن يمتحن الله ليرى إن كان الله فعلا موجود ويحقق مواعيده، أجاب الرب يسوع بمقطع يؤكد أهمية الثقة في الله دون الحاجة إلى رؤيته برهن وجوده. اقتباس كلمة الله في وقت التجربة ليس مثل تعويذة نستخدمها، ولكنه يساعد أذهاننا على التركيز في الطريق. يجب أن نكون عارفين كلمة الله قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. لذا فإن التعود على دراسة كلمة الله يوميا أمر ضروري. إذا كنا مدركين أن أمرا معين يمثل تجربة بالنسبة لنا، القلق، الشهوة، الغضب، علينا أن ندرس ونحفظ مقاطع كتابية تعالج هذه الموضوعات. إن معرفة ما يجب أن نتجنبه وكيف نتعامل مع الأفكار والمواقف التي تحمل التجربة قبل وقوعها سوف يساعدنا على التغلب عليها كثيرا. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة، فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. سنعود لنكمل في الموضوع بعد فاصل مع المرنمة نجاة إيشو. ما تفكرش في أي هموم، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو ده راعي حياتك، هو ده أبوك المسيح. ما تفكرش بأي هموم وارمي حمولك كلها عليه. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة نجاة إيشو. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي نلاحظ ما الذي نسمح بدخوله وما الذي نفكر به. يقول أيوب الأصحاح 31: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. وتقول رسالة رومية الأصحاح 13: بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. لهذا علينا تجنب مجلات، أفلام، مواقع إلكترونية، محادثات، مواقع تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعوننا على السير في طرق خاطئة. علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله. بدلا من اللجوء للسرقة، علينا أن نعمل باجتهاد لكسب المال حتى نبحث عن الفرص كي نعطي المحتاجين. عندما نواجه تجربة الشهوة، فإننا نحول أنظارنا عنها ونشكر الله لأنه خلقنا على ما نحن عليه ذكر وأنثى، ونصلي من أجل الشخص الآخر: يا رب ساعد هذا الشخص لكي يعرفك ويختبر بهجة المسيرة معك. ثم نفكر في العلاقة المقدسة التي تربطنا بالأشخاص. يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن خلع الأفعال والأفكار الخاطئة، ومن ثم لبس الأفعال والأفكار المقدسة. السعي فقط لترك الأفكار الخاطئة دون استبدالها بأفكار مقدسة يترك المجال مفتوحا لإبليس أن يأتي ويزرع أشواكه. يمكن أن نستخدم الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. تقول رسالة العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. إن أخوتنا المؤمنين الذين يشجعوننا في التغيير الذي نرغبه، والذين يصلون معنا ومن أجلنا، والذين يتابعون حياتنا بمحبة، والذين يحاسبوننا بشأن ترك الطرق القديمة، هم بالحق أصدقاء لا يقدرون بثمن. أحبائي المستمعين، هذه الطرق كلها ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في المسيح كمخلص لنا من خطايانا. هذه هي نقطة البداية الحقيقية، فبدونها لن تكون لنا نصرة على الأفكار الخاطئة أو التجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله لأبنائه، ولن تكون قوة الروح القدس متاحة لنا. إذن هذه الأمور كلها بلا قيمة إذا لم نمتلك الإيمان. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم ترنيمة بالإيمان ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: رسالة روميا الأصحاح العاشر ومن الآية السادسة حتى العاشرة يقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما نؤمن به هو نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ فبكل تأكيد سنؤمن خطأ، وإن كنا ما نؤمن به خطأ فسيكون اعترافنا خطأ وكل ما سنتكلم به سيكون خطأ. الأمر كله يتعلق بطريقة تفكيرنا، لكن كلمة الله أعطيت لنا لتصحح أفكارنا، لتجعلنا نفكر بطريقة مستقيمة. لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. هذه الآية الرائعة قالها الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس الأصحاح 11. تعلمنا الكثير عن الإيمان، لكن لم نتعلم عن كلام الإيمان، وبكل تأكيد لن نقدر أن نقول اعترافات صحيحة إلا إذا كانت أفكارنا مستقيمة. ولكي تستقيم أفكارنا لابد أن تتوافق مع فكر المكتوب، فأي شخص لا يؤمن أكثر من المعرفة التي لديه من كلمة الله؟ عندما نبحث في التعليم التي لدينا عن التفكير الصحيح والخطأ نجد مجموعتين من الناس، مجموعة تفكر أفكار صحيحة ومجموعة تفكر أفكار خاطئة. والطريق الوحيد ليكون لديك فكر المسيح هو أن تدرس الكلمة بتأمل وتؤمن بها في قلبك وتطبقها عمليا في حياتك. الأفكار التي تأتي إلى العقل ليس لها سوى مصدرين، فالأفكار التي تدور في الذهن ليست في كل مرة تنبع من العقل، إنما إبليس يضع أفكار كثيرة في عقولنا. إذن المصدر الأول من إبليس يأتي بأفكار من الخارج إلى عقولنا، والمصدر الثاني بكل تأكيد يأتي من الله وينبع من الداخل من أرواحنا إلى عقولنا. وطالما نحن مستمرين في شركة مع الآب من خلال الصلاة واللهج بالكلمة، عندئذ سنقدر أن نميز مصدر الأفكار. بكل تأكيد الأفكار الشريرة تأتي من إبليس، أما الرب فهو محبة، وعندما تكون في شركة معه فهذه المحبة التي فيك لن تفكر في شر ولن تستمع إلى شر ولن ترى شر. هنالك شخص قد يقول: لا أود أن أشعر بالإرهاق بعد الآن، تعبت من القلق والتوتر، وفي كثير من الأحيان يستهلك ذهني مع الأفكار السلبية وينشغل جسمي بالتوتر، الأمر مؤلم ولا ضير، لكنني لا أريد أن أشعر بذلك، لا أريد أن أشعر بأنني أعيش في دوامة من الإرهاق والإنهاك على مدار 24 ساعة، لا أود أن أكون مجرد إنسان يعاني يوما بعد يوم. لربما تكون هذه السطور من حديث ذاتي لأحد الأحباء المستمعين، إن كل ما نركز عليه دوما هو ينمو في داخلنا أكثر من أي شيء آخر في حياتنا. نتذكر أن قصة حياتنا هي تعبير عما كنا نعتقد ونؤمن به من أفكار وكلمات اخترناها في حياتنا للتعبير عن أنفسنا. كيف هو حال قصتنا اليوم؟ قصة حياتنا، هل وضعنا أفكارا وكلمات تضعنا في حيز التفكير الإيجابي؟ وإذا أنصتنا إلى حديث النفس الدائر بداخلنا أو محادثاتنا مع الآخرين، هل سنستمع لتلك العبارات التي توجد السعادة أم أنها تصريحات تكسر السعادة في داخلنا؟ قدرتنا على كتابة قصة حياتنا بطريقة إيجابية تتوقف على لغتنا، ولا نتحدث هنا على لغة اللسان كاللغة العربية أو غيرها، وإنما لغة التعبير الداخلية والخارجية اللفظية التي تجعل السعادة ممكنة وتثبت حياتنا في الأهداف النبيلة والمعنى الحقيقي لها والنشاط والحيوية لبلوغ أهدافنا. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. علينا أن نقوم باستبدال الأفكار والكلمات السلبية مع بدائل إيجابية. إذا كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر إخدرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك. أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. إذا علمت أن ما أنت عليه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم. فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت، فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلا من أن تحزنك وتضجرك. لذلك تحكم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. توقف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة، فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كل مرة تخطئ وتلوم نفسك. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب. يجب عليك أن تكسر حتى تلمح وتتعرف على تلك القوة الرهيبة داخل حياتك. يجب أن تخطئ لتكتسب الحكمة. يجب أن يمتلكك الحزن لتتمكن من السعادة في المستقبل. تذكر كل ما سبق، أحيانا المقياس الحقيقي لنجاحك هو عدد المرات التي استعدت بها توازنك بعد الفشل. أحيانا تنتهي بنا خياراتنا الخاطئة إلى الأماكن المناسبة. إياك أن تكرر الخطأ. إذا لم تعد قادرا على تغيير خطب ما، استحضر أسباب ذلك، وحينئذ تكون قد حللت نصف المشكلة. إذا شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة إلى حد ما، لكنها ليست أكثر صعوبة من بقائك في وضعك الحالي الذي لم يعد يصلح لك. الحياة عبارة عن فصول، فإذا كان فيها فصلا سيئا فلا يعني ذلك نهايتها. توقف عن إعادة قراءة هذا الفصل وافتح صفحة جديدة. لن تتمكن من المضي قدما. بالتأكيد يمكنك أن تترك مثابرتك وجهدك الشاق في عملك لفترة من الوقت كي تستعيد حياتك الطبيعية من جديد، لكنك إن فعلت استغل هذه اللحظة جيدا. إن شغلت منصبا قياديا، افتح قلبك وأذنك للجميع وأبشر حينها بالخير الكثير. إذن أحبائي المستمعين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. وأصلي أن تكون كل كلمة ذات بركة وقيمة لأحبائي المستمعين والمتابعين، وصلاتي أن يكون بقية اليوم في ملء البركة والنعمة والإيجابية والرفعة من الرب يسوع المسيح. يا رب يسوع، نشكرك على كل كلمة علمتنا إياها اليوم، نشكرك على الحكم والأمور التي تعلمناها اليوم. نصلي أن تخترق قلوبنا بنعمتك ومحبتك ووعودك الثمينة المباركة في الكتاب المقدس. أعطنا أن نرى الجانب المشرق في حياتنا، أشرق في نورك علينا يا رب، واملأنا بنعمتك وسلامك في بقية هذا اليوم. بركة على كل أمورنا، بركة على أحباء المستمعين، آمين. أترككم مع ترنيمة من فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: تخيل يا منال، نحن الأسبوع الفات كان عندنا أول اجتماع لكنيستنا.
1: يا سلام، أيوة الوقت مشى بالراحة خالص.
0: فعلا الوقت مشى بالراحة. أنا بتمنى اجتماع الكنيسة ده يجي بسرعة.
1: أنا المرة الفاتت كنت طايرة من الفرح وما مصدقة إنه حلمنا اللي حلمناه من بداية عرسنا بدأ يتحقق، وإنه بقت في كنيسة في بيتنا.
0: أنا كمان كنت ملاحظ الفرحة في عيونك، وأنا فرحان شديد الحقيقة.
2: كنتوا بتتكلموا في شنو؟
0: أهلا أهلا يا ناصر. إحنا كنا بنتكلم عن اجتماع كنيستنا اللي عملناه المرة الفاتت.
2: ده فعلا كان اجتماع رائع، وعايز أقول لكم إنه أنا إحنا قاعدين كنت بحلم إنه اجتماع كنيستنا ده يكبر ويزيد عددنا فيه.
0: أمين يا ناصر، ده كمان حلمنا أنا وأمك، وأنا واثق إنه ربنا هيحققه.
1: أكيد حيكون ده مجدي. أفتح الباب يا ناصر.
2: حاضر يا أمي. أهلا أستاذ مجدي، إزيك؟
3: إزيك أنت يا ناصر، عامل شنو؟
2: الحمد لله، اتفضل.
3: إزيك يا أستاذ سمير؟ إزيك يا مدام منال؟
1: أهلا وسهلا، إزيك أنت؟
0: أهلا يا مجدي، اشتقنا لك يا أخي.
3: وأنا كمان اشتقت لكم شوق من المرة الفاتت وأنا بحلم بالمرة دي.
0: احنا كمان قاعدين مستنينك، وما عاوزين نشرب الشاي من غيرك.
3: وأنا كمان، أنا كمان ما رضيت أشرب الشاي في البيت، قلت أجي أشربه معاكم.
2: وأنا حعمل لكم الشاي.
3: يا سلام، قدر شنو أنا مبسوط لأني قاعد معاكم.
1: وإحنا كمان مبسوطين بك وإنت معانا يا مجدي.
2: اتفضلوا الشاي، اتفضل.

0: باين عليك الفرحة والسعادة.
1: وأنا كمان مما فهمت أن الكنيسة هي مجموعة المؤمنين المجتمعين باسم المسيح وما هي المباني، وأنا فرحان جدا لأني بقيت جزء من الكنيسة دي.
2: شكرا للرب يا جماعة. كل ما حنقعد قدام ربنا مع بعض حنفرح وحنتبارك. تعالوا هسا نبتدي اجتماع كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا، اتجمعنا حوله. وأنا بفكر إنه كل أسبوع واحد مننا يقود التسبيح. ممكن الليلة دي يا منال تقودينا انتي في التسبيح؟
3: طيب ممكن مجدي يعزف معانا بالجيتار؟
1: طوالي أنا جاهز.
3: تعالوا نغمض عيوننا شوية ونركز في الرب إلهنا. يا رب نعبدك من كل قلوبنا، نطلب روحك القدوس يقودنا في تسبيحاتنا وعباداتنا لك، في اسم المسيح آمين.

0: آمين
1: آمين.
2: الأسبوع الفات كنا اتفقنا مع بعض إنه ندرس موضوع قوة الدم، سواء كان قوة الدم في العهد القديم أو قوة دم المسيح في العهد الجديد، وقلنا إننا حنجي مع بعض الليلة عشان نتناقش في الموضوع ده. فواحد ما قدر يدرس الموضوع بتاعنا؟
1: ده موضوع كبير يا أخي.
0: موضوع طويل يعني.
3: كبير يا
1: أخي. على فكرة أنا استمتعت جدا وأنا بدرس الموضوع ده في البيت.
2: طيب كويس، أنا نفسي يكون معانا ورق وقلم عشان نكتب الدروس اللي حنتعلم الليلة، خصوصا إن موضوع قوة دم المسيح هام جدا لحياتنا وبيتبني عليه كل علاقتنا وحياتنا مع المسيح.
4: أنا عن نفسي اشتريت دفتر كبير عشان أكتب كل التعاليم اللي هنتعلمها في الكنيسة، سواء كان الليلة أو بعد كده في المرات الجاية، وكمان أكتب فيه كل المواضيع اللي عايزين نصلي لأجلها طول الأسبوع.
2: تمام يا ناصر، ياريت كلنا نعمل زي ناصر.
0: طيب ممكن يا ناصر من فضلك تجيب لنا ورقة وقلم عشان كلنا نكتب التعليم بتاع الليلة؟
4: حاضر يا أمي. اتفضل يا أمي. اتفضل يا أستاذ مجدي.
1: شكرا يا ناصر.
2: كلنا جاهزين يا جماعة؟
1: أيوة.
2: طيب منو يبتدي يقول لنا مقدمة عن أهمية قوة الدم ومتين كان أول استخدام ليه؟
0: ممكن أنا أقول؟
2: اتفضلي يا منال.
0: كلنا عارفين إنه حياة أي زول مرتبطة بدمه، بمعنى إنه لو أهدرنا دم أي واحد حيموت، وعشان كده الدم بيساوي حياة الإنسان، وده واضح في سفر اللاويين إصحاح 17 وآية 11. بيقول الوحي المقدس: لأن نفس الجسد هي في الدم، وده معناه إنه حياة الإنسان بيساوي دمه. أما عن أول استخدام للدم فنقرأ ده في سفر التكوين الإصحاح الثالث، قصة آدم وحواء، وكيف لما الله وصام إنه من كل شجرة الجنة يأكله، ما عدا شجرة معرفة الخير والشر ما يأكلوا منها، لأنهم أول ما يأكلوا منها حيموتوا. لكن لما أخطأوا وما سمعوا كلام الله وأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر، كان لازم يتنفس فيهم حكم الموت، ولأن

0: والله محب وبحب آدم وحواء جدا، ما رضى إنهم يموتوا، واختار بديل يموت عنهم، فاختار حيوان وسفك دمه وشال جلده ولبسه لآدم وحواء. والدم ده كان بيرمز لدم السيد المسيح له كل المجد.
1: يا سلام يا سلام عليك يا منال، واضح إنه دراستك كانت رائعة جدا. فعلا آدم وحواء أول نفرين في الكتاب المقدس الله استخدم معاهم قوة الدم، وأنا عايز أضيف على كلامك إنه ما بس بيجوا أول ناس، لكن الدم بيجى الطريق الوحيد لغفران الله لكل الخطايا. أن إحنا نقدر نقرأ الكلام ده في رسالة العبرانيين أصحاح 9 والآية 22، بيقول الوحي المقدس بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، يعني ما في غفران للخطية بدون سفك دم، بدون ما يكون فيه بديل يموت عن الشخص الخاطئ. ومن يوم أصبح طريقة الذبائح هي الطريقة اللي فهمها آدم وفهمها لكل الأجيال المن بعده. فمثلا نقرأ الكلام ده عن أبونا إبراهيم في سفر التكوين أصحاح 12 والآية 7، ممكن تقرأنا الكلام ده يا ناصر؟
2: حاضر يا أبوي. وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب.
1: خلوا بالكم، طبعا إبراهيم بنى المذبح عشان يقدم عليه الضبائح، وما بس أبونا إبراهيم، كمان أبونا إسحاق وأبونا يعقوب عملوا كده، وبقت الطريقة دي بتتورث من جيل لجيل. وبعد كل ده جاء نظام موسى والشريعة ورئيس الكهنة، وكان كل واحد من الشعب بيقدم ذبيحة عن نفسه لحد ما جاء الرب يسوع المسيح بنفسه.
2: لو سمحت يا أبوي، أنا عندي سؤال.
1: تفضل يا ناصر.
2: ليه الله ما استمر في الطريقة دي بدل ما يجي الرب يسوع المسيح على الصليب ويسفك دمه؟
1: سؤال مهم جدا يا ناصر، منو عاوز يجاوب على السؤال ده؟
3: أنا من خلال دراستي لاحظت إنه حياة الإنسان عند الله هي أغلى حياة، وبالتالي دم الإنسان غالي جدا عند الله. عشان كده لما تور أو أي حيوان يموت بدل الإنسان ويهدر دمه بدلا عن الإنسان، ده ما بيرضي الله، لأنه ما معقول إنه دم الإنسان الغالي يفديه دم أقل منه، فبقت الحاجة لدم قيمته أعلى من دم الإنسان، وكان الحل هو مجيء السيد المسيح. فدم السيد المسيح غالي جدا لأنه يساوي حياة الله، وبالتالي هو الوحيد اللي بيقدر يفدي حياة الإنسان. عشان كده كان لازم يجي يموت على الصليب عشان يفدينا من الموت، وبيموته كل خطاياي مغفورة العملتها والممكن أعملها بعد كده. وبدل ما كل واحد يقدم ضبيحة على خطية عملها، بيقوا الناس كلهم يلقوا الغفران بواسطة دم يسوع المسيح.
1: تمام يا مجدي، السيد المسيح له كل المجد، دمه غالي جدا، يقدر يغفر كل الخطايا لنا ولكل العالم. الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الرسول الأول أصحاح 1 والآية 9 بيقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية.
2: يعني يا أبوي الذبائح اللي كانت بتتقدم زمان ما كان لها أي لازمة؟
1: لا يا ناصر، الذبائح في العهد القديم كانت كلها بترمز للحي يحصل في المستقبل لما يجي الرب يسوع المسيح ويقدم الدم الحقيقي الغالي اللي يقدر يغفر كل الخطايا.
0: أنا سمحت ترنيمة عن قوة دم المسيح موجودة في الشريط، دايرين أسمي عليكم هسي؟
3: يا ريت
1: يا ريت يا منال يا أخي. ماشي، ممكن نسمع عدد منها.

0: ترنيمة ممتازة، ممتازة فعلا. دم يسوع غالي يا جماعة، وبيعمل في حياتنا أعمال عظيمة جدا. تعالوا مع بعض هسا نشارك في تأثير دم المسيح في حياتنا. منو داير يبتدي الكلام؟
1: أنا نفسي أبدأ. أنا يا سمير.
0: اتفضل اتفضل يا مجدي.
1: بواسطة دم يسوع بقيت مفدي. وعشان نفهم معنى الفداء أقول لكم إنه من زمان الكان بيعمل غلط كان بيدخل السجن وكان لازم يدفع فدية، بنسميها هسة كفالة. وأي زول فينا هسة لما بيعمل خطية إبليس بيحبسه ويقيده في سجنه، وعشان يخرج لازم فدية تدفع عنه أو كفالة. دم يسوع المسيح هو الفدية اللي بيتحرر بيها من أي خطية أنا مقيد بيها.
2: شنو ده؟ يعني يا أستاذ مجدي أي زول عنده خطية أو عادة محبوس فيها بيقدر بقوة دم المسيح إنه يتحرر منها؟
1: طبعا طبعا يا ناصر، حالا يقدر يتحرر منها.
2: يا سلام، ده دم المسيح عظيم جدا فعلا، زي الترنيمة اللي سمعناها، غالي وسمين.
0: يعني أول حاجة نتعلمها عن دم المسيح إنه يحررنا من الخطية. في واحد عاوز يشاركنا بحاجة تانية عن تأثير دم المسيح؟
3: أنا يا سمير.
0: اتفضل اتفضل يا منال.
3: دم المسيح بيغفر لي خطيتي ويمسحها تماما، وأنا لاحظت امبارح لما كنت بقرأ في جزء موجود في سفر ميخا، بيقول الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافي عن الذنب لبقية ميراثه، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. لما قريت الجزء ده لقيت إنه الله ما بيغفر خطايانا وبعدين يذكرنا بها، لكن بيغفرها ويمسحها زي ما ترمي حاجة في أعماق البحر وما ممكن تلقاها تاني. الله برضو بيرمي خطايانا في أعماق البحر وما بيرجع يذكرها تاني.
0: بالضبط يا منال، الله فعلا بيغفر لنا خطايانا ويسامحنا، بس عشان أتمتع بالغفران لخطاياي لازم أعلن توبتي قدام ربنا، وكمان أقول له أنا ما عايز أرجع تاني للخطية دي.
2: بس يا أبوي، دم المسيح بيقدر يغفر الخطايا الكبيرة جدا؟ أصلي بصراحة في واحد صاحبي وقع في خطية فظيعة جدا وحزين جدا على كل عمله.
0: دم المسيح يا ناصر بيغفر كل الخطايا، ما في فرق بين خطية كبيرة وخطية صغيرة. في آية في الكتاب المقدس بتقول: هلمو نتحاجج يقول الرب، يعني يلا نتناقش، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقي. يعني مهما كانت، يعني مهما كانت كبيرة جدا، مجدا للرب. منو شاركنا بحاجة كمان عن عمل دم المسيح في حياتنا؟
2: معليش يا أبوي، أنا نفسي قبل ما نكمل كلامنا نرنم عدد من الترنيمة سمعناها قبل شوية. ممكن يا أمي تساعدينا نرنم عدد منها؟
3: ممكن تسمعها مني بدون موسيقى وبعدين نقولها كلنا مع بعض بالموسيقى،
0: ونحن نحاول نرنم معاكي مدام محضر لينا ورق مكتوب فيه كده، ونقول معاكي العدد البقول دمه بيعلن انتصارات.
3: بس أنا حقول البيت الأول والغرار.

0: بتخليني انه كده كويس جدا لانه بسرعه عرفنا نتعلم الترنيمه مع بعض.
1: ايوه صح فعلا.
2: انا عايزه اقول لكم حاجه من فضلك يا سمير. الدم كمان بيطهر الضمير.
1: بيطهر الضمير؟ ممكن تشرح لنا يا منال معنى الكلام ده شنو؟
2: يعني لما بعمل خطيه ببدا احس بتانيب في ضميري، ورغم اني عارفه انه الله بيغفر كل خطاياي ببدا الوم نفسي واقول يا ريت ما عملت كده ولا كده. ممكن استمر في الحال ده كتير. دم المسيح بيقدر يطهر ضميري من الاحساس بالذنب ويديني الراحه الكامله في داخلي. وفي ايه كمان جميله بتقول كم بالحري دم المسيح يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدم الله الحي.
0: لما قلت الايه دي يا منال افتكرت قصه حصلت لي زمان وانا في رابع جامعه. في يوم من الايام غشيت في الامتحان.
3: ده شنو ده؟ وانت كنت بتغش في الامتحانات يا ابوي؟
0: استنى بس يا ناصر. وكده حسيت بتأنيب ضمير شديد جدا، ومشيت البيت وقعدت اصلي لربنا انه يغفر لي خطيتي، وفعلا صدقت انه ربنا غفره. لكن الاحساس بالذنب قاعد جواي. بعد يومين جاني واحد صاحبي من المؤمنين وتكلمت معاه عن احساسي بتأنيب ضميري، وقال لي نفس الآية اللي انت قلتيها هسه يا منال، دم المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة. وقتها ركعت على ركبتي وصليت للرب وطلبت انه يطهر ضميري بدمه، وساعتها حسيت براحة غير عادية. فعلا من أهم أعمال دم المسيح انه يطهر ضمائرنا، فما حتشتكي علينا ثاني.
1: شكرا للرب.
0: واحد يقول لنا حاجة تانية عن تأثير دم المسيح في حياتنا.
3: دم المسيح بيدينا نصر على إبليس وبيحمينا من ضرباته. وفي آية في سفر رؤية يوحنا اللاهوتي على صحاح 12 والعدد 11 بتقول وهم غلبوه بدم الخروف، يعني غلبوا إبليس. وكلمة الخروف هنا بترمز للرب يسوع المسيح له كل المجد، لأن الذبيحة ألفدتنا على الصليب.
1: وانت بتقول انه الدم بيدينا الحماية من ضربات ابليس، اتذكرت قصة في سفر الخروج اصحاح 12 لما كان موسى بيطلب من فرعون انه الشعب يطلع من ارض مصر. كان دايما فرعون ما برضه يطلعهم رغم كل الضربات الجات عليه، وفي اخر ضربة جاء الملاك المهلك يمر في ارض مصر ويقتل كل الابكار. لكن موسى فهم من ربنا إن يعمل علامة على بيوت شعب الله، وهي إنهم يذبحوا ذبائح ويشيلوا من دمه ويخطوها على العتبة العليا والقائمتين. ولما يمر الملاك المهلك يشوف الدم فما بيضرب واحد من جوا البيت، وبكده نجى شعب الله من الموت بسبب الدم اللي كان على العتبة العليا والقائمتين. الدم أداهم الحماية.
0: تمام يا ميدي، واضح انه دراستكم عن الدم الاسبوع ده كانت تمام. وانا حلخص اللي احنا قلناه كلنا. دم المسيح يغفر لي كل خطاياي، مش بس الليلة لكن للأبد كل الخطاياي تتغفر. وكمان يطهر لي ضميري اللي بيشتكي علي، وفوق كده يديني حماية ونصرة على إبليس. تعالوا مع بعضنا نعظم دم الرب يسوع المسيح. خلونا نقيف مع بعض، لكن قبل ما نرنم عايز أذكركم أنه ميعادنا إن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد. يلا نرنم مع بعض.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة، ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب، واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

انت دلوقتي بتتابع عادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

مستمعينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج جوه الشبكه. معاكم فادي طارق. انا النهارده معاكم في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. مبسوط ومتحمس كالعاده لحلقه جديده بنتكلم فيها في موضوع جديد في موسم تاني بعد موسم اول كان طويل مليان بحواديت وكلام كتير ومواضيع فعلا مختلفه. وانا كالعاده بحب ابتدي حلقتي بانه بدي بريف سريع لألا يكون في أي شخص ولد أو بنت لسه دلوقتي يطلع لهم اللايف فهم لسه أصدقاء معنا جداد ومش عارفين إحنا بنعمل إيه ولا بنتكلم في إيه. فبحب قوي أدي البريف السريع ده في البداية اللي بيه بشرح لأي شخص جديد ممكن داخل اللايف جديد وأعرفه على إحنا مين وبنعمل إيه. طيب مبدئيا مين احنا راديو سما؟ احنا راديو سما دي بيج موجودة على الفيسبوك بنقدم مواضيع كتيرة وبرامج كتيرة غير جوه الشبكة. فمبدئيا اشجعك واشجعك جدا جدا جدا ادخلوا على الفيسبوك بيج بتاعتنا وتصفحوا كده وانزلوا وبصوا على الفيديوز هتلاقوا كتير مواضيع بنتكلم فيها. ممكن تكون موضوع من المواضيع دي تفكرت فيها مع نفسك قبل كده وما لقيتش حل او اجابة او ما لقيتش حد يتكلم فيها معاك اشجعك جدا جدا جدا خش على الفيسبوك بيج بتاعتنا واعمل سكرول كده بسيط انزل وبص على الفيديوهات اللي احنا بننزلها. طيب ده بالنسبة لي راديو سما لانه برضو احنا بنعمل حاجات كتير قوي وريلز وكده. زائد جوه الشبكة ايه هو البرنامج بتاعنا؟ البرنامج بتاعنا هو مخصص للشباب لانه سن الشباب هو من اكتر السنين العمرية اللي بيبقى فيها تحديات كتيرة جدا جدا جدا وده نابع من انه احنا لسه ما عندناش الخبرة الكافية اللي بيها بنقدر نتعامل مع اي تحدي جديد بنتحط فيه. فاكيد وارد جدا بنتحط في لحظات بنحس فيها بان احنا يمكن اليأس الفشل بان احنا مش اذكياء كفاية حاجات كتير قوي ممكن تكون بنحس بيها في الوقت ده والحقيقة انها بتبقى سلبية جدا لانه الموضوع ما بيبقاش سهل علينا خالص. فاحنا بنيجي هنا علشان نفتح المواضيع اللي يمكن فكرنا فيها مع نفسنا اللي يمكن احنا نفسنا ناخد قرار بس مش عارفين نكون بنتكلم فيها مع حد. فده الوقت المخصص اللي بنفتح فيه التحديات دي والمواضيع دي وبنحاول نسمع الرأي والرأي الآخر وبنحاول نوصل لأكتر حاجة ممكن فعلا نستفاد منها. واحنا مش جايين علشان ندي

الاخر مقتنع بيها. وعندي دايما تساؤل ليه المفروض اكون بعمل ده وما اعملش ده، ليه اعمل كذا وما اعملش كذا، ليه؟ واكيد بيحصل في علاقتي مع اهلي صراعات كتير وشد كتير، لان هم ليهم راي وانا ليا راي تاني خالص، انا عايز اعملها بطريقه وهم عايزين بيعملوها بطريقه تانية مختلف خالص، هم شايفين الموضوع من جهه وانا شايفها من جهه تانية خالص. فاللي بيحصل انه احنا مش بنتلاقى، وبنوصل لمرحلة فيها بنشد وبنرخي مع بعض على قد ما بنقدر وبنتصارع، وطول الوقت بقت العلاقة ند الند. فهل الموضوع بيستمر بالشكل ده؟ طب هل ده الطبيعي؟ طب هل في حل أو نقطة في النص نقدر نوصل ليها عشان نلاقي حل للاشتباك ده ولا لا؟ ده كان واحد من المواضيع. موضوع تاني وهو الفلوس والشغل. أكيد الفلوس واحدة من الحاجات اللي بتشكل تهديد لينا بشكل كبير جدا جدا جدا، لأنه الموضوع مش بيقف عند بس الفلوس، ولكن بيقف عن مين معاه كام، ومين معاه كام بيعمل إيه بده. فمن خلال السوشيال ميديا بقينا بنشوف الناس بتسافر حتت حلوة قوي، بتعمل حاجات ظريفة جدا جدا جدا، حياتهم ماشية بطريقة بقدر أشوف إنها مرتاحة قوي قوي قوي قوي، واجي بص لحالي انا مش كده خالص، لان هم معاهم فلوس اكتر مني. فبنوصل لمرحلة انه انا في احتياج دلوقتي، فاعمل ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان اكون بتجنب المشكلة دي؟ طب هل انا قيمتي في الفلوس فعلا؟ وهل انا لو مش معايا الفلوس اللي في دماغي ما اقدرش انبسط؟ كل دي تساؤلات احنا اتكلمنا فيها وجاوبنا عليها. اتكلمنا مثلا عن الهجرة والسفر. الهجرة ممكن تبقى واحدة من الحاجات اللي ممكن أفكر فيها أنا كشخص في العشرينات أو الثلاثينات أو يمكن أكبر من كده عادي، بأنه ده ممكن يكون الحل اللي بيه أنا بطلع من الأزمة المالية اللي أنا فيها، فأسافر واشتغل واخد فلوس. أكيد الناس اللي عايشة برة حياتها مرتاحة عني بكتير، بيقدروا يقبضوا أحسن مني بكتير، فليه ما كنتش بفكر في الفكرة دي واخد الخطوة اللي بيها بهاجر وبسيب مكاني وأهلي وصحابي واروح واتغرب واخد الخطوة دي واجرب حظي هناك يمكن انجح. ولكن هل الموضوع بيتقاس بس بالطريقة دي؟ هل الفكرة بانه انا اول ما جات لي فكرة ان انا اسيب البلد واهاجر خلاص انا هكون بظبط الخطوات بتاعتي وبظبط نفسي علشان اخد الخطوة، ولا محتاج اكون بادرك بعض الافكار اللي لازم تكون في دماغي ومخطط ليها، وتحديات كتير قوي لازم تكون في بالي هقابلها هناك علشان اول ما اتحط فيها اعرف اتصرف ولا لا؟ طب هل الحياة بره زهرية وجميلة ووردي زي ما بنشوف، ولا الموضوع محتاج حسابات تانية وحاجات تانية يمكن أنا في الكواليس ما فكرتش فيها؟ وكان معانا ضيف في الحلقة دي اتكلمنا جدا جدا عن الموضوع ده، كان معانا أندرو سمير، واتكلمنا تباعا لمواضيع كتيرة جدا جدا جدا في الموسم الأول. وبقولك المواضيع دي بس علشان أحمسك وأحمسك إن كنتوا تكونوا بتدوروا وبتنزلوا أكتر وأكتر وتشوفوا الحلقات دي وقد إيه ممكن نستفاد من الخبرات اللي يمكن كان معانا ناس فيها. دي ممكن تفيدني جدا قبل ما أخد قرار زي قرار الهجرة، قرار كبير مش سهل، مش مبني بس على فكرة إن أنا مندفع دلوقتي فهعمل الخطوة دي. تباعا خلصنا الموسم الأول ودخلنا في موسم تاني، أشكر ربنا جدا جدا عليه. احنا دلوقتي في الحلقة 11، فكان موسم طويل قعدنا فيه وقت اتكلمنا في مواضيع تانية مختلفة، ويمكن من خلال المواضيع اللي انا كنت لسه بتكلم فيها دلوقتي، كل المواضيع اللي اتكلمت فيها يمكن مواضيع براية اكتر، حاجات خارجية اكتر، لكن حبينا ان انا اكون بنركز في الموسم التاني عن حاجة ليها علاقة مش ببرايا، ولكن يبقى الموضوع ليه علاقة بي أنا كشخص. فتكلمنا مثلا فأنا مين وإيه الصورة الأصلية اللي ربنا خلقني عليها. أكيد أول ما بتولد العالم عالم مشوه وفاسد،
وصوت الحاجة الوحشة بتبقى أعلى كتير جدا.

جدا من صوت الحاجة الحلوة، فبقدر أشوف الوحش بوضوح ويمكن الحلو مش قوي. فأكيد أنا مع الوقت ببقى مولود شخص بريء، لكن لما بكبر أكتر في العالم بتشوه، وصورتي عن نفسي كتير قوي من خلال أفكار ونظرات الناس وكلام الناس عني ممكن يختلف عن نظرة ربنا ليا وصورته ليا وتصميم الأصل ليا، أكيد بيختلف وبيتشوه. فأنا مين بجد وإيه هي صورتي الأصلية؟ كل ده حاجة ليها علاقة بي أنا أكتر. مين مؤثر في قراراتي؟ في أي وقت أنا محتاج أكون باخد قرار، زي مثلا قرار الجامعة، قرار أنه أنا هسيب شغل وهروح شغل تاني، أو أنها فكرة مطرقة أنا هسيب شغل خالص وهركز على مشروع أو حاجة ليها علاقة بي أنا بس. فمين هو الشخص المؤثر في قراراتي؟ ولأني حد ينفع الشخص اللي قدامي يكون بيأثر في قراراتي؟ طب هل أي حد يأثر في قراراتي؟ أي حد على السوشيال ميديا بيعمل محتوى بيقول أعمل إيه وما تعملش إيه أخد بقراره؟ ولا الموضوع محتاج يكون ليه حسابات تانية؟ برضو دي فكرة من الأفكار اللي اتكلمنا فيها، اللي بحاول أثبت نفسي. إن أنا أكون بثبت نفسي دي حاجة أكيد مش وحشة. بثبت نفسي إن أنا كويس، بثبت لنفسي إن أنا ناجح، بثبت لنفسي إن أنا أعرف، هل دي حاجة وحشة؟ ما أعتقدش. ولكن الوحش لما أنا طول الوقت جوايا الفكرة دي، ودي الحاجة اللي بتحركني، أنا طول الوقت اللي بيحركني إن أنا أثبت نفسي. أول ما بوصل للمرحلة دي محتاج أقف وأفكر أنا ليه بعمل كده. عارفين يمكن سؤال أنا ليه ده بيحل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، لما بس بسأل ليه بتقدر تفصص الموضوع، ليه بتقدر توضح الموضوع أكتر، أنت ليه قلت كده، أنا ليه فكرت في كده. فببتدي كأن عندي دولاب مليان حاجات كتير متنعكشة، وليه دي بتبقى عاملة زي الإيد اللي بتغرز وبتحاول تشوف السبب لكل الهرجلة دي. فلما بجاوب كأني فتح دولاب لبسي متنعكش وبجيب اللبس بتاعي ده واحدة واحدة، بطبقه وحطه بشكل مرتب، دي بتبقى الإجابة بتاعت ليه. فقد إيه السؤال ليه مهم؟ ليه أنا طول الوقت بحاول أثبت نفسي؟ وده ممكن يحل العقدة دي. ليه بقول أيوة وأنا نفسي أقول لأ؟ أكيد في حياتنا ممكن نتحط في مواقف زي عندي امتحان بكرة ومحتاج أكون بذاكر له كويس، وواحد صاحبي ما أقدر أقول إنه ممكن مش مستوي الموضوع قوي، أو واخد الإجازة قبلي، أو أيا كان أصغر مني سنا فخد الإجازة قبلي، فأنا قاعد بذاكر كلمني على الموبايل وقال لي فادي ما تيجي ننزل نعمل شوية حاجات كده مع بعض، وتعالى بعدها ممكن نقعد مع بعض ونتكلم ونهزر ونروح نلعب مش عارف إيه. فأنا ممكن أقول أيوة المرة دي تعالى نكون بنعمل كده، مع إن ده هيجي على حساب وقتي ومذاكرتي. فلكم أن تتخيلوا إنه الموضوع ده بقى بيحصل بشكل نمطي، بقى بيحصل طول الوقت، لألا أنا خايف إن القدامي يتضايق مني لمجرد إن أنا قلت له لأ أنا مش هعمل الحاجة الفلانية دي معاك لأن أنا بعمل حاجة تانية. فخوفي على ان انا اكون بخسر العلاقة بمجرد ان انا بقول كلمة لأ، دي في حد ذاتها انت محتاج تسأل نفسك برضو ليه انا جوايا الفكرة دي، احساس القبول، احساس ان انا خايف اخسرهم. طب هل كلمة لأ دي فعلا ممكن تخسرني الشخص اللي قدامي؟ طب هل انا محتاج اقول دايما ايوة؟ طب افرض ان انا في حاجة بذكر لها علشان هتبقى بتأثر جدا في مستوى شغلي بعدين، وانا فعلا محتاج اخصص الوقت ده للمذاكرة وان انا اكون بجتهد اكتر، وما ينفعش ان انا اكون بنزل باي شكل من الاشكال، هقول ايوة ولا هرفض وهقول لا انا محتاج الوقت ده استثمره في حاجة تانية. فدي واحدة من الحاجات اللي اتكلمنا فيها، الخوف.
الخوف واحد من المشاعر اللي احنا مخلوقين بيها، وده موضوع اتكلمنا فيه. هل ربنا عادل ان هو يكون بيخلقنا بنخاف؟ ما هو الخوف ده يا فادي مرتبط بان انا اكون جريء ولا لا، او شجاع ولا لا. فان انا اكون خايف اعتقد دي حاجه وحشه. فلو ربنا خلقني بمشاعر وبشعور الخوف اعتقد دي حاجه ضدي، مش مش مش معايا. فهل ربنا عادل بان هو يكون بيخلقنا واحنا بنشعر بالخوف؟ هل الخوف حاجه وحشه؟ ومن هنا احنا اتفقنا على اتفاق، يمكن دي حلقه كانت طويله، ان الخوف هو سيف او سلاح ذو حدين. الخوف ممكن حاجه تكون بتحفزني اكتر، بتحمسني اكتر، انا هخاف بس انا هكمل، بس بحذر وبحكمه لان انا خايف، فهفكر في الخطوه اللي هاخدها مرتين واحسبها، بس انا مكمل والخوف مش بيوقفني. الحد التاني بقى للسلاح ده انه فعلا يكون بيوقفني، واول يوترن انا بركب بيه العربيه وهلاقي حاجه حواديا عشان ارجع هاخد الطريق ده على طول، هقف ههرب لمجرد انه انا خايف، فده هيخليني ما كملش واهرب. محتاج تكون بتفكر في الموضوع اكتر. واتكلمنا في حاجات تانية كتير بعدها لحد ما وصلنا للحلقة 11 اللي فيها احنا بنتكلم عن حاجة ليها علاقة بيا برضو، ويمكن دي حاجة مشتركة ما بين ناس كتيرة جدا جدا في سن صغير او في سن كبير على فكرة، وهو جلد الذات. الوقت اللي لما بغلط فيه مش بسيب نفسي فيه إلا لما بوجه لنفسي أعنف أسلوب في الكلام علشان أوصل لفكرة إنه أنا إزاي عملت الغلط ده، فببتدي ألوم نفسي وأقول نفسي أنا إزاي وقعت في الغلط ده. قد إيه أنت شخص ما بيتحملش المسؤولية، قد ايه انت شخص ما بتعرفش تضبط نفسك. ومش عايز ازود في الكلام كتير، ولكن بيتبع الموضوع ده كلام كتير جدا ممكن ياخدنا المرحلة انه انا ما بقتش عارف انام من كتر ما انا بجلد نفسي وبعاير نفسي على حاجة انا عملتها. في ناس كتيرة جدا ممكن يجيلها ارق مش عارفة تنام علشان هي عملت تجلد في نفسها. تعالوا نكون بنطلع فاصل بسيط ونتكلم اكتر في ايه هو جلد الذات. فاصل سريع وارجع لكم تانيه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا نكون بنكمل كلامنا عن يعني إيه أنا بجلد ذاتي. بجلد ذاتي احنا يمكن ادينا بريف سريع عن ايه هو جلد الذات. جلد الذات ان انا اكون بلوم نفسي على الغلطة. انا عملت غلطة النهاردة في يومي, فانا طول الوقت عمال بلوم نفسي, طول الوقت عمال بهاجم نفسي بانه انا ازاي اكون عملت ده. والهجوم ده ممكن اكيد بيتبعه كلام سلبي كتير جدا جدا جدا. بوصل ممكن لمرحلة فيها مع نفسي انا ببقى عدو نفسي, ويمكن الكلام اللي بسمعه من ناس تانية وبيفضل معلم فيا للأسف ممكن أكون 70% منه هو كلام أنا أوريدي وجهته لنفسي بسبب إن العمال طول الوقت عمال ألوم نفسي وهاجم نفسي. من هنا عينينا بتاخدنا إن احنا نكون بنركز على الغلطة أكتر, بنركز على الوحش اللي موجود في فادي أكتر, مش بركز على الحلو. الهجوم بيخليني أنا مش شايف أي حاجة وعنية مش موضحة أي حاجة, لكن موضح حاجة واحدة بوضوح جدا جدا جدا, وهو الغلط اللي أنا عملته والغلط اللي أنا وقعت فيه. الهجوم بيعمي, عارفين؟ أفتكر كويس قوي كنت لسه في كامب رياضي, وعارفين في اللعب كتير قوي ممكن ننفعل على بعض, كتير ممكن نتخانق نتضايق نعلي صوتنا علشان عايزين نكسب, واحنا دلوقتي بنخسر. وانا قفشت في نفسي ان انا احيانا كتير قوي بتفلت مني, واحيانا كتير ممكن اقول كلام يضايق زمايلي, فبحاول انا اتجنب ده على قد ما بقدر. ولو في اي وقت انا اتنفست فيه لازم اختار الاختيار الاصعب, وهو أكون هادي, ما بتكلمش, ما بديش أي حاجة. الهدوء بيخليني أبص للموضوع بشكل مختلف وأعرف فين نقطة ضعفنا وألعب عليها أقويها أو أغير حاجة في الاستراتيجية بتاعتنا. الهدوء بيبقى طاقة الأمل اللي بيها بنوصل لحاجة. المهم الهجوم بيبقى عكس كل الكلام اللي أنا قلته, فلو في حاجة بتدي طاقة أمل بأن احنا ممكن نحل, الهجوم مش بيحل خالص, بيخلينا نخسر أكتر, نتوتر أكتر, بيخلينا نصدق أن احنا فعلا مش كويسين. احنا ممكن يكون ناس بتأدي كويس جدا, لكن لمجرد أن في حد دلوقتي جه وزعق فيا ده بيوترني, بينسيني فعلا أنا العيب, فمش بعرف أدي. وانا كتير ببقى هذا الشخص مع نفسي لما بلوم نفسي, بنسى فعلا ان انا شخص العيب, بنسى ان انا بعرف لمجرد ان انا قلت لنفسي كلام سلبي, بنسى لان انا عامل بهجم بقول انت ما بتعرفش, انت ازاي عملت كده, محتاج كنت تركز اكتر, محتاج كنت تلعبها بشكل صح اكتر, لحد ما نوصل للكونكلوجن او للنهاية اللي بتقول انت مش هتعرف تكون كويس في الحاجة الفلانية, مفيش فايدة. فبتجاهل كل حاجة كويسة ممكن تكون في نفسي وببص بس على الوحش, فبتبقى اللي بيحصل انه انا مش بس بوصل انه انا غلطت في فعل, لكن كتر ما انا عمال بذكر لنفسي الفعل ده وبلوم نفسي عليه بتتحول كلمة انا غلطت لأنا فاشل. انا فاشل دي لما بنسمعها بتعلم وبتفضل معانا كتير, بس دي بنسمعها من بره, فأكيد الموضوع بيبقى أصعب كتير قوي ان انا اقول لنفسي ان انا فاشل. يمكن ده بيبقى أصعب من إحساس إن أنا أكون بسمع من حد كلمة أنا فاشل. لما أسمع من حد بره كلمة أنا فاشل فيها كلام ممكن الناس تفكر فيها بشكل مختلف, مش لازم أكون فاشل عشان أنت قلت لي إن أنا فاشل, ممكن نفكر كده، ولكن بيبقى صعب جدا ان انا اكون بتكلم بنفس الحكمة دي وبنفس التفكير ده لما انا اقول لنفسي انا فاشل. انا بعرف نفسي اكتر، انا عارف عيوبي كويس جدا، انا عارف نفسي. اكيد الوحش صوته عالي، فببقى عارف انا نقط ضعف ايه مبدئيا. يمكن الرحله اللي الناس كتير قوي بتمشي فيها فكره انه اكتشف انا مهاراتي ايه، انا كويس في ايه، ايه نقط قوتي، دي تبقى رحله. لكن احنا عايشين في عالم فاسد، فاكيد بتميل اكتر للحته الوحشه. فانا ببقى افكر ايه الوحش اللي فيا. انا بوصل لمرحله انه انا بحس انه مهما انا عملت مش كفايه، فبوصل انه انا طول الوقت بحاول اثبت نفسي. دي واحده من الحاجات، وده الموضوع اللي هنتكلمنا فيه، لحد ما اوصل انه انا رافض ان انا اكون بسامح نفسي باي شكل من الاشكال، لان انا من كتر ما انا عمال بقول كاني انا دلابي فاضي، ومن كتر الكلام انا عمال بحط في دلابي ده اي حاجه على اي حاجه وبملاه، لدرجه ان هو مبقاش منظم، لدرجه انه بقى مليان حاجات مش لاقي على بعض، حاجات متوسخه، ريحتها مش كويسه، مش نظيفه. فاكيد طبعا الدولاب بتاعي لما بيتفتح بيبقى الموضوع صعب. بوصل لمرحله انه انا بقيت قاسي على نفسي، طول الوقت بوجه لنفسي كلام سلبي، طول الوقت ما بذكرش في نفسي حاجه وحشه، ولما حد بيديني كلمه كويسه يا عم ده انا فيها اللي مكفيني، انت ما تعرفش حاجه، انت اسكت بس انا عارف نفسي كويس، ومش عارف ايه، وما بتقتنعش وما بتسمعش الكلمه الحلوه اللي بتيجي من شخص تاني. هو ده جلد الذات. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أنا ليه بجلد نفسي؟ وهنا نتكلم عن الدوافع اللي ممكن من خلالها بحس إنه أنا محتاج أكون بعمل كده، محتاج أكون بجلد نفسي. أول حاجة عشان توقعاتي من نفسي بتبقى عالية جدا جدا جدا، فيمكن ببقى شايف إنه أنا ما كانش ينفع إن أنا أكون بغلط الغلط ده لأنه أنا أحسن من كده، فأنا داخل بإكسبكتيشنز أو بتوقعات إنه ما كانش المفروض إن أنا أكون بغلط الغلطة دي. ولكن اللي بيحصل إنه أنا ما كنتش أو ما اختبرتش الحاجة دي قبل كده، فبالتالي وارد جدا إن أنا أكون بقع فيها وبغلط، فبكتشف إنه أنا فكرت غلط، فبعدها بتزيد الطينة بلة بإنه إزاي أنا كنت أفكر غلط. دي حاجة. حاجة تانية، إزاي أنا ما قدرتش أكون بعمل كده، وده كان بسبب التوقعات العالية عن نفسي. فبوصل لمرحلة إنه أنا بلوم نفسي لأن أنا كنت متوقع من نفسي حاجة أحسن من كده، عندك أفضل من كده. والموضوع ده لما بيكتر وبيكبر بتلمع جوه دماغي فكرة المثالية. أنا ما كانش ينفع أكون بغلط، أنا إزاي اكتشفت إن أنا ما بقدرش أعمل حاجة دي، إزاي؟ أو إن أنا أكون بجلد نفسي على حاجة أنا فعلا مش مناسباني. هفتكر كويس قوي كنت في وقت مع أصدقاء وودوني مكان أنا كنت مش شايف إن هو ده مكان مناسب ليا، وده كان عيد ميلاد واحد منهم، وحسيت بالذنب الرهيب بإن أنا معرفتش أنسجم. مع العلم إنه أنا دلوقتي لما باجي بفكر بشوف إنه أنا أصلا ما كانش ينفع أكون بنسجم، ولكن ده مش كنت اللي بفكر في وقتها. لومت نفسي كتير واتضايقت من نفسي كتير واعتذرت ليهم بشكل كبير جدا جدا جدا. أنا بوصل لهم اليوم ده من وجهة نظري، لكن اليوم ما بصش ولا حاجة على فكرة، لكن أنا بالنسبة لي عناية شايف الموضوع كبير. أفتكر أنه أنا معرفتش أنام اليوم ده كويس خالص، ولما نمت صحيت بدري جدا جدا بلوم نفسي على نفس الحاجة، وكأن أنا نايم ودماغي طول الوقت شغالة بأنه أنت إزاي ما قدرتش تكون بتعمل زي ما هما كانوا بيعملوا. هل أنت فيك عيب؟ لا، دلوقتي أنا شايف أنه أنا مكنش ينفع أساسا أن أنا أكون بشترك في حاجة زي كده، والأحساس اللي أنا حسيت وقتها ده بيدل على حاجة في شخصيتي أنا فخور بيها جدا جدا جدا جدا، وحاجة أنا محبش أكون بغيرها. ولكن عدت لوم نفسي الوقت ده جامد جدا، فلما استني من نفسي الكمال عشان بخاف أن أنا أكون بغلط. بقارن نفسي بالناس، فلان قدر يعملها أنا زي ما قدرتش أعملها، فلان عنده كذا أنا ما عنديش كذا، أنت عندك عيب في الحتة الفلانية، عندك فقر في الحتة الفلانية، أنت مش قوي زي الشخص التاني في الحتة الفلانية، يمكن الشخص التاني متكلم أحسن منك، التاني عنده فولورز أو متابعين أكتر منك. فأنت بتدخل حاجتين مع بعض، موضوع ابتدى بالمقارنة، بقيت بتبص في طبق غيرك، وبيكمل على انه انت بقيت بتجلد نفسك على الغلط ده. فالموضوع مش بس بيقف عند المقارنة، ولكن بيكمل بانه انت بتدي لنفسك كلام سلبي كتير قوي، بانه انت ازاي ما عندكش المقدرة اللي عند غيرك. مع العلم انه الجملة الشهيرة صوابعنا مش زي بعض، موهبنا مش زي بعض، شخصياتنا مش زي بعض، يمكن أنا فيا كل حاجة عند الشخص التاني ولكن بنسب مختلفة. بنسى كل ده وبرمي كل ده على جنب وبمسك في حتة أنه أنا إزاي ما قدرتش أكون بعمل كده، إزاي ما عرفتش أجذب الناس وقت محاضرتي وهو عارف يكون بيجذبهم كله. جزء كبير عليه مقارنة، ولكن اللي بيزود الطينة بلة بأن أنا مش بسيب نفسي وكأني بجري ورا نفسي بكرباج أنه إزاي ما عملتش كده. أكيد الموضوع بيبقى صعب. ويمكن الحاجة اللي برضو عايز أشاركها في الموضوع ده أنه النجاح حلو، النجاح شيء جميل ويقدر بأنه أنت تكون بتنجح، أنك فعلا تكون بتجذب، أو لو أنت شغلك أنه متكلم أو كده، أكيد طبعا عندك رسالة وتحب كل الناس تسمعها، ولكن في جزء كبير قوي قوي قوي قوي، وده اللي يمكن أنا بأدركه على ربنا، بأدرك أنه مش الحاجة اللي تربطني بقيمتي هي نجاحي بس، لأنه نجاحي ممكن يبقى بالنسبة لي نسبي، ممكن أنا في نظر نفسي مش ناجح، لكن ممكن الحاجة اللي في نظري أنا مش نجاح ممكن تبقى بالنسبة للناس تانية حاجة كبيرة قوي، فالموضوع بيبقى نسبي ومختلف. فأعمل إيه عشان أطلع من الحتة دي؟ علق الحاجة وأحط الحاجة لصاحب الشأن، أدي العيش لخبازه. في علاقتي مع ربنا، ربنا مديني موهبة اللي هعمله إن أنا هستخدمها، هستثمر وقتي فيها، هعمل آخري فيها وهعمل بيها. توصيل الرسالة وإن ربنا يكون بيشتغل في عقول الناس وقلوب الناس وشخصيات الناس دي بتاعته هو. فالحاجة اللي مش تخليني شخص ناجح إن أنا أبص وأشوف من خلال محاضرة الشخص ده دلوقتي اتغير، الشخص ده دلوقتي بقى شخص تاني خالص، مش دي الحاجة اللي تقول إن أنا شخص ناجح ولا لا، دي بتاعت ربنا. أنت اللي عليك بص في وقتك، موهبتك إيه، دعوتك إيه، استخدامك ليها قد إيه، بس كده، ده اللي تعمله. ومن هنا ده اللي أنا عايز أقوله في الجزئية بتاعت دلوقتي. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا في مواضيع أكتر، ولكن حاب أسأل سؤال ليكوا وشاركوني في الكومنتات، لأي مدى أنت بتجلد نفسك؟ وجلد الذات ده ممكن يوصل معك لأي مرحلة؟ ما بتعرفش تنام، الموضوع ممكن عملك أو سبب لك مشكلة قد إيه؟ ناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا بعد الفاصل.
0: أنت دلوقتي

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: اللي بيعملوا فيا جلد الذات أول حاجة بيخليني مش شايف غير الغلطة، فأنا طول الوقت مش شايف غير غلطتي وبس، مش شايف أي حاجة تانية. ويمكن ده تكلمنا عنه أكتر الوقت اللي فات، إن أنا بتبقى عينيا معمية عن أي حاجة حلوة أنا بعملها، ولكن أنا باصص بس على الغلط اللي أنا عملته. بيخليني أنسى أي نجاح عملته، لأن صوت الحاجة الوحشة بيبقى أعلى كتير جدا من أي نجاح أنا بعمله، فبالتالي أنا مش شايف غير الوحش وبس. أكيد بيقلل ثقتي في نفسي لما طول الوقت كلامي لنفسي بيبقى كلام سلبي، وزي ما أنا ممكن أقول الكلام السلبي ده لشخص تاني بيضايقه، بيحبطه، بيخليه ما يثقش في قدراته أو يشكك فيها، أو يوصل لمرحلة إنه مهما كان كويس جدا ممكن يلعب بأسوأ شكل ممكن. فلما الكلام ده أنا بوجهه لنفسي، ده بالظبط اللي بيحصل لما بوجه الكلام ده لحد تاني. فلو كلامي طول الوقت سلبي، هل أنا متوقع إن ثقتي في نفسي تزيد؟ أكيد لا. فموضوع ثقتي في نفسي بتقل بيخليني خايف أجرب، فطول الوقت مش عايز أجرب علشان أنا خايف إن أنا أكون بغلط أكتر، ولما بغلط أكتر بتأكد الفكرة اللي أنا كنت لسه بجلد نفسي فيها، إنه زي أنت ما قدرتش، زي أنت ما عملتش، زي أنت ما عرفتش. فأنا باختصار مش هكون بجرب الحاجة الفلانية دي علشان أنا خايف أكون بغلط فيها. بيخليني أهرب من أي مسؤولية، وده اللي بيحصل، إنه أنا ما بقيتش عندي هذه الجرأة إن أنا أكون بشيل أي مسؤولية معينة، لأن أنا عارف من خلال إن أنا قللت ثقتي في نفسي إن أنا مش هكون قادر إن أنا أتحمل المسؤولية دي. فاتباعا إن أنا مقلل من ثقتي بنفسي بسبب الكلام السلبي، أنا مش هتحمل المسؤولية، مش هعرف أكون بعمل الحاجات دي. بخليني طول الوقت عايش في الحاجة اللي حصلت. أنا لما بجلد نفسي بجلد نفسي على حاجة حصلت خلاص، والوقت بيعدي، ولكن أنا ستيل محبوس وبجلد نفسي على حاجة حصلت. فأنا كأني بالظبط واحد دخلت سجن الماضي وقاعد جواه ومش عارف أكون بطلع. مش كده دايما بيقولوا أنه لما تسامح نفسك انت بتسيت يو فري، بتطلق نفسك كأنك في سجن وفتحت فجأة الباب وتقول نفسك انت خدت براءة، اطلع، انت حر دلوقتي. ويمكن دي حاجة وحشة جدا، تكون الحياة بتمر عليا والوقت بيجري وانا معاه، بس انا عايش في حاجات قديمة ومش بدي لنفسي فرصة انه اكون بتغير او ان انا اكون بثبت نفسي عكس كده او اقول لنفسي كلام ايجابي. كل ده ما بيحصلش، بيخليني اعيد نفس الموقف في دماغي طول الوقت. انا بعيد نفس الموقف. يمكن من كام يوم كنت طالع بالعربية وحصل حاجة وحكيت العربية، فانا طول الوقت وانا ماشي عمال بجلد نفسي بانه ازاي انت عملت كده وازاي انت عملت كده. عارفين اللي حصل ايه؟ خلاني ما اعرفش اسوق كويس، حطيني في كذا موقف انا متوتر فيه جدا، مع ان في وقت تاني لو انا مش متوتر هعرف اطلع من المواقف دي بكل سهوله. حطيني في موقف انا ممكن احك العربيه مره او تانية او تالتة، علشان انا مش مركز في دلوقتي وسواقه العربيه دلوقتي، ومش مركز ان العربية كلها كويسة ومعلش جت على الحكة دي. عادي نتعلم. انا بقيتش مركز في كل ده، انا بقيت كل حياتي الحكة والصوت اللي انا سمعته. فلما انا ماشي مش مركز في الطريق، انا مركز في الصوت اللي انا سمعته، فبتحط في مواقف ممكن اطلع منها بكل سهولة، بس بتتحول الموقف دي لمواقف صعبة جدا انا مش عارف اكون بطلع منها. فدي كانت واحدة من الحاجات، فيخليني أعيد نفس الموقف في دماغي كتير، خليني مش قادر أتحرك خالص لقدام، فأنا مش عارف أكون بركز في السواقة دلوقتي لأن أنا مركز في حاجة قبل كده. خليني أصدق الكلام الوحش اللي بقوله لنفسي، فأنا طول الوقت مصدق الكلام اللي أنا بقوله وبأكده لنفسي أكتر وأكتر لما بفضل بقوله. عارفين لما تبقى عايز تأكد على حاجة قولها كتير، فانت من كتر ما انت بتقول الكلام السلبي لنفسك كتير بيخليك تصدق على نفسك الكلام السلبي ده حتى لو هو ما بينطبقش عليك. هينطبق للأسف. بيخليني افتكر ان كل حاجة كويسة حصلت كانت صدفة، فانا ما عملتش حاجة بمجهودي، دي صدفة. ربنا كان معايا وفاق، لكن انا ما عملتش حاجة، عادي خالص، لانه انا مش شايف نفسي ان انا اقدر اكون بعمل كده او بعرف ان انا اكون بعمل كده. فممكن اللي حصل ده يكون حصل ضربة حظ، ممكن ممكن يكون يعني الموضوع جه معايا. فبتنكر كل وقت انت اجتهدت فيه، حاولت فيه، فكرت فيه عشان توصل ده، انت اللي عملت كده، مفيش حاجه اسمها صدفه. ولكن هخليك مش بتفكر في اي حاجه انت عملتها. طبعا طول الوقت انا عمال بحكم على نفسي، طول الوقت انا عمال بصدر احكام عليا بانه انا ما بعرفش، انا ما بعرفش، انا ما بعرفش. بيخليني افضل ان انا اعاقب نفسي بدل ما اكون بغير نفسي. فانا طول الوقت عمال بعاقب في نفسي انه انت مالكش في ده، فمش هتعمل ده، فمش هتتحمل مسؤوليه ده، فانت مش هتاخدنا ونعمل حاجه فلانيه. انت كده بتتغير للأسوأ مش للأحسن. اكيد لما تحط في الموقف ده تاني هتقع فيه. نوصل للحاجة الأخيرة في موضوعنا، وهو أعمل إيه بدل ما أكون بجلد نفسي. ويمكن قبل ما أكون بتكلم في الحاجة دي، نفسي أكون بطلع فصل سريع جدا جدا جدا وأرجع لكم ونتكلم في آخر جزء في الحلقة. فتعالوا نكون بنعمل كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: نوصل لآخر جزء في الحلقة بتاعتنا النهاردة. وصلنا لمرحلة إنه طيب أنا مش عايز أكون بكمل في إن أنا أكون بشخص بجلد نفسي, إن أنا شخص أكون بعاقب نفسي على كل صغيرة وكبيرة, أكون مش طول الوقت عمال بفكر في نفس الغلطة فتنسيني اللي بعمله دلوقتي وبمحبوس في حاجات قبل كده فمش عارف أطلع لقدام, مش عارف أعمل أي حاجة, مش عارف أتغير لأحسن, أعمل إيه؟ هنا ما أقصدش إن أنا أكون بدي نصايح, على قد ما عايز أكون بوصل الواقع اللي المفروض نكون بنعمله. أول حاجة أنا محتاج أكون بعترف بالغلط اللي أنا عملته وأقول أيوة أنا غلطت في الحاجة الفلانية, بس أنا مش هقف عند الحتة دي, أنا بغلط, وارد أي حد ممكن يكون حاطه في مكاني بيغلط, وبصرف النظر إن أنا أكون بفكر في حد تاني براي أو أي حد تاني غيري, أنا إنسان بغلط وربنا عارف إن أنا أكون بغلط وإنه دي مش نهاية العالم, فأنا محتاج أكون بعترف بالغلطة بتاعتي اللي أنا عملتها وحدد إيه الغلطة اللي أنا عملتها فعلا, وما بصش للموضوع على إنه عمود جنب عمدان كتير, فلما بغلط والعمود ده بيقع بيقع كل اللي بعده, عمود وقع يقع لوحده ما بيقعش ورا حاجات تانية, فمش معنى أنا فشلت في التجربة دي إن أنا فاشل في كل التجارب التانية, لأن ده اللي بيعمله جلد الذات, لما بفضل بقول لنفسي إن أنا فاشل إن أنا عملت كده فاشل إن أنا عملت كده, الموضوع بيوسع معايا وبيكبر بإنه أنا فاشل في كل حاجة ومش ببقى عارف أفرق ما بين أنا كويس في إيه وحش في إيه أو محتاج أشتغل على نفسي في إيه, فأنا محتاج أحدد الغلط في إيه فعلا, محتاج أتحمل مسؤولية الغلط ده وأقول أيوة أنا غلط وأصلح من نفسي وحاول أشتغل على نفسي بشكل أحسن الوقت اللي جاي, ولو اتحطيت في الموقف ده تاني هكون مركز أكتر وعادي بكل هدوء وأشجع نفسي وسقف وكمل معلش it's okay, تعالوا نكمل بكل هدوء, ده يخلينا نقدر نقرأ الدنيا اللي حوالينا أكتر, لو عندي مشكلة أعرف أشتغل عليها, ما كنتش بهاجم فتبقى كل النظرة بتاعتي ضبابية أنا مش شايف من خلالها أي حاجة وما أعرفش من النتيجة, أكيد لكل فعل نتيجة معينة فأنا لازم أبقى عارف نتيجة ده إيه ومتوقعه ومأهب نفسي ليه, لأن أنا غلطت واعترفت بغلطي, أسأل إيه اللي أقدر أكون بتعلمه من الحاجة دي عشان لما أتحط في موقف تاني أكون مقعش في نفس الغلط ده, بيعزز من إنه أنا أغلط ولكن أنا قابل للتعليم, قابل للتغيير, قابل إنه لما بتحط في الموقف ده أعمل عكس اللي أنا عملته قبل كده, قابل إن أنا أكون بقف قدام كل كلمة فشل وأقول لها لأ أنا مش فاشل, كل ده قابل أصلح اللي أقدر أصلحه دلوقتي وممكن أستعين بشخص يكون بيصلح معايا الباقي, ويمكن دي الدعوة اللي أنا دايما بكون بقدمها في كل آخر الحلقات, أقول إنه إحنا مخلوقين لبعض, ربنا خلقنا كلنا في حياة بعض من الصدفة, ربنا خلقنا لهدف معين, دور على شخص أنت شايف إنه يقدر يكون بيحتويك, يقدر يكون بيتكلم معاك وبيطلع منك أفكار أكتر, ممكن ما يكونش أحسن واحد يقولك اعمل ايه وما تعملش ايه, لكن شخص بيعرف يسمع, بيعرف يقترح لك أفكار مختلفة, بيعرف ينور لك الطريق أو يديك مصباح وانت تكون بتمشي بدل ما الدنيا الضلمة اللي انت عايش فيها دلوقتي دي, فأنا دي دعوة انه دور على حد مرشد, دور على حد تتكلم معي هيساعدك جدا جدا جدا في الجزء ده, ما تستناش من نفسك الكمال او انك انت تكون شخص بيرفكت. المثالية توجد فقط في الافلام والمسلسلات، لان ده سيناريو مكتوب، فبتجنب كل لحظات فشل وبختار السيناريو اللي انا عاوزه. اوعى تطبق حياة الافلام دي على حياتنا في الواقع، ده ما بيحصلش. فلا تتوقع من نفسك الكمال، توقع من نفسك انك شخص بتغلط ولكن قابل للتغيير وتعرف تنجح، وانك مش فاشل. انك في الفاشل دي، مش فاشل دي، هتؤمن بيها اكتر لما تبقى علاقتك مع الله احسن واحسن، لان هو اللي بينزع كل روح فشل. فكل ما زادت علاقتي بيه اكتر، كل ما احساسي بان انا شخص مش فاشل بيزيد اكتر واكتر. اتعلم سامح نفسك وقول اوكي مفيش مشكله انا غلطت. وصلنا لنهايه حلقتنا، متحمس قوي ان انا اشوفكم الثلاثة الجاي. احنا حلقتنا بتبقى كل يوم ثلاث من الساعه 9 ل 10 بتوقيت القاهره. تصبحوا على خير، اشوفكم الحلقه اللي جايه. ربنا معاكم، واستناكم الاسبوع اللي جاي. مع السلامه.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه التالت اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أن كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الصباح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معاك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
5: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور على المية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
3: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
4: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
4: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
4: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
4: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه.

0: في كل واحدة منها 50.
1: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
0: من أنا في رأي الناس؟
1: فأجابوا:
2: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
3: وآخرون نبي من القدماء قام.
1: فقال لهم يسوع:
0: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
1: فأجابه بطرس:
4: أنت مسيح الله.
1: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
0: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
1: وقال للجموع كلهم:
0: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
1: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
4: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
1: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
5: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
1: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
6: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
1: فأجاب يسوع:
0: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى

0: أعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
1: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
2: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
1: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
2: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى، وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
3: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
1: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
1: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
4: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
1: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
5: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
1: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
6: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

إن الإنجيل هو الخبر السار، الخبر المفرح. الإنجيل هو المسيح، المسيح المتجسد، المسيح اللي أرسله الله لخلاص البشرية، هو ده الإنجيل. فإذا كان المسيح نفسه هو الإنجيل، فما ينفعش نسأل ونقول لماذا لم يكتب المسيح إنجيل. وعايز أقول معلومة مهمة جدا، المسيح هو معطي الوحي، وفي نفس الوقت هو موضوع الوحي، وليس ناقل للوحي مثل باقي الأنبياء. كل الأنبياء نقلوا وحي، لكن المسيح هو معطي الوحي وفي نفس الوقت هو موضوع الوحي. فلم يتلقى المسيح وحي من الله، لأن المسيح هو نفسه الله. المسيح هو الله معطي الوحي وموضوع الوحي. المسيح نفسه هو الإنجيل، فهو مانح الحياة والوحي، هو الله الظاهر في الجسد، مانح الغفران للبشر. علشان كده كان من اللائق إن رسالته ينقلوها أشخاص، وفي نفس الوقت هم مؤيدين منه وبالمعجزات اللي هو إداهم سلطان إنه يعملوها، وده موجود في متى 10 والآية 8. حتى أصغر التلاميذ السبعين اللي أرسلهم المسيح بسلطانه الإلهي اختبروا معجزات عظيمة باسمه. فبيقول الكتاب في لوقا 10: فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ودي شهادة من أصغر التلاميذ، أصغر السبعين رسول. فالمسيح نفسه هو الكتاب، المسيح نفسه هو الإنجيل، المسيح نفسه هو كلمة الله الأزلي، زي ما بيقول في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية رقم 1، بيقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فكيف للمسيح اللي هو الكلمة أن يكتب كتاب؟ هذا سؤال لابد من التفكير فيه. قد يكون الموروث أو قد تكون الثقافة اللي حضرتك تعلمتها أو خلفيتك بتقول لك إنه في إنجيل أنزل على السيد المسيح، أو في إنجيل كتبه السيد المسيح. إذا ده اعتقاد حضرتك إنه في إنجيل أنزل على المسيح أو إنجيل كتبه المسيح، فقول لنا فين الإنجيل ده؟ وأكيد إحنا أكتر ناس هنكون مبسوطين وفرحانين إن إحنا نلاقي الإنجيل اللي كتبه المسيح أو أنزل على المسيح. لكن الحقيقة غير كده تماما. وبألخصها مرة تاني وبقول: إذا كان المسيح هو الإنجيل، فكيف له أن يكتب إنجيل؟ إذا كان المسيح هو معطي الوحي، فكيف له أن يتلقى الوحي؟ إذا كان المسيح هو الله، فكيف يتلقى رسالة من الله وهو الله؟ أرجو إن أنا أكون وضحت لحضرتك يعني إيه إنجيل ويعني إيه المسيح ما كتبش إنجيل. حاجة تانية بتؤكد نفس الفكرة، هل الأفضل لشخص إنه يكتب عن نفسه ولا الآخرين يكتبوا عنه؟ المسيح لم يأتي ومعه رسالة يبلغها مثل أي نبي أو رسول. يمكن كل رسول جه كان معاه رسالة، أو كما يقول البعض كان معاه كتاب، لكن المسيح ما جاش بكتاب، المسيح ما جاش برسالة، لأن المسيح نفسه هو الرسالة. فيقول الكتاب في الرسالة إلى العبرانيين أصح 1 والآية رقم 1، هذه الآية العظيمة: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالمسيح لم يستلم وحي لأنه مصدر الوحي، هو من يوحي وليس من يوحى إليه. ملاحظ حضرتك الفرق؟ المسيح هو الذي يوحي وليس من يوحى إليه. المسيح مش مجرد رسول أو نبي تلقى رسالة من الله وأتى ليخبر البشر بها، لكن المسيح نفسه هو الرسالة. علشان كده كل الأنبياء كانوا دايما يقولوا هكذا يقول الرب. طب والمسيح قال إيه؟ قال:

أما أنا فأقول لكم. كلهم بيقولوا الله بيقول، لكن المسيح بيقول أنا بقول لكم، لأنه هو الله. إذن الإنجيل هو المسيح، المسيح هو كلمة الله، المسيح هو مصدر الوحي، المسيح هو من يوحي للرسل، وهو بالفعل أوحى إلى مجموعة من الرسل فكتبوا الإنجيل اللي هو عبارة عن 27 جزء. نرجع تاني ونقول، هل في إنجيل أنزل على المسيح؟ في الحقيقة كل المصادر الكتابية واليهودية والمسيحية ما بتقولش إن في إنجيل أنزل على المسيح. فهذا المفهوم إنه في إنجيل أنزل على المسيح هو مفهوم غير مسيحي. ومن يدعي أن هناك كتاب اسمه إنجيل أنزل على السيد المسيح فعليه أن يقول لنا أين هو، أو على الأقل يدلنا عليه. ونحن نسأل، ألا توجد نسخة واحدة وحيدة من هذا الإنجيل الذي كتبه السيد المسيح، أو الإنجيل الذي أنزل على السيد المسيح؟ والشيء الأعجب أو الأغرب إنه اللي بيفترض إن في إنجيل أنزل على السيد المسيح بيطالبنا إحنا بإحضاره. والسؤال اللي دايما بنتسأله كمسيحيين، فين الإنجيل اللي أنزل على السيد المسيح؟ مع أننا مش إحنا اللي بنقول إن في إنجيل أنزل على السيد المسيح، لكن في أشخاص تانيين بيدعوا هذا الإدعاء، لكن بكل أسف بيطالبونا إحنا بإحضاره. مع أن القاعدة القانونية والقاعدة المنطقية بتقول إنه البينة على من ادعى، فمن يدعي شيء عليه أن يقدم البينة. فإذا كنت حضرتك بتقول إنه في إنجيل كتبه السيد المسيح، أو في إنجيل أنزل على السيد المسيح، من فضلك دلنا عليه، من فضلك قلنا فينه. مش ممكن تدعي ادعاء وتطالبنا احنا بان احنا ننفذه او نحضره ليك. ده شيء مش منطقي، وده شيء ملهوش اي وجود في الفكر المسيحي ولا في التاريخ المسيحي عبر كل العصور. ده مش بس كده، حتى الاناجيل الغنوصية، حتى الاناجيل المنحولة ما بتقولش ان في انجيل انزل على المسيح أو إنجيل كتبه المسيح. وإزاي إنجيل ينزل على المسيح وهو نفسه الإنجيل، وهو نفسه الله، هو مصدر الوحي، هو معطي الوحي، فكيف له أن يتلقى الوحي؟ حضرتك مستوعب الموضوع؟ حضرتك لو فكرت بس لثواني بشكل منطقي، بشكل عقلاني، بشكل متجرد من خلفياتك المختلفة، هل معقول مصدر الوحي، معطي الوحي، يتلقى وحي؟ هل معقول الإنجيل ينزل عليه إنجيل؟ أرجو إن احنا نكون صادقين مع أنفسنا، أرجو إن احنا نراجع كل اللي احنا بنسمعه، وبعدين حتى الكلام اللي ممكن حضرتك فهمه فيه تناقض. فمرة تقول لنا فين الإنجيل اللي أنزل على المسيح، ومرة تقول لنا فين الإنجيل اللي كتبه السيد المسيح. فلابد انك حتى على الأقل توحد السؤال علشان نقدر نوحد الإجابة. فهل إنجيل أنزل عليه ولا كتب إنجيل؟ لابد انك ترسي على بر علشان احنا كمان تكون اجابتنا محددة على سؤالك. اذن المسيح لم يكتب انجيل، اذن المسيح لم يتلقى انجيل، اذن المسيح لم ينزل عليه انجيل، لان المسيح هو الانجيل، هو الخبر المفرح، هو الخبر السار. لكن هنا بيظهر سؤال تاني، إذا كان المسيح ما كتبش إنجيل، كيف كتب الإنجيل
ومن هو الذي كتب الإنجيل؟ ده كده سؤال منطقي، سؤال مظبوط. إذا كان المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، إذن من الذي كتب الإنجيل؟ وكيف كتب الإنجيل؟ ده سؤال جدير بالاهتمام، وده سؤال منطقي وعقلاني. بأكد مرة تاني أن السيد المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، لأنه هو نفسه الإنجيل. لكن بعد ما المسيح قام من الموت وصعد إلى السماء، أوحى بالروح القدس، لأن المسيح هو الله، فالمسيح اللي هو الله أوحى بالروح القدس إلى مجموعة من الرسل والأنبياء، وكان عددهم 8 أشخاص. فأوحى الله إلى الرسل والأنبياء فكتبوا الإنجيل بوحي من الله، أو بوحي من السيد المسيح، لأن السيد المسيح هو الله. فكانت النتيجة إنهم كتبوا الإنجيل، أو كتبوا العهد الجديد. إذن اللي كتبوا الإنجيل اللي هو العهد الجديد عبارة عن 8 أشخاص من الرسل والأنبياء اللي أوحى الله إليهم بالروح القدس فكتبوا الإنجيل. علشان كده بنشوف مثلا في بعض الترجمات زي ترجمة الحياة، لما نفتح الفهرس بتاع الإنجيل مكتوب كده: الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس متى، أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس مرقس، أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس لوقا، أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس يوحنا. إذن الإنجيل هو عبارة عن وحي من الله إلى 8 من الرسل والأنبياء فكتبوا العهد الجديد. 8 أشخاص عبارة عن 4 رسل و4 أنبياء. الأربعة الرسل هم متى، يوحنا، بطرس، بولس، والأربعة الأنبياء هم مرقس ولوقا ويعقوب ويهوذا. إذن 8 دول هم اللي تلقوا وحي من الله أو من المسيح، لأنه هو الله، فكتبوا الإنجيل. بعض الناس نتيجة عن جهل أو عدم معرفة أو بقصد أو بدون قصد بيعتقدوا أن احنا عندنا عدة أناجيل، أو بيعتقدوا أن احنا عندنا عدة كتب، وده بالنسبة لهم تحريف. فبيقولك انتوا ما عندكوش إنجيل، انتوا عندكم عدة أناجيل. في الحقيقة احنا عندنا كتاب واحد، إنجيل واحد، اسمه الإنجيل أو العهد الجديد. لكن هذا الإنجيل لما تفتحه حضرتك، وأنا شجعك إنك تفتح الإنجيل أو حتى من خلال أي ويب سايت، هتلاقي فيه فهرس. لما هتفتح الفهرس هتلاقي الإنجيل بالمفرد، لكنه يحتوي على 27 جزء. 27 جزء بيكونوا في النهاية كتاب واحد. معظم الناس بس ما يعرفوش غير أول 4 أجزاء اللي هما متى، مرقس، لوقا، يوحنا، ما يعرفوش إن فيه 23 جزء تاني. أنا بشجعكم النهاردة، وبشجع كل واحد بشكل شخصي فردي، حاول تبحث، حاول تدور، حاول تفحص قبل ما تنتقد، قبل ما تدعي إنه كتاب محرف. افتحه. لو فتحت بس الإنجيل أو شفت الفهرس على الإنترنت هتلاقي هو إنجيل واحد لكنه 27 جزء. إحنا ما عندناش 4 أناجيل ولا عندنا 27 إنجيل، لكن عندنا إنجيل واحد، وهذا الإنجيل الواحد عبارة عن 27 جزء. فالمسيح لم يؤلف إنجيل، لكن الإنجيل يتكلم عنه. المسيح لم يؤلف ترنيمة واحدة، لكن كل الترانيم تترنم له. إنه المسيح اللي بيقول عنه الكتاب: الذي أتى من فوق. وهو المسيح هو الشخص الوحيد اللي أتى من فوق. كل الأنبياء، كل الرسل أتوا من الأرض عبارة عن تراب، لكن المسيح أتى من فوق. علشان كده إجباري هو فوق الجميع. أنا بشجعك لو أنت محتاج تعرف المسيح، أفضل مكان
وأفضل شيء تعرف منه المسيح هو إنك تقرأ الإنجيل. ما تخافش، الإنجيل هو رسالة الله، الإنجيل هو الكتاب اللي بيبين قلب الله ومحبة الله. مش هيحصل لك أي شيء أبداً، بالعكس حياتك ممكن تتغير بالإنجيل. زي ناس كتيرة قوي، زي شاول الإرهابي اللي كان بيضطهد الكنيسة وكان بيجر الناس إلى السجون، لكن لما تقابل مع المسيح حياته تغيرت وأصبح أعظم رسول للمسيح. الإنجيل هو رسالة الله، الإنجيل هو المسيح بنفسه، وهو القادر إن هو يغيرك. علشان كده افهم الأول وبعدين انتقد واسأل قبل ما تحكم. الخلاصة اللي أنا بقدمها إنه السيد المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، لأنه هو نفسه الإنجيل. بعد صعود المسيح إلى السماء أوحى إلى الرسل فكتبوا الإنجيل، وهو ده الوحي بالنسبة لنا كمسيحيين. المسيح لم يكتب كتابا، لكن ملايين الكتب تتكلم عن حياته وتعليمه ومعجزاته وموته وقيامته ومجيئه. أرجوك اقرأ الإنجيل، أرجوك اسأل الله أن يعلن لك عن الحق في هذا الإنجيل. ولو كنت صادق ولو كنت صريح ولو كنت حيادي ستجد الحق وستجد النور، لأن الكتاب المقدس الكتاب الصحيح هو كتاب الله الحق والحياة. والرب معك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا. بيسمعونا من خلال الابليكيشن ابليكيشن راديو سما، واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه معاك وليديا فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. برحب بكل اللي بيسمعونا من كل البلاد ايا كانت البلاد العربية، لكن برحب بكل الناطقين باللغة العربية اللي بيسمعونا ويفهمونا وبيتابعونا دايما. اهلا وسهلا بكم من تاني، وهنقعد مع بعض الساعة دي نحكي ونتكلم ونتناقش وكمان نسمع ترانيم ونسمع منكم ارائكم وافكاركم. لو بتحبوا تبعتوها لنا على الفيسبوك، هنكون بنقرا كل تعليقاتكم او اسئلتكم. اهلا بكم من تاني، والنهارده هنتكلم عن قالوا عنه. قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح. قالوا عن المسيح ان هو جاء ليخدم ليخدم. وهنا بقى الحتة بتاعت اللغة العربية والتشكيل دي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. هي نفس الكلمة لو بالتشكيل بتختلف. هو جاء ليخدم لا ليخدم. هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ طب وليه عمل كده؟ ولو هو ملك الملوك ورب الأرباب، ما هو من حقه يتخدم. طب ما كل ملوك الأرض بتتخدم. تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة القسيس ماهر مخلص، ونحكي معاه عن قالوا عن المسيح جاء ليخدم لا ليخدم. ازيك يا أسيس؟
2: اهلا بك يا اختي ليديا،
1: مبسوطه انك معايا في الحلقه، ومن الشخصيات القريبه لجمهورنا وللناس اللي بتحب تسمعك، حتى لو اوقات في ناس منهم بتختلف معاك. يعني في حاجات بتقولها بالنسبه لهم صادمه وبيرجعوا بيتناقشوا معانا فيها ويبعتوا لنا اسئلتهم وكده، لكن انا مبسوطه انك معانا لانك جاي تعلن الحق الكتابي. الكلمه المقدسه بتقول لنا ايه؟
2: أمين. أنا كمان مبسوط أكون معاك في البرنامج النهاردة، مبسوط أكتر عن موضوع الحلقة، أنه السيد المسيح جاء يخدم الناس، يرفع الناس، لا ليخدم من الناس. وقد إيه ده بيكشف لنا أنه المسيح كان عنده فكر مش موجود في المجتمع اللي عايش فيه. ولما بيقول لنا كده ويقدم من نفسه نموذج لينا عشان كمان احنا نكون العينة المتفردة في المجتمع اللي ما تمشيش بنفس ثقافة المجتمع، لكن تقدم فكر المسيح في المجتمع. فالموضوع غني جدا، وانا بشكر كل الناس اللي بتسمعنا وتختلف معانا.
1: وحضرتك بتتكلم فعلا، دي حقيقة. ان انا مش بتكلم عن مجتمعنا كمان الشرقي اللي هو جه المسيح فيه متجسد، لكن انا بتكلم عامة عن طبيعة الانسان كمان، مش الثقافة بس. طبيعة صحيح. الانسان بيبقى عايز يستقبل الخدمة، عايز اللي يخدمه. يعني بيبقى هو عايز حد يناوله كوباية مية، ياريت افضل مريح، حد يعمله مشوار للمعرفش فين، حد يوصله توصيلة، حد يساعده في انه يخلص شغل في ايده فيجي يد معاه فيخلص. فالطبيعة الانسانية جوانا كلنا بصرف النظر عن مجتمعاتنا باختلافها، عندنا الدافع الأكتر اللي هو أتخدم، حد يساعدني، حد يخدمني، حد يقدم لي من وقته، من مجهوده، من فلوسه. المهم أني أنا الحقيبة اللي بتاخد. حتة أني أطلع برا نفسي وأبدأ أخدم دي مش موجودة في الطبيعة الإنسانية، ومش موجودة في الثقافة كمان.
2: ده حقيقي، ومش هتبقى موجودة.
1: إذا وش كده على طول مش تبقى موجودة.
2: خلينا أكون صريح.
1: لا صريح زيادة.
2: أيوة أنا هقول ليه.
1: ليه بقى مش هتبقى موجودة؟
2: مش هتبقى موجودة لأنه مفيش حاجة تقدر تكسر ذات الإنسان وتخليه بدل ما يبقى مستقبل طول الوقت ومريح طول الوقت، إلا لما في حاجة تغير قلبه من جوه، تغير تفكيره، فتخليه يخرج بره الصندوق بتاعه ويبقى مدرك انه اللي اعطاه لي الله من امكانيات ده مش دوره انه يبسطني انا يسعدني انا، لكن دور اللي اعطاه لي ربنا انه يسعد الناس ويخدم الناس. فكوني ان انا اقبل التغيير ده اطلع بره ذاتي، التغيير ما حصلش انا محصور جوه ذاتي. فعشان كده بقول انه الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب المقدس سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد، انه كل الناس اللي كانوا ما قبلوش التغيير اللي عايز يعمله ربنا في حياتهم فضلوا كما هم اعتماديين على حياة الآخرين اللي حواليهم. لكن اللي قبل انه حياته تتغير ده اللي خرج برا الصندوق وقدر يكتشف انه ما أعطاني الله إياه من إمكانيات ده مش ليا، ده لغيري، فخرج برا ذاته وبدأ يخدم. وبقى خليني أقول حاجة مهمة قوي، بدأ يحس بطعم السعادة والفرحة. هو لما كان بيتخدم كان مستريح كان مبسوط، لكن لما بدأ يخدم الناس ويرسم ابتسامة على وجه إنسان حزين، ابتسامة على وجه إنسان عنده احتياج معين، بدأ يحس بفرح، فرحة وسعادة ما حسهاش قبل كده. أنا وأنا بتكلم معاكي جه في ذهني آية قالها الرسول بولس وهو بيتكلم عن التغيير اللي حصل في حياة إنسان سارق، فقال إيه؟ بولس قال لا يسرق السارق فيما بعد. طب هو الحرامي بيسرق ليه؟ بيسرق علشان يا إما يسدد احتياجاته يا إما يبني مستقبله، أيا كان يعني الدافع اللي بيحركه للسرقة. بس بولس قال حاجة جميلة جدا، قال لا يسرق السارق فيما بعد بل يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يعطي من له احتياج. الحرامي في الأول كان بيسرق عشان يسدد احتياجاته واحتياجات بيته، بس لما حياته تغيرت، لما قلبه تغير، لما عرف ربنا معرفة حقيقية، لما اختبر نعمة المسيح في حياته حصل عنده تحول. فبدل ما كان بيسرق يعمل حاجة غلط، لا دلوقتي بيكرس كل مجهوده انه يشتغل. حضرتك بتشتغل ليه؟ مش بس عشان اسدد احتياجاتي، لا ده انا بشتغل علشان اسدد احتياجاتي واعطي من له احتياج. فانا بدأت ادرك انه مسؤوليتي هنا مش بس احتياجاتي تتسدد، لا مسؤوليتي هنا ان انا كمان ابقى بخرج بره إطار الصندوق بتاعي وأطلع أشوف احتياجات الآخرين وسددتها. هي دي السعادة الحقيقية.
1: وزي ما كنت بتقول إن النموذج الفريد اللي عملها صح قوي وللآخر كان المسيح
2: حقيقي.
1: عشان كده لما بنقول إن قالوا عنه جاء ليخدم لا ليخدم، وكأن كان هدف يأسيس عنده، يعني هو جاي بهدف خدمة الآخرين، هو جاي بهدف إن هو خارج بره ذاته علشان يدي، عشان يقدم، علشان يحب، عشان يكون هو النموذج الخادم الحقيقي لينا. هنطلع لفاصل ونرجع مع بعض، تحكي لي إيه لأن حضرتك جبت سيرة ثقافة المجتمع، إيه هي ثقافة المجتمع اللي إحنا متصدرة لينا، وقصادها المسيح عمل إيه أو جه يغير إزاي هذه الثقافة؟ يلا بينا.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد وقالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. معكم ليديا فرحان, والنهاردة بنتكلم عن المسيح قالوا عنه جاء ليخدم لا ليخدم. كنا قبلها بنقول مع الأسيس من المخلص دي في الحلقة النهاردة ان الحقيقة الموضوع مش سهل, لاني طبيعتنا الإنسانية بتقودنا إن إحنا عايزين نتخدم, عايزين نستريح. لكن كان بيشاركنا الأسيس ماهر إن لما الطبيعة نفسها بتتغير وبتعرف المسيح حقيقي وبيغير الداخل, اللي بيحصل إن أنا بستمتع وبتبسط وبيبقى عندي سعادة أكتر لما بطلع برا ذاتي وأبدأ أخدم الآخرين. النموذج بتاعنا الأساسي هو المسيح. وكان سؤالي قبل الفاصل الأسيس ماهر, الأسيس المسيح جه يغير ثقافة مجتمع الطبيعي فيها إني لو أنا صاحب مركز, أنا صاحب منصب, أنا عندي إمكانيات, أنا عندي قرارات, أنا صاحب القرارات, فاللي حواليا كلهم مطلوب منهم يخدموني مش أنا اللي أخدمهم. أعتقد المسيح لو كان عمل كده ما كانش هيبقى حاجة غريبة.
2: صحيح.
1: لأنه عنده كل حاجة.
2: صحيح.
1: ليه بقى؟ عمل ايه؟
2: لا بصي بقى, يعني خلينا نقرا المقطع الكتابي, لانه المقطع الكتابي بيقول لنا ايه الفرق بين ثقافه المجتمع والفكر اللي قدمه المسيح. وخليني اقول بلاش الفكر اللي قدمه المسيح, يعني اعدلها عشان ابقى كتابي اكتر. اقدر اقول الفكر اللي عاشه المسيح كنموذج مش قدمه المسيح. يعني هو ما قالش كلام معشوش, لكن هو عاش وقدم الفكر ده عشان كل واحد فينا يبدأ بنفسه. الخلفية بتاعت الكلام, الآية المركزية بتاعتنا موجودة في إنجيل مرقس أصحاح 10 والآية 45, لما قال السيد المسيح لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. بس الآية دي كان قبلها حوار. إيه الحوار بقى؟ حوار إنه في اتنين من تلاميذه مقربين منه جدا, بدأوا يلتصقوا بيه من بداية خدمته, فرحوا له وقالوا له إحنا الحقيقة عندنا طلب ده إن إحنا يعني تخلي واحد على يمينك واحد على شمالك, يعني تدينا كده إيه في الملكوت بتاعك مراكز, يبقى عندنا
1: برستيج
2: وعندنا سلطة وعندنا نفوذ على الناس اللي حوالينا. والحقيقة الرب يسوع في الآيات من 42 لحد الآية 45 رد عليهم وقال لهم كده إيه بقى؟ ما تفكروش بثقافة الناس اللي حواليكم, ما تفكروش بثقافة المجتمع اللي انتوا عايشين فيه. طب إيه هي ثقافة المجتمع؟ فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسدونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم, فلا يكون هكذا فيكم, بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما, ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. وهنا المسيح عمل مقارنة. مقارنة بين إيه؟ مقارنة بين ثقافة المجتمع اللي الناس عايشة فيه بما فيهم التلاميذ بتوعه, وهم شايفين إنه الملوك متسلطين, أصحاب السلطة ذوي نفوذ على الآخرين, وبالتالي ده اللي كان بيتمناه يوحنا واحد من تلاميذ المسيح ويعقوب أخوه, إنهم يكونوا أصحاب سلطة وأصحاب نفوذ على الآخرين. المسيح قال لهم دي ثقافة المجتمع, لكن لو أنتوا عايزين تكونوا عظماء حقيقيين, لا, العظمة مش كده. العظمة مش إنك تنجح على رقاب الآخرين. العظمة مش إنك تشوف الناس اللي بيتبعوك قد إيه, يعني عدد الفولورز بتوعك كام. يا الراجل ده تابعين ليه بالملايين, الراجل ده قد إيه عظيم. فالعظمة لا تقاس بعدد التابعين, لكن العظمة الحقيقية تتقاس أنت بتخدم الناس إزاي. عشان كده الرب يسوع قال لهم كده فلا يكون هكذا فيكم, يعني ما تمشوش بنفس فكر وثقافة المجتمع. ليه بقى؟ لأنه الحقيقة المجتمع شايف العظمة إزاي,
1: يعني وقتها زايد كمان دلوقتي. يعني هل فعلا وقت المسيح برضو كانوا شايفين ان يعني من يعقوب ويوحنا حضرتك بتكلم عليهم ان هم كانوا عايزين مناصب؟
2: بالظبط.
1: يعني هو ده كده الموضوع ده كان من زمان، هو الناس عايزه مناصب لغايه النهارده.
2: بالظبط بالظبط.
1: الانسان هو الانسان فعلا،
2: السعي ورا ورا السلطه او التسلط. وخليني اقول انه في ناس في مراكز قوه بيستخدموا مناصبهم في التعالي والتسلط على الآخرين. فالمسيح هنا قال لا، لا يكن فيكم هذا الفكر. لأنه النهاردة لما تلاميذ المسيح يمارسوا نفس الفكر اللي جوه المجتمع، طب اختلفوا إيه عن غيرهم؟
1: ما بقوش مختلفين.
2: وهيصلحوا المجتمع إزاي؟ وهيفرقوا في حياة الناس إزاي؟ وهيكون لهم تأثير على حياة الناس إزاي إذا كنا ماشيين في نفس التيار والثقافة اللي ماشي فيها المجتمع؟ طيب خلينا بقى نقول فكرتين مهمين جدا. المسيح وهو بيبص على ثقافة المجتمع بيشوف إنه النجاح اللي بيحققوه ذوي السلطة نجاح مزيف، لأنه مبني على إيه؟ مبني على التسلط على الآخرين، مبني على استخدام النفوذ واستخدام السلطة، وإنه أنا تابعين ليا عدد ضخم يعملوا اللي أنا عايز أحققه،
1: رغباتي أنا، أفكاري أنا، خططي أنا،
2: كويس،
1: هم أدوات في إيدي.
2: بالضبط. فالناس أنا بصص للناس إزاي؟ هي القصة هنا على فكرة قصة مرعبة جدا، إنه المدير في مكان، المتسلط في مكان، مش شايف الناس حواليه بني أدمين بيعيشوا إنسانيتهم، لكن نظرته ليهم على إنهم مجرد أدوات بتستخدم علشان تحقق له النجاح. وصل لك الفكرة؟
1: ففي الآخر هيستخدمهم عشان نفسه برضو في الآخر، مش عشانهم،
2: مش عشانهم. فأنت بتشتغل ليه؟ عشان تجيب لي فلوس. طب أنت تعبان، انت النهاردة مريض، انت النهاردة حصل عندك ظروف معينة مش قادر تروح شغلك، لا انت خسرتني فلوس، فقلة وجودك احسن، انا هجيب واحد افضل منك. فالقصة هنا مش قيمة الانسان، القصة انا هستفيد ايه. انا يعني وانا بتكلم بالكلام ده ارجع لمثل قاله الرب يسوع، مثل خطير جدا. الرب يسوع ضرب مثل وقال انه في صاحب ارض قال للكرام، قال له الشجرة دي بتبطل الأرض. طب يعني إيه؟ يعني أنا زارع
1: لازمة.
2: أيوة، مش بس ملهاش لازمة، ده في بعد أعمق من كده. الشجرة دي واخدة حيز من الأرض الزراعية، فأنا لما زرعت الشجرة دي كنت أتمنى إنها تجيب لي في الموسم مثلا، يعني مثلا 10,000 جنيه، فالشجرة دي في الموسم ده ضيعت علي 10,000 جنيه. اقطعها. أنا لفت نظري الكرام، رد الكرام عجبني جدا، وده اللي بتعامل بيه ربنا معانا. الكرام قال لصاحب الحقل إيه؟ أنا الحقيقة ممكن أكون العيب فيا أنا، فأنا هنقب حولها واهتم بيها واديها حب زيادة، اديها اهتمام زيادة، ولو الموسم الجديد الشجرة دي ما جابتش ثمر، بصي بصي رد الكرام على صاحب الحقل، قال له لو الشجرة ما جابتش ثمر انت اللي تقطعها مش انا اللي اقطعها. انا عجبني قوي، انا وقفت قدام الموقف ده ورد فعل الكرام بشكل هايل جدا. الكرام مش هاين عليه يمد ايده ويقطع الشجرة، مش هاين عليه، فهيدي الفرصة اللي صاحب الحكم الحقيقي صاحب الارض، اذا انت حر بقى، بس انا ههتم بيها. الفكرة هنا فين؟ الفكرة انه الناس بتبص للبشر اللي حواليهم على انهم ايه؟ ادوات. ادوات. بص كده على سواق الميكروباص وهو ماشي في الشارع، الخمسة جنيه اللي واقفه هناك، العشرة جنيه، هات لي العشرة جنيه اللي واقفه هناك. هو ليه الراجل بيتعامل بالطريقه دي؟ هو بيبص على الناس اللي حواليه على انهم
1: مصدر دخل ليه،
2: ادوات.
1: ادوات
2: بالنسبه، ادوات. انت العمله اللي بستخدمها عشان تنجحني، انت الاداه اللي بحطها في طريقي علشان انا اكبر، اتعالى اكتر. بس مش دي نظرة المسيح. المسيح بقى شايف انه ده انسان محتاج، فلازم احتياجه يتسدد عشان يعيش انسان بكرامة. فالمسيح شاف البشر اللي حواليه انهم بشر مخلوقين على صورة الله، محتاجين يعيشوا حياة كريمة، يعيشوا إنسانيتهم، مش يكونوا مجرد أدوات عشان تساعد الآخرين أنهم يمارسوا النفوذ والسلطة بتاعتهم.
1: فإحنا يعني بندخل لحتة أعمق في نظرة المسيح للناس كانت شكلها إيه
2: بالزبط.
1: مش بس جاي يقوم بدور
2: لا.
1: اللي هو جاي يخدم الناس، هو جاي يقوم بدور، فالجماهير اللي حواليه والشعب اللي حواليه يسقفوا له ويقولوا أيوة ده هو بقى إيه، هو فعلا ده تمام علشان جاي يخدمنا. لا، ده هو الموضوع أعمق من كده
2: بالزبط.
1: قيمة الإنسان في نظر المسيح كانت إيه اللي خلته يقدم ليهم نفسه، يقدم ليهم الخدمة؟
2: هي الأولوية، مش الخدمة الأولوية، مش الخدمة الأولوية، مع أنه الخدمة هي الطريق لده، بس مش الخدمة الأولوية، الإنسان هو الأولوية. وحاجة الإنسان هي الأولوية عند المسيح، عشان كده المسيح مشي 6 ساعات عشان يتقابل مع امرأة، وراح زار بيت هتحصل فيه مشكلة كبيرة جدا ويلحق العار بهذا البيت، فسدد احتياجه عشان العار لا يلصق بهذا البيت مدى الحياة. فالإنسان في نظر المسيح هو الأولوية القصوى. المسيح لم يأتي ليصنع أشياء، المسيح لم يأتي للعالم عشان يبرز عضلاته ويقول للناس شوفوني أنا بفتح عنين العميان، أنا بقوم الموت، مع إن المسيح عمل كده بالفعل،
1: بس ما كانش ده، مش ده هدفه، وما جاش عشان يبهر العالم
2: بالضبط. لم تكن المعجزات هي الأدف الأساسي والأوحد لوجود المسيح على الأرض. المسيح جه على الأرض علشان يقول الإنسان أولويتي، وخلاص الإنسان من الخطية هو الأولوية الأولى، وحرية الإنسان من عبودية الخطية هو ده ما أسعى لتحقيقه وأنا موجود بالجسد. فالإنسان هو الأولوية، الإنسان هو القيمة. عشان كده المسيح لما قال لتلاميذه لا يكن فيكم هذا الفكر، اوعى تتحركوا في حياتكم وخدمتكم بالمنهج بتاع العالم. ليه؟ لأنه لو اتحركت بثقافة الناس اللي حواليك وأنا اديتك سلطة واستخدمت السلطة بطريقة غلط أنت هتدمر الناس. أنا مش عايزك تدمر الناس، أنا عايزك تكون الطريق اللي بتساعد الناس وتمهد الناس انه الناس دي تعرف ربنا معرفة حقيقية ويعيشوا انسانيتهم الحقيقية وهم موجودين على الارض. ومش هيقدروا يعيشوا انسانيتهم الحقيقية وهم موجودين على الارض الا لما يعرفوا الطريق الحقيقي للحياة.
1: كلام جميل جدا، ومن هنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، وهسيب معاكم الجملة اللي كان بيقولها الأسيس ماهر دلوقتي. الإنسان هو الهدف، المسيح كان بالنسبة له الإنسان هو الهدف، هو الأولوية، القيمة في الإنسان، للإنسان نفسه، مش للإنجاز ولا للخدمة اللي هتتقدم ولا للمعجزات اللي هتتعمل ولا للحاجات اللي المفروض بتبهر كل العالم. لا، هو قيمة الإنسان كانت هي أولوية المسيح. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نكمل، والسؤال اللي هسيبه قبل الفاصل معاكي أسيس، لكن هل ده لما يكون هو بيخدم الآخرين بشكل ده، مش دوت يبقى يعني مش قادرة أقولها بس ده ضعف؟ يعني فين بقى قوتك؟ ما أنت قوتك إن الناس اللي حواليك يسجدوا لك، يخدموك، يقولوا لك كلام إيجابي، لأنك أنت الله الظاهر في الجسد، أنت نبي وأنت كاهن وأنت ملك، أنت يعني، فأنت بالأولى تستقبل كل الأمور ديت من البشر. فلو ما عملتش كده، مش ده يقول لنا مثلا أن ده ضعف؟ بعد الفاصل الإجابة.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا من جديد ولسه بنتكلم عن المسيح. قالوا عنه انه جاء ليخدم، يقدم خدمة للآخرين لا ليخدم، مش بيستقبل، هو مش جاي عشان يتخدم. لكن كنت بسأل الأسيس ماهر قبل الفاصل، ده ضعف اللي تحيلة ولا عنده إمكانيات إلهية؟ هو الله ظهر في الجسد، فلو طلب من جيش من الملائكة نفسهم يخدموه هيخدموه، لكن ليه اختار يخدم ما يتخدمش؟
2: أوكي، خليني أجاوب بفكرتين أو ثلاثة. الفكرة الأولانية أنه المسيح في المقطع الكتابي ده أو في التعامل مع طلب تلاميذه يوحنا ويعقوب، الحقيقة المسيح قلب موازين المجتمع، لأن المجتمع عايش على أنه الشخص القوي يتخدم. بس الحقيقة المسيح كشف لنا حاجة خطيرة جدا. إيه بقى؟ قال لنا المسيح أنه الشخص اللي بيتخدم من الناس ده مش شخص قوي، ده شخص ضعيف. اللي بيعتمد على الآخرين ينفذوا له اللي هو عايزه، ده ضعف مش قوة، لأنه هو ما عندوش اعتماد داخلي، ده ضعف مش قوة. بالعكس، ده الشخص القوي هو اللي مش يتسند على الآخرين، هو اللي يساعد الآخرين. مين الشخص الأقوى؟ مين الشخص الأقوى؟ تعالي نفكر فيها بعيد عن الكتاب لكن منطقيا.
1: تمام،
2: كويس. الشخص الضعيف هو اللي يتسند على قدرات الآخرين علشان ينفذوا له اللي هو مش قادر يعمله، صح كده؟ ده المنطق يقول كده. والمنطق يقول ان الشخص القوي هو اللي يقدر يساعد الآخرين ويصنع منهم رجال، ده الشخص القوي. ففي نظر ثقافة المجتمع ان القوي هو اللي عنده نفوذ وعنده سلطة. الحقيقة المسيح قلب الموازين وقال لنا كده بقى ايه، قال لنا ان الاتضاع مش ضعف، وانه خدمة الآخرين مش خوف ولا خنوع، بالعكس ده أعلى درجات الانضباط وأعلى درجات النضج وأعلى درجات القوة. وده اللي مش قادر يستوعبه المجتمع.
1: أيوة، ده عكس تفكير المجتمع نهائي. المجتمع بيسعى أني كل ما أخد منصب وفلوس وسلطة ونفوذ ويبقى معايا أدوات السيطرة، أنا اللي في إيدي أدوات السيطرة، أنا القوي.
2: بس القوة هنا معتمدة على إيه بقى؟ بصي هرجع لكلام حضرتك دلوقتي. القوة هنا معتمدة على أشياء جاية من بره. كل ما يكون معايا فلوس، كل ما يكون حواليا ناس كتير، كل ما يكون في منصب كبير، كل دي أدوات جاية من برايا، من بره. وصلك الفكرة؟ القوة في نظر المسيح مش تولز جاية من بره، مش معطيات خارجية. القوة في نظر المسيح قوة داخلية. طول ما أنا شخص قوي من الداخل أنا قوي وقادر أخدم الناس. القوة جوه مش القوة بره. وصلك الفكرة؟
1: وصلني، لأني كمان أعتقد أي حد معاه الإمكانيات سوري اللي بيعتمد عليها عشان يكون قوي وصاحب نفوذ ويسيطر على الآخرين أو يوصل لأهدافه، لو اتشالت منه
2: بالظبط
1: بقى إناء فارغ، بقى ما عندوش حاجة ينفع يستند عليها، بقى ما عندوش. لكن العكس اللي حضرتك بتقوله، إن هو لو عنده القوة الداخلية مهما كانت الحاجة اللي من بره موجودة أو مش موجودة، فهو قادر طول الوقت يكون عنده قوة وعنده ثبات وعنده عطاء لأنها طالعة من جوه.
2: صحيح. خليني أقول مثل، أو في حوار في مرة مرات دار بين صديق لي، وجينا نتكلم عن فكرة أنه المسيح جه عشان يخدم الناس ولا يخدم من الناس. وبعدين الشخص ده ما كانش هاضم الفكرة، مش قابلها يعني. فقلت له قول لي حضرتك بتشتغل فين؟ فقال لي أنا بشتغل في مصنع. طب بتشتغل إيه؟ قال لي بشيل حاجات، بنقلها، العربية تنزلها وأنا أنقلها من المكان اللي نزلت العربية فيه الحاجات دي وأشونها في المخزن. قلت له كويس قوي. واللي بقى انت هحط قدامك اتنين نوعيتين من المديرين، قل لي أنت تحب فيهم مين أكتر؟ فقال لي قل لي. فقلت له عندك مدير جي قال لك لازم الحاجات دي تتشون في المخزن النهاردة، رغم أنك أنت تعبان، رغم أنك أنت مريض، رغم أنك صحتك النهاردة مش بكل العافية بتاعتها، بس لازم ده يتشون في المخزن النهاردة بأي شكل من الأشكال. والمدير ده اتعامل معاك بعنف وصرامة، وعشان يضمن أن الحاجات دي تتشون في المخزن جاب الكرسي الفوتيه بتاع مكتبه الشيك، وجاب فنجان القهوة وكوباية النسكافيه، وقعد حط رجل على رجل قدامك، وكل شوية يشوفك بتشيل وانت عرقان وتعبان ولك ها شد حيلك يلا شوية يلا زق كمان. وفي مدير تاني جه قال لك لازم الشغل ده يتعمل النهاردة، بس لما نزل يشوفك وانت بتشيل وتحط وانت عرقان وتعبان وطالع عينك، خلع جاكت البدلة ورماها على الكرسي وقال لك انا هساعدك نشيل مع بعض عشان انت تعبان. وسألته اي مدير من الاتنين تحبه اكتر؟ بصراحة كده رد عليا وقال لي لا طبعا المدير اللي نزل لمستوايا، المدير اللي شافني تعبان وشال معايا الشيلة، ده المدير اللي بحبه، ده اللي حسيت ان هو قريب مني، ده انسان زي زيه. اه صحيح هو البوزيشن بتاعه مدير، لم انتقص من قدرته، لم انتقص من شأنه، لم انتقص من سلطته كمدير، لكن بس حس بي. طب والمدير التاني قال لا لا لا لا ده ما ينفعش يكون مدير، ده متسلط، ده عنيف. احنا اوقات بنرفض انه الله بقي انسان يخدم الناس، مع انه في قرارة انفسنا، في قرارة انفسنا وفي الحياة الطبيعية بتاعتنا كل يوم بيبقى جوانا قبول للشخص اللي رغم انه في مكان عالي في كل

0: لكن لما تيجي تفكر فيه بالمنطق، بالمنطق كإنسان عاقل وطبيعي وحقيقي، لا ده مش ضعف وخنوع، ده في منتهى القوة. الشخص اللي عنده قوة داخلية هو ده اللي يقدر يساعد الآخرين. الشخص اللي عنده ضعف في شخصيته هو اللي بيستند على الآخرين فيستمد منهم القوة. هو ده الفرق بين الاتنين.
1: وحضرتك بتتكلم فعلا، أنا ربطت ده بالجزء الأولاني اللي كنا بنتكلم فيه، إن المسيح بينظر للإنسان مش كأدوات بيحقق بيها أهدافه، لكن بينظر ليه كقيمة، هو قيمته في إنسانيته، في إن هو مخلوق على صورة الله. لما آجي أقول على الحتة دي وأربطها بحضرتك بتقوله في الجزء الثاني، بإني القوة، بإني ألاقي إن أنا اللي عندي الكتير، أنا اللي في مركز أقوى، عارف أنزل وأتنازل للإنسان اللي قيمته عندي غالية، صحيح، علشان خاطر أقدم له المحبة، أقدم له الأمان والخلاص. إذن الاتنين مع بعض لما أربطهم ببعض ألاقي نموذج الخادم، المسيح الخادم، اللي خلينا نقول آه ده كان عنده هدف إن هو يكون بيقول أنا هنا جاي عشان أخدمكم.
0: صحيح.
1: هنطلع لفاصل ونرجع ناخد حتة تاني، ارتباط المسيح الخادم اللي جاء ليخدم، ليخدم الآخرين، بفكرة إن هو وصلت بيه لأقصى درجات الخدمة، لأقصى درجات الخروج برا الذات. نطلع فاصل ونرجع نحكي فيها مع بعض.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وجينا معاكم من تاني ومكملين. قالوا عنه قالوا عن المسيح جاء ليخدم لا ليخدم، مع ان لو كان طلب ان يخدم كان هيبقى من حقه جدا، هو ملك الملوك ورب الأرباب. يقول كلمة بس كل حد سمع الكلمة دي ينحني قدامه ويسجد قدامه ويخدمه بالخدمة اللي هو عايزها، لكن هو ما جاش يأمر وينهي في البشر، ما جاش يستخدم سلطة ولا نفوذ ولا جيه علشان خاطر يذل الإنسان لتحقيق أهدافه، لكن جيه علشان يخدمنا. أسيس ماهر، وإحنا بنتأمل في المسيح بالشكل دوت، بروح لإيه طبيعة الخدمة اللي جيه علشان يخدمها المسيح؟ وكنت بسألك وصلت لأنه درجة ولأنه الأقصى حد لغاية فين؟ فتعال نحكي عن طبيعة الخدمة اللي جه بيها المسيح لينا.
2: أوكي، لأنه زي ما قلت من البداية كانت الأولوية بالنسبة للمسيح هو الإنسان. فإذا قدرنا نبص على الثلاث سنين وتلت اللي عاشها المسيح كإنسان على الأرض، إيه نوع الخدمة اللي قدمها للإنسان اللي جه من أجله؟ الحقيقة وأنا بتأمل في صفحات العهد الجديد ولا سيما الأناجيل الأربعة اللي سجلوا لنا تاريخ خدمة المسيح في الفترة اللي عاشها على الأرض، هنكتشف أنه المسيح شفى مرضى. اتخيلي حضرتك أنه سيدة أنفقت كل معيشتها على الأطباء لأنه عندها نزف دم شديد، وكلنا عارفين وكلنا بنروح للأطباء وكلنا بنتعالج من أمراض مختلفة وكلنا بنلف على دكاترة وناخد أدوية وعقاقير بقت غالية جدا. فالكتاب يقول لنا أنه السيدة دي، المرأة دي، أنفقت كل معيشتها. القصة مش أنفقت وبس، لكن الإشكالية الأكبر أنه صارت إلى حال أردأ، يعني هي خلصت الفلوس وما تعالجتش، ومش بس ما تعالجتش والفلوس خلصت، لكن وصلت إلى حال أردأ في مرضها. تخيلي أنه الست دي تقرب من السيد المسيح وتلمس هود بثوبه فيجف في ينبوع دمها. تخيلي معايا موقف الست دي من المسيح إيه؟ قد إيه المسيح أراح هذه المرأة؟ أرحها من نجاستها حسب شريعة العهد القديم، ورحمها من إنها تعيش إنسان، تعيش إنسانيتها. اتخيلي معايا أبرص بحسب شريعة العهد القديم محدش يلمسه، والغريب بجد بقى مش بس محدش يلمسه، انت متخيلة معايا إنه الأبرص ده لما يمشي في الشارع ويلاقي ناس حواليه، مش الناس هي اللي تقول أبرص أبرص، ده هو من جواه، هو المنبوذ نفسه يقول للناس ما تقربوش مني أنا أبرص. اتخيلي معايا أن المسيح يروح للشخص ده ويلمسه، إيه إحساس الشخص ده لما المسيح يلمسه؟ إيه إحساسه؟
1: يعني مش عارفة، ده فعلا إحساس يعني رائع جدا.
2: يعني عيشي هو معايا،
1: بيلمس الضعف الداخلي، يعني هو مش بيلمس بس المرض الخارجي، ده بيلمس ضعف داخلي جوه الإنسان.
2: إحساس الشخص ده إنه مقبول قد إيه؟ ده الشخص ده من جواه مرفوض ومرفوض من الناس اللي حواليه. اتخيلي بقى واحد يجي لحد عنده ويلمسه يقول له أنت مقبول، أنت محبوب. في أي كرامة إنسانية توصل للشخص ده غير أنه يلاقي حد بيلمسه؟ إيه الخدمة اللي قدمها المسيح للإنسان ده؟ رد له كرامته الإنسانية. دي أنواع من الخدم.
1: أسيس، أنت عارف في القصة اللي كانت قبل الأبرص وعادتك بتتكلم عن نزفة الدم، بفتكر لما الرب يسوع راح وقف وقال من لمسني؟ وانا صغيرة يعني لما سمعت القصة وانا صغيرة وكنت لسه مراهقة، يعني قلت ليه كسفها، ليه كسفها كده وقال من لمسني كل الناس هتشاور عليها؟ بس لما كبرت وفهمت انه كان بيرد لها كرامتها قدام الناس كلها عشان تعرف ازاي تدخل الهيكل.
2: صحيح.
1: عشان تعرف تروح بيتها وهم كل الناس الجموع الكتير اللي حواليه تعرف ان دي شفيت محدش يلوم عليها تاني ولا يعتبرها نجسة تاني.
2: صحيح.
1: ما بيدخل للأعماق، بيدخل للعمق، للقيمة الإنسان الداخلية.
2: هي دي الخدمة اللي قدمها المسيح، أو دي بعض من أنواع الخدمة اللي قدمها المسيح للإنسان. يشفي المرضى، يلمس البرص، العميان اللي المولود أعمى اللي متولد من بطن أمه أعمى ومش متخيل، لما تسألي الأعمى ده إيه أقصى حلم ممكن توصله في حياتك
1: حتى لو شفت شاش،
2: يقول إنه ألاقي لقمة كويسة،
1: أو ده كمان فعلا،
2: أو ألاقي سكن كويس، أو ألاقي حد يعملني معاملة كويس،
1: حد يمسك بإيدي،
2: أو حد يجرني ويقودني وما يتعبش وما يزهقش مني. ده أقصى حلم للراجل ده. لكن المسيح حقق له الحلم اللي ما كانش ممكن يتخيله، إنه يعود بصيرا، يشوف الشمس ويشوف الشجر ويشوف الطبيعة الجميلة اللي خلقها ربنا. هي دي خدمة المسيح للإنسان. لكن الحقيقة بقى، الحقيقة كل دي كانت رطوش ظاهرية للخدمة، لأن في خدمة أعمق.
1: قبل ما تقولي الخدمة الأعمق، أماني معانا، أماني مير بتقول الإنسان هو الهدف والأولوية والقيمة عند المسيح يسوع فعلا، وده اللي احنا طول الوقت أماني بنكتشفه من معاملات المسيح لينا للبشر وهو على الأرض وحتى يومنا هذا. كمان بتقول يا بختنا بمحبتك لينا يا يسوع، ده حقيقي يعني، لولا محبته ما كانش جاي يخدمنا. بتقول يا ليديا كل مرة بيكون اختيارك للترانيم حلو قوي، ربنا يباركك حبيبتي ويباركك انت كمان، شكرا لمشاركتك جدا يا أميني. وإحنا بنحكي عن إن المسيح كان بيقدم الخدمة، قبل ما تقول لنا على الخدمة الأعظم، لقيت ربنا بيفتح عيني على إنه بيقدم الخدمة حسب الاحتياج. يعني هو مش جاي يوزع خدمة وبس، ده جاي يوزع خدمة لكل شخص هو محتاج إيه. فاللي عايز يسترد النظر، يعني مش بيديله أكل.
2: صحيح.
1: رغم ان لو اداله اكل هيشبع وهيتبسط، بس بيديله النظر. فهو ازاي بيركز على الاحتياج بالشكل ده. وحضرتك برضو بتتكلم، جاء في بالي موقف كده لما الاطفال الصغيرين كانوا عايزين
2: قربوا
1: للمسيح، والتلاميذ بدأوا يقولوا لهم، لاني اكيد حضرتك عارف المرأة والاطفال كانوا يعتبر من المهمشين او المنبوذين في الوقت في المجتمع ده، خاصة في الفترة دي، لأن كان كل 400 سنة بتاعت الصمت بتاع الوحي كله عمل ما يحسن في عينيه، ولدرجة بدل رئيس كهنة واحد كان فيه اتنين، يعني حاجات عجيبة كانت بتحصل. الدنيا يعني بقت حاجة رهيبة يعني. فإزاي إدى قيمة للطفل اللي أي حد في الشارع بيشوفه بيزقه وبيقوله امشي يلا، امشي بت، ابعد عن هنا، ما ينفعش تيجي، انت مش نضيف، إزاي قدر يعمل ده؟ فحسيت ان نفسي اقول لك، يعني المسيح كان بيركز على الاحتياجات العميقه لكل واحد،
2: علشان باختصار الاحتياجات دي هي اللي تخلي الانسان يشعر ويسترد قيمته كانسان. يعني لما زي ما حضرتك قلتي، لما اشوف واحد اعمى، ما انا ممكن اديله افضل اكل ولبسه احلى لبس، بس الحقيقة هو برضو إيه؟ أعمى. لكن أيهما أكرم، أيهما أفضل، إن أنا أأكله وشربه ولبسه ويظل أعمى، ولا إن أنا أشفيه من العمى علشان يعيش إنسان يقدر يأكل نفسه، يلبس نفسه، يعيش زي بقية الناس، زي بقية الناس. هي دي نظرة المسيح. المسيح ما كانش بيتعامل مع الاحتياجات بشكل عشوائي وفوضوي. المسيح كان بيتعامل مع ما يحتاج الإنسان حتى يستطيع الإنسان أن يسترد كرامته كإنسان. ودي نقطة جوهرية. حتى أوقات في الخدمة وإحنا بنخدم، أوقات كتيرة قوي نبقى منساقين باللي عايزاه الناس، هات لي علبة الدواء دي، مش عارف أنا ما جبتش لبس العيد للعيال. طب وبعدين؟ ما أنا هفضل أجيب لبس العيد وهتفضل أنت محتاج للبس العيد، بس أنت ما استردتش كرامتك كإنسان. المسيح ما كانش بيعمل كده، المسيح كان بيدور على الاحتياج اللي فيه، لما الاحتياج يتسدد تسترد
1: كرامته
2: وقيمته فيرجع إنسان، ويبقى في عينين نفسه كإنسان وفي عينين المجتمع كإنسان. وعشان كده المسيح ما جاش عشان يسدد احتياجات الناس ويسترد كرامتهم بس، لكن كان في احتياج أهم واحتياج جوهري. والحقيقة الإنسان مهما عمل لا يمكن ومستحيل يسدد هذا الاحتياج
1: اللي هو قمة بقى الخدمة،
2: اللي هو إيه بقى؟ بيقولوا إيه الرسول بولس؟ بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، دي حقيقة كلنا عارفينها. بس بولس بيضيف جملة في الآية دي خطيرة جدا، وأنا بشوف أنه ده الاحتياج الحقيقي اللي محتاجه كل إنسان علشان إنسانيته تسترد بشكل حقيقي. بولس يقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. هي دي بقى، هي دي أعوزهم مجد الله، اللي هي إيه؟ إيه مجد الله؟ أنا كإنسان عندي فلوس وعندي صحبة حلوة قوي وعندي تسلط ونفوذ على الناس اللي حوالي، بس أنا ينقصني شيء مهم جدا، أنا مفيش على حياتي هيبة الله، مفيش على حياتي عظمة الله، مفيش على حياتي سلطان الله. طب ما في سلطان من البشر، ما يكفيش، ما ينفعش. عشان أعيش بقى إنسان حقيقي بجد وتسترد كرامتي الإنسانية بجد، لازم أسترد مجد الله على حياتي اللي أنا اتخلقت بيه في جنة عدن في الأول خالص،
1: اللي هي صورة الله.
2: صورة الله،
1: لو لما قال نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا، فنسترد الصورة الأصلية بتاعتنا.
2: أي إنسان بعيد عن المسيح، لم يختبر المسيح، لم يسترد مجد الله على حياته،
1: حتى لو عنده معرفة،
2: حتى لو عنده معرفة، حتى لو عنده فلوس، حتى لو بيمتلك مليارات العالم، لكن هو معوز، معوز لمجد الله. المسيح جه ليه بقى؟ مش عشان يشفي مرضى، وإن كان بالفعل عمل كده، ولا عشان يطهر بُرّس وبالفعل هو عمل كده، ولا عشان يقيم موتى وبالفعل هو عمل كده، لكن المسيح جه علشان يجعل الإنسان قادر يسترد مجد الله على حياته. والإنسان ما كانش هيقدر يسترد مجد الله على حياته إلا لما ينال تغيير حقيقي وتغفر خطاياه. وما كنتش هقدر أنا كإنسان أعمل أي حاجة عشان خطاياي تتغفر إلا لما يجي إله عظيم ينزل وياخد مكاني كإنسان ويخدمني مش يتخدم مني، والإله ده يبقى عنده القدرة، مش ضعف ومش خنوع، عنده القدرة إنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وده اللي عمله المسيح في الصليب، التضحية، الفداء. وقال كده إن كل من يؤمن بي هيقدر يسترد مجد الله على حياته، وده أقصى حاجة معوزها أو تعوز الإنسان، مجد الله على حياته. فاللي بيقوله بولس إنه الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، وأعوزهم مجد الله، عشان أقدر أنا كإنسان، الأخت ليديا، الأسيس ماهر، أي حد بيسمعنا، أي حد أيا كان هو مين وجنسه إيه وديانته إيه، جوه المسيحية ولا برا المسيحية، أي حد عشان يسترد مجد الله على حياته لازم يقبل المسيح، لازم حياته تتغير، لازم ينال خلاص الله اللي دبره الله لينا في الصليب في المسيح يسوع، عشان أقدر أسترد إنسانيتي واسترد مجد الله على حياتي. ودي ذروة الخدمة اللي قدمها المسيح لكل الجنس البشري اللي أنا وإنتو وإنتي وكل الناس ما نقدرش نوصل، ما نقدرش نحققه. عشان كده أنا دايما بقول لنفسي كده، أنا كنت هبقى إيه من غير المسيح؟ وحياتي هتبقى رايحة فين من غير المسيح؟ كنت هبقى عايش؟ أيوة، زي ما كل الناس عايش، باكل وبشرب؟ أيوة، وبشتغل وببط فلوس واصرف فلوس؟ أيوة، عندي إمكانيات؟ عندي إمكانيات، عندي علاقات؟ عندي علاقات، عندي نفوذ وسلطة؟ أيوة، عندي نفوذ وسلطة، بس الحقيقة ما عنديش مجد الله، فأنا ولا حاجة، ولا حاجة. سفر الرؤيا ملاك الرب بيكلم ملاك الكنيسة ويقول له أنت شايف أنك أنت غني وقد استغنيت، يعني عندك إمكانيات، عندك نفوذ، عندك سلطة، الحقيقة أنت واهم، أنت فقير، أنت ما عندكش حاجة. ليه بقى؟ لأنه معتمد على كل اللي عندك لكن بتفتقد أهم حاجة، بتفتقد مجد الله على حياتك. ولا يمكن لإنسان فينا إنه يسترد أو يقدر يسترد مجد الله على حياته بدون المسيح.
1: مش عارفة أقول لك إيه أسيس، لكن هو فعلا ده أعظم ختام عن المسيح الخادم اللي جيه يخدم. ما جاش يخدم يدي 5 خبزات وسمكتين، ما جاش يشفي مرضى، بس ما جاش يطبطب على الناس وعلى ويشفي نفسيتهم بس، لكن جيه لأعظم خدمة، الخدمة اللي خلته يروح للصليب عشان يخدمنا ويغفر لينا خطايانا. كل حد بيسمعنا النهاردة عايز تقبل المسيح، اقبل المسيح اللي جه يخدمك ويغفر خطاياك. شكرا يا أسيس من تاني، وقابلكم الاثنين الجاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. المشي مع الطيار. المشي مع الطيار في البحر هو سهل جدا، وفي الأنهار برضو سهل جدا، لكن العكس، مقاومة الطيار شيء صعب أوي أوي أوي. مقاومة الطيار بتحتاج مجهود. مقاومة الطيار بتحتاج قرار أني أنا هعمل حاجة عكس اتجاه المية. خليني أحكي لك على السير عكس الطيار، ولكن من منظور روحي. عايز أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 1. بيقول الكتاب هذه الكلمات: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وأسية وبيثينية المختارين. الرسول بطرس بيكتب للناس المشتتين في هذه المدن الخمسة، وكل مدينة من دول معناها بيكلمني عن حتة ممكن أتشتت فيها واتاخد فيها وابتعد فيها عن الرب وعن مصدر شبعي وقوتي. بيثينية هي المدينة اللي حاول بولس وسيلة ان هم يروحوا يخدموا فيها، لكن بيقول الكتاب انه منعهم الروح. بيثينية كلمة معناها أرض المياه المتدفقة، المياه اللي ماشية بسرعة. وبيثينية بتكلمني عن الحروب اللي ممكن أتعرض ليها، الحروب اللي ليها علاقة بالسير مع الطيار، أني أمشي مع الطيار كله، أعمل أي حاجة تحت مسمى أنه كله بيعمل كده، أنه كله بيقول كده، أنه كله بيتصرف كده، أنه عادي. يعني هو أنت اللي هتبقى لوحدك، وانت اللي هتتصرف عكس ما كل الناس بتعمل. الحقيقة أوقات كتيرة ببقى محتاج أشوف التيار أصلا ماشي إزاي، لأنه العالم ماشي. الكتاب المقدس بيكلمنا أنه العالم قد وضع في الشرير، فالعالم ماشي بسرعة ضد الرب. فلو أنا قررت أني أمشي ضد الرب أو أمشي مع التيار، حتى لو ما كانش عندي العناد اللي فيه أنا بقول أنا همشي ضد الرب، لكن مجرد سيري مع الطيار أنا ببتعد عن الرب. بيثينية هي الحروب بتاعت السير مع الأغلبية، مع الطيار، أنا همشي مع الطيار. بفتكر مع حضراتكم نوح. نوح في كلمة الله يقول الكتاب المقدس أنه الرب اتكلم معاه وقال له نوح أنه شر الإنسان قد كثر أمامي، وأنه أنا هاجب طوفان. وقعد نوح سنين سنين سنين يبني في سفينة، يبني في فلك عشان ينقذ بيته وينقذ كل الناس اللي تصدق. وقعد يتكلم ويقول يا ناس توبوا، يا ناس ده الرب هيهلك الأرض، يا ناس تعالوا، لكن محدش سمع لنوح. والأغلبية، مش الأغلبية، الأغلبية الصحقة بجدارة كانت بتقول إنه كلام نوح مش مظبوط. لكن تخيل إنه نوح فقط واحد قدام العالم كله، لكن كان عنده كلمة حقيقية من الرب. أعتقد أسهل حاجة كان ممكن نوح يعملها يقول إنه طب ما ممكن أكون غلطان، وممكن كمان ولاده أو جات أبنائه أو مراته تقول له نوح يعني أنت ضامن قوي الكلام بتاع ربنا ده، ما كل الناس كده، ما كله بيعمل كده. لكن نوح فضل مكمل. اسمعني هقولك على كلمة خاصة جدا، مش معنى إنه الأغلبية بتعمل كده إنه الأغلبية هي اللي صح. نوح بيقدم لي مثل في إنه رغم إنه الأغلبية كانت ماشية ضد الرب، الأغلبية كانت بتعمل الشر، لكن نوح كان بار قدام الرب، وكان الرب شايفه إنه إنسان بار، وعشان كده اتكلم الرب معاه واداله أسراره ومكنونات قلبه. بيثينية هي الحرب اللي عايزاني أمشي وابتعد عن الرب وأتغرب في شتات الطيار والأغلبية. أول ما كله بيقضي ساعات على السوشيال ميديا، بس أنت مختلف. ما كله بيرد ردود يحرج بيها لقدامه، بس أنت عندك ذوق من الرب. ما كله بيعمل كده، ما كله بيروح هنا ويروح هنا، ما كله بيبتعد، كله بينفصل، ما عندوش استعداد انه يصلي ويشتغل على ارتباطه، فأسهل حاجة الانفصال. ما كله بيعمل كده، كله بيعمل كده، وارد، بس انت غير كده، انت مختلف، انت غيرهم.
انت عندك توجه مختلف، انت بتمشي ورا الرب، انت ماشي تابع حقيقي للرب. وانت ماشي مع الرب الحرب هتبقى انه ابليس عايزني اكمل زي كل الناس وتحت مسمى انه عادي. يعني عادي ايه المشكلة؟ يعني لا، في مشكلة كبيرة، في مشكلة كبيرة لما ابقى شبه العالم، لما ابقى زي العالم، لما ابقى بفكر زي العالم وبتكلم زي العالم وبضحك زي العالم وبحزن زي العالم وبقيت مشابه لصورة العالم بدل ما اكون مشابه لصورة المسيح. هنا في ألف مشكلة. بثينية، ربنا جاي النهاردة يحذرني من اني امشي مع التيار. توقف، يمكن الموضوع يكون مجهد، يمكن الموضوع يكون ليه تكلفة، يمكن الموضوع يكلفك حاجات كتيرة، لكن وقفتي قدام ربنا، إصراري إني أمشي مع المسيح قد يكون مكلف ولكنه يستحق، لأني قررت إني أضع إيدي على المحراث زي ما قال الكتاب، إنه اللي يحط إيديه على المحراث ويبص لورا لا يصلح لملكوت الله. فأنا بصلي النهاردة إني أحط إيدي على المحراث، إني أبص لقدام، إني لا أسير مع التيار. يا رب أنا بصلي من كل قلبي ليا ولكل إخواتي. يا رب شكرا لأنه النهاردة أنت جاي علشان تقولنا كفاية سير مع التيار، كفاية مشي مع الأغلبية. يا رب نبه أرواحنا ودينا يقظة روحية، إملانا بالمخافة يا رب، إملانا بالاستقامة، إملانا بالرغبة والأشواق إن إحنا نتبعك تماما تماما تماما. ساعدنا يا رب، ساعدنا نكرمك ونحبك، ساعدنا نمشي معاك مش مع التيار، نسير وراءك مش وراء العالم يا رب، لمجد اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. أوقات كتير بنقوم جوانا مخاوف، نصحى الصبح كده جوانا مخاوف وتهديدات وأفكار صعبة بتفقدنا سلامنا. ولو أنت صاحي ولو أنت صاحية النهاردة جواكي أفكار عملالك انزعاج وجواك أفكار مسببة عدم سلام وحاسس شاعر بالتهديد وبالخوف، تعالوا مع بعض نفتكر القصة دي اللي موجودة في سفر أشعياء 36. والقصة دي بتحكي عن حزقية ملك أورشليم وعن ملك أشور. وأنا هقرأ لكم بعض الأعداد في إصحاح 36 و37 عشان الوقت، لكن خليني أقول إنه اللي حصل إنه ملك أشور كان بيهدد حزقية تهديد شديد، وبعت حد من عنده اسمه ربشاقي، وهقرأ لكم الجزء ده كان إيه اللي حاصل فيه. بيقول كده: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضي من يد ملك أشور؟ وبعد كده بيرجع ويكمل ويقول: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أول ما حس بالتهديد الشديد اللي عمله أنه اتضع جدا وتغطى بمسح وجري يدخل على بيت الرب علشان يلاقي مكان يشتكي فيه ويلاقي مكان للنجاة وللحماية. وتكرر الموقف ده تاني بعدها بشوية صغيرين، ومرة تانية مكتوب كده: هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحرمه، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ والكلام المرة دي كان أعنف وكان تهديد مباشر لحزقية والأورشليم، وأنه زي ما تم فناء كل المدن الأخرى وزي ما محدش عرف ينقذهم من يد ملك أشور، ده هيكون مصيرهم. لكن حزقية للمرة التانية بيقول كده: فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وده اللي أنا نفسي النهاردة الصبح في أول يومنا نعمله، نفسي نيجي قدام الرب ندخل بالتضاع وبانكسار ونحط قدامه كل التهديدات، كل الرسائل، كل المسجز اللي صحيين بيها، كل المسجز اللي ممكن تكون جاية لنا على موبايلاتنا، كل المسجز اللي احنا اللي مستقبلينها جوانا اللي نزعت سلامنا، اللي بتنزع ثقتنا وأمننا في الرب، اللي بتخلينا مليانين بالحزن، ونيجي ونحطها قدام الرب ونطلب مساندته ومعونته. تعالوا نشوف كده بعد كده حصل ايه لما حزقية دخل وحط الرسائل قدام الرب. بيقول كده: وصل حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت وحدك الاله، انت وحدك اللي كل السلطان، انت صنعت السماوات والارض، ده السماء والارض انت اللي خلقها وانت اللي صنعها. امل يا رب اذنك، اسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم الى النار، ده حقيقي، التهديد حقيقي والذعر حقيقي، وملك اشور قوي، ده حقيقي، وكل الهتهم دفعت الى النار لانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم. والان ايها الرب الهنا خلصنا من يده. اذا كانت هم دي كانت الهتهم كان ممكن فعلا انه ده يكون مصيرهم، لكن الان ايها الرب الهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الارض كلها انك انت الرب وحدك، انك انت الرب وحدك اللي في يدك الانقاذ والقدره. وهو بيصلي المره التانيه دي جاله رد من اشعياء
وأرسل له أشعيا وقال له كده: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. هقرأ لكم برضو مقتطفات لأن الجزء طويل جدا. بيقول قال له كده أشعيا: احتقرتك، استهزأت بك العذراء ابنة صهيون، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل، ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني، أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. ونفسي دي الكلمات اللي النهاردة كل حد يصلي ويعلنها قدام كل تحدي وكل تخويف وكل عدو قوي واقف قدامك وواقف قدامك النهاردة. قوله كده، قوله أنه الرب عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك، والرب إلهي هو اللي هيقدر يضع الخزامة في أنفك والشكيمة في شفتيك. الرب هو اللي قادر إنه يردك في الطريق الذي جئت فيه. ويرجع يقول: لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ودي كلمات اللي عايزين النهاردة نحطها ونصليها بقوة، وكأنك بتعلن نصرة وبتعلن حرب وبتعلن حماية في الملك.

ترده وتحامي عني. اعلن كده ان الرب النهاردة هو اللي يكون بيحامي عنك. عايز اختم معاك الجزء ده باخر جزء فرق معايا جدا. بيقول كده: فخرج ملاك الرب. الرب لما قرر انه يحامي مش قرر بس يديهم قوة ويسيك حواليهم ويشددهم، لكن الرب ارسل ملاكه. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000. فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب. الرب بنفسه أرسل ملاكه عشان يحارب عن شعبه، والرب بنفسه يرسل ملاكه عشان يحامي عنك وعنك وعن كل حد فينا. وبعد كده في آخر الجزء بيقول كده إنه أشور اتقتل بالسيف على يد أولاده الاتنين وهو قاعد ساجد في بيت نصروخ إلهه، ضربوا أولاده ومات. النهاردة الرب يقدر يسيج ويحامي. الرب هو هو أمس واليوم إلى الأبد. اعلن حماية، اعلن أنك مستخبي تحت ستره، اعلن أنه العدو ملوش سلطان عليك، اعلن أنك مستخبي. حط التهديدات والأكاذيب وحتى الكلمات الحقيقية اللي فيها تهديد حقيقي قدام الرب. وتعالوا نخرج النهاردة من الوقت ده وإحنا مليانين بالنعمة، مليانين بالقوة، مليانين بالحماية، مليانين بالطمأنينة، لأننا ساكنين في ستر جناحيه.

نعم يا رب أنت اللي بتحامي عنا في هذا الصباح. نعم يا رب بنعلن إن نيجي يا رب نستخبى ونحتمي في ستر جناحك.

أنت صانع السماء والأرض، أمل أذنك، افتح عينيك، اسمع كل كلام سنحريب والتهديد. يا رب النهاردة بنشكرك لأنه عينيك مفتوحة، نشكرك لأنه

النهاردة انت هتكون بترفعها يا رب. انت كل امور يا رب مسببة قلق والتراب انت النهاردة هتتعامل معاها يا رب. نشكرك لأجل كلماتك اللي بتعلنها لكل حد فينا انه لا يدخل هذه المدينة، لا يرمي نفسه، لا يتقل

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، في حلقة اليوم حنكلمكم عن الروح القدس واللي حكينا عليه في الحلقات الماضية، وذكرنا أسماء الروح القدس وصفات الروح القدس ولاهوت الروح القدس في العهد القديم، في مساندة الأنبياء وفي إرشادهم للنطق بكلام الله والأحكام والشرائع اللي كانوا يعطوها للناس، وحتى في حياة المسيح نفسه قبل ما يبدأ رسالته على الأرض، كيف أن الروح القدس كان معاه وكان يعمل بالروح القدس الآيات والمعجزات، وكان ينوض في الناس من القبور بقوة الروح القدس. وطبعا الروح القدس عندها عمل مهم تدير فيه وحد ديره في العهد الجديد، اللي هو مع بعد سيدنا عيسى. طبعا الروح القدس عندها عمل في العالم عشان تحكم على العالم، كيف ما جاء في آية في الإنجيل تقول: ولما جاء هذاك اللي يحكم العالم عليه خطية وعليه بر وعليه دينونة. يعني الروح القدس هو الحي يحكم على العالم وحيفضحهم، بمعنى يفضح العالم على الحاجات والذنوب اللي يديروا فيها. والروح القدس حيكون شاهد للمسيح في العالم. الآية اللي موجودة في الإنجيل تقول: روح الحق فهو يشهد لي. وطبعا الروح القدس لها عمل كبير ومهم في حياة كل مسيحي حقيقي يؤمن بالمسيح، لأن الروح القدس هي اللي تعطينا الولادة الجديدة أو الخلاص، كيف ما موجود في الكتاب المقدس: المولود من الروح. لأن الولادة حتحصل من فوق من عند الله، واللي هي عن طريق الروح القدس. وطبعا الروح القدس يختم علينا بختم الروح القدس عشان نكونوا محصنين، والروح القدس يحررنا من سلطة الخطية، والروح القدس يأيدنا بقوة، والروح القدس ينتج فينا ثمرات الروح. لأن الروح القدس مش بس يحررنا من الخطية، ولكن هو يكون مقياسنا للخطية حتى نكتشفوها ونعرفوا أن العمل اللي حنديروه هل هو من الشيطان أو عمل غير خاطي ويرضي الله. طبعا الروح القدس تغير المؤمن من صورة الإنسان الخاطي لصورة المسيح عمليا. يعني الإنسان يتغير من إنسان خاطي مليان بالذنوب وإنسان ما عندهش قيم ولا مبادئ، ودائما إنسان عدواني ويدير في كل شيء اللي هو ما يرضيش الله. طبعا بالروح القدس تتحسن صورة الإنسان ويوقف عن دير الذنوب والشرور، والإنسان يتغير وتغير شخصيته، وحتى الناس يلاحظوا عليه إنه تغير بقوة حاجة غريبة أو حاجة مش مفهومة، ولكن هذه هي قوة الروح القدس لتغير الإنسان من الضلال للهداية. وطبعا الروح القدس كيف ما قيل عنها في الكتاب المقدس، المسيح قال: سنسيب لكم الروح القدس اللي يعزيكم ويعينكم. لأن الروح القدس عنده قوة الإرشاد، فهو الروح القدس حيرشدنا في كل حياتنا وكيف نسلكوا فيها. وطبعا حنكملكم أكثر بالتوضيح بعد استراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح حمد الله

يدير جسر ما بين المؤمن ما بين الله. وجسر هذا جسر يومي متواصل في كل دقيقة في كل ثانية بيكون عندنا علاقة مع الله، لأن روح الله ساكنة فينا. طبعا الروح القدس هو حي ينوض جسم المؤمن لما يرقد. الروح القدس يعطينا مسحة منا علينا، هي مسحة الروح القدس وتخلينا قديسين أمام الله. طبعا الروح القدس هو اللي يحرك فينا في الحياة. وطبعا الروح القدس أكثر من هيك، هو علامتنا وهو مقياسنا لكل شيء، لأنه بيكون فينا جوه ساكن ويعطينا اللامبة الحمراء كيف ما سموها بالمعنى العامي، اللي هي حاسة المعرفة أو حاسة الشم، نعرفوا الأخطاء، تكون مقياس من خلال الروح القدس. مش نقيسه ونقيمه في روحنا عن الناس الثانيين، ولكن بأنفسنا من جوه لما نشوف روحنا نكشفه أرواحنا بالروح القدس، نعرف عيوبنا خطايانا ونعرف حتى مواهبنا، لأن الروح القدس يفحص حتى أعماق الله نفسه. بالروح القدس تعرف أعماق الله. وفي شيء يعني في الكتاب المقدس آية معروفة اللي هي تقول الإنسان خلقناه على صورتنا. نحن مخلوقين أساسا لنكون صورة الله، نشبه الله في تفكيرنا، نشبه الله في أفعالنا. فالروح القدس لما يكون ساكن فينا هيعكس صورة الله فينا، وحنكون فعلا نحن أولاد الله. لأن بالذنوب الخطايا طبعا الله لا يرتكب خطايا، الله لا يرتكب ذنوب، الله لا يحب الشر، الله محبة، لا يحب الكره، الله يحب كل شيء طاهر ونظيف وقديس. والله لا يقبل أن يكون في مكان واحد مع إنسان شرير. لذلك نحن ما عندناش القدرة نكون في حضرة الله إلا بشيء واحد، بقوة الروح القدس إن سكن فينا لما نقبل الرب يسوع في قلوبنا وفي عقولنا ونسلم حياتنا لله. طبعا الموضوع كيف ما يقولوا واجد وطويل، ولكن إن شاء الله الحلقة القادمة حنكملكم أكثر وحنزودكم أكثر من معلومات. ونتمنى منكم أخوتي المستمعين إن ما فهمتوش شيء، والله غاب عليكم شيء، والله في شيء صعب عليكم، أنتوا تحبوا تعرفوا أكثر في الموضوع هذا أو في أي موضوع ثاني، راسلونا على عنوان البرنامج، ونوعدكم إن حنبعثوكم إجابات وافية وأمينة حتى للكلمة اللي هي كلمة الله. أخوتي المستمعين، سلام من الرب لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. أذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك، وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له، ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معاه. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معاه صح.

0: سندس يا سندس، وين انتي؟
1: جاي لهنا، ليش ما كويتي لي البرقع حقي؟ ها
2: يا اختي، كنت جالسة هسبر لبوش الصبح، قد قاموا منبحين وبيصيحوا فوقي ليش تأخرت عليهم بالأكل، قد كانوا جاوعين قوي.
0: انتي دارية ان بعد ربع ساعة لازم اكون في الجامعة، قد خواتش سارين للعمل وانا عادني ما خرجت من هنا، وبسبب شنتي الان انا اتأخر. ما هذا الخبر حكاش؟
2: ناهي يا اختي ديكوي،
0: مشتيش كان من البداية وقد تأخرت ذا حما. الفايدة راحت علي المحاضرة الأولى وأنا في آخر سنة طب، يعني مصيري محتوم، لكن أنتو ما بتفهموش.
2: ما فيها لو تأخرتي شوية، ما بش مشكلة، أنت ذكية ما شاء الله عليش ودايما الأولى.
0: طبعا طبعا، دائما الأولى في كل شيء، مش مثلش ما فلحتي في شيء، حتى الكلام ما بتعرفيش تتحاكي سواء. مدري على من طالعة، كل خواتش خريجات كلية طب، وأخوش مهندس يشتغل في السعودية، وانتي عادش في الديمة ما كد خرجتي منها ولا عتخرجي. حتى خطاء ما بش، أمهاتهم بيخافوا منش لأن انتي فاشلة، والكل بيقول هكذا.
2: من بيقول هكذا؟ وليش أنا فاشلة؟
0: الكل بيقول هكذا، بس انتي طارحة في أذانش سدادات وما تشتاش تسمعي. اسمعي، خليني أخرج من عندش قبل ما يوقع بي جلطة، مش أنا ناقصة الهدار حكش هذا، أروح جامعتي أحسن لي منش.
3: تعرف يا حج يونس، احنا بحاجة ان احنا نغير دولاب المطبخ هذا، قد هو مخلع ولازم نغيره. الفلوس الذي عاد استلمها من الجمعية الذي دخلت فيها عاد اخليها للتصليح.
4: افعلي الذي تشوفي مناسب للبيت، واذا انت بحاجة تغيري اي شيء ما بش مشكلة عندي، عيوني غالية والطلب رخيص.
3: يسلموا عيونك، بصراحة انا من زمن وانا اشتي اغير الدولاب هذا، قد هو قديم قوي ومخلع، أشتين الشري دولاب هكذا حالي وألوان حالية مثل حق بيت أخوك محمد، ما شاء الله يجنن. وانتي ما رأيش يا سندس؟
2: ما نشتري يما، الرأي رأيكم أولا وأخيرا.
3: يا بنتي، انتي الذي في المطبخ 24 ساعة، وانتي الذي بتطبخي وبتبسري كل شي في البيت، يعني رأيك أهم رأي فينا كلنا، وانا عمري يا بنتي ما عاد أعترضش.
2: يما أنا ما أعرفش ما هو الحالي ولا أعرف إيش المناسب، وانتو قد انتو بتفعلوا كل شي وانا بين أقول ناهي.
3: الله يفتح عليش يا بنتي كمنتي حالية، ولا تزعلش يا بنتي من أختش، اليوم سمعتها بتصيح عليش قوية الصباح، أنت الذي عودتيهم يلاقوا كل شي من بعدش جاهز، وهذا خطأ، لازم كل واحد لما يقول ليش فعلي كذا ولا كذا وليصير أنت فعل، مشو حالي لما يعتمدوا عليش في كل شي يا بنتي.
2: يمه أنا بين فرح لو ما ساعد خواتي، وأنا أصلا جالس ما بش معي لا دراسة ولا عمل.
4: أنا قلت لش كملي دراستش، واحنا كلنا عنساعدش، بس انت الذي دافن الروحش وعاشقها المطبخ والطباخة ونظافة البيت.
2: يا بهنا ما بين اعرفش اسوي ولا شي ولا بين اجزم اجابر احد، صح اننا بنتكم الكبيرة، بس انا يا بفاشلة على قول اختي، وما ينفع لي لا علم ولا شغل، شغلي الدايم بس.
4: يا الله كما انتي ترحمي، الله يكون في عونش يا بنتي، لكن هذا الذي في راسش خطأ، قعي مثل خواتش، بسري كيفن وقعي مثلهن.
2: ما عاد وقع مثل حد، ما عاد وقع لنا.
3: سيري فعلي لابوكي شاهي، ولا تضايقي من كلامنا، احنا نشتي مصلحتش بس.
2: ناهي، عاد سيري اصبر لكم شاهي خاطركم.
4: بصراحة أنا تعبت من بنت الشهادة، طلعت لي الضغط وحرقت دمي، كل ما أشوفها هكذا فاشلة، ما تعرف تقرر حتى ما تشي وما تحب وما تكره، مش معقول هذا الذي هو فيها، إنه خبل في دماغها أو ما هو.
3: بنتك ولا عندها خبل في دماغها ولا عندها شيء، لما اديتها للدنيا كانت سبحان الخالق في خلقه، بس هذا كله نتيجة لك أنت. تتذكر لما كانت صغيرة كيف كنت تصيح عليها وفي وجهها لو عملت شيء؟
4: مثل كل أب بيصيح فوق عياله وبناته.
3: لا، مش الأب الحنون الذي بيعمل هكذا، أنت بنتك كانت حساسة، كانت لما تبصرك تخاف منك، وعمرها حتى ما ارتمت في حضنك أبدا، كنت بالنسبة لها الشخص الذي بيقول لها عيب ويصيح عليها، كانت تقول أي شيء مثل بقية الأطفال كنت تضربها. علشان كذا بنتك لا حد الآن في صعوبة عندها، أوقات حتى ترتبك، ما عاد تصير تخرج الحروف صح.
4: سندس كانت البكر، وما كان فيش عندنا خبرة في التعامل مع الأطفال، وبعدها سندوس كانت حركية وورجة ومشاغبة، ما كان دهدا إلا بالضرب والصياح.
3: هي الحركية هذا بسركة فوقعت خجولة، ما تعرف تقول رأيها في شيء، تستحي من نظرات الناس ومن نظرات أخواتها لها، لأنها فاشلة وهبلة. حتى العرسان ما حد بيجي لها، وهذا طبعا تعبها كثير، بس هي تعودت إنها ما تتكلمش، لأنها لما كانت صغيرة وتجي تتكلم بشي أو تصيح تعطيها كف في فمها، لو ما تسكت، وكانت لما تبكي تصيح عليها، حرام.
4: طيب وخواتها ليش ما تقع مثل خواتها رغم إنهن من نفس الأب ونفس الأم؟
3: لا لا لا لا، مش نفس الأب ولا نفس الأم. الأب كبر وأخذ مرحلة سندس تجربة وتفاداها مع البقية، وأبدا ما اعترف إن الذي في بنته هي نتيجة أخطائه. والأم كمان كبرت وعرفت كيف تمنع الأب إنه يتعامل مع الباقي مثل سندس. يعني بنتك ضحية لنا إحنا الاثنين، ولازم نساعدها ونحل مشكلتها.
4: كيف نحل مشكلتها ونساعدها؟ عمرها 30 سنة وهي مش قابلة حتى تتناقش في أي موضوع يخصها.
3: بنتك لازم تتغير ولو عمرها 50. أنا ما بسمحش لبنتي أكتر من هكذا تعاني. أنت عرف إنها تعبانة من داخل، بس ما تسترش تشتكي أو تجابر أحد. علشان كذا لازم تحس حاليا بأن الجميع واقف معها ويحبها ويشجعها. وبعدين نبصر إيش من حل مناسب يخرجها من هذه المشكلة.
4: طبعا طبعا يا مره، شاساعدش ودي كل جهدي، وأكبر أمني لي أني أبصر سندس بنت طبيعية مثل خواتها الباقيات.

يا الله، لي حين عاد أجلس هكذا لا أعرف أتحاكى ولا أعرف أخذ رأي وأخاف من كل شيء. أي حين يحس الجميع أنني إنسانة داخلي حاجات أشتيها وأحبها وأكرهها، وأنني مثلهم ما بش فرق. يمكن الفرق أنهم كملوا تعليم وأنا لا، يقدروا يتكلموا ويعطوا آراءهم ويخرجوا وأنا لا، هم عندهم صديقات وأنا لا. ليش أنا أخاف من

0: يوه قلت مفاجأة، لما يجي أخوش عتب سريها، ولو أتكلمت ما عاد وقع شو مفاجأة أو ميا سندس.
1: صح يمه، أذي تبسريه مناسب صلحي.
2: يا الله كم أنا مرتاح وأنا بينكم يمه، قد لي منكم خيرات، سنوات طويلة وإحنا بعيدين من بعض، عمري كله راح في الغربة، البيت تغير وانتو يما حسيتكم تغيرتوا، حتى اخوتي الذي خلصت الجامعة وقدها بتشتغل والذي دخلت الجامعة، يعني الكل متغير إلا أختي سندس مثل ما هي، وأحس أنها يمكن بتتراجع أكثر. زمان كانت إلى حد ما اجتماعية وأحيانا تعطي رأيها، أما الآن على طول وهي ساكتة كأنها مش موجودة، والخجل الذي فيها مش طبيعي.
0: ولا تغيرنا يا ابني ولا شيء، ما بالله أنت تغيرت، واختك هكذا لها فترة، علشان هكذا يا ابني أنا اتصلت لك وقلت أكيد إن أنت بتساعدني بأنها تتغير، خصوصا أنها تحبك قوي وعلاقتكم قوية خيرات، علشان كذا يا ابني قوة لا تسر للسعودية إلا واختك قدها بخير.
2: يما أنا أوعدش أني أساعدش، بس حالة أختي يشتي لها وقت طويل، لأنه بحسب ما عرفت منش أنتي وبي أن أختي بتعاني من ذكريات سيئة من سنين طويلة منذ صغرها، وهذا صعب صعب يطلع منها إلا بوقت وتعب قوي.
0: إيش تشوف إيش المناسب؟ إحنا نشتي نشعرها أن إحنا كلنا بنحبها.
2: أولا مثل ما قلتي الكل يشعرها بالمحبة، ولازم نحس أنها سعيدة في وسطكم. تذكروا مثلا عيد ميلادها بحفلة وتسعدوها، لما تشركوها في قرارات ولو كانت بسيطة في البيت، إنش قلتي لها تختار لون بعض الأثاث الذي بنغيره في البيت.
0: أيوة يا ابني، بس هي رفضت وما رضيت حتى تقول رأيها،
2: لأنه قلت لش يمه هي محتاجة الوقت، لو ما تتغير مش بالسهولة هذا تتغير، بس مع الأيام هي بتقول رأيها وبنتشارك في وجعها وأحزانها وأفراحها أيضا. وفكرة أنها تشتغل في شيء هي كانت تحب من زمان، فعلا يمه هذا الشيء بيساعدها كثير.
0: الله يسمع منك يا ابني، قد روحي عتنكع.
2: إن شاء الله يما، إن شاء الله عد بسريها أفضل بناتش، خليني أسير لها. يا سندوس سندوس.
1: ها أيمن، هذا نفى المطبخ.
2: يا أختي يا أختي وين أنتي؟ مالش أختي، من يوم ما جيت وانتي جاسف في المطبخ هذا ولا سمعت ليش نخس؟
1: خير يا أخي أنا هانا، بس أنت تعرف إني فدايم واصل، بين أصبر لكم أكل وارجع نظف وأغسول ما بش معي وقت.
2: إلا معيش وقت ونص، بس انتي يا حالية بتتغلى علينا.
1: أنا حالية؟
2: وقماري أختي، مش بس حالية، وبعدين ليش بتشكي في قدراتك؟ انتي يا أختي أجمل واحدة من خواتش، الله يحميش. هذا بيني وبينش، مش بعدها تصيري تحاكيهن، ها انتي أخبر. وبعدين أشتيش تعرفي ان احنا كلنا بنحبش أختي وبنخاف عليش ونشتي نبسرش أحسن واحدة.
1: حتى أبي بيحبني؟
2: أيوة أيوة، بالذات أبوش بيحبش موت. اسمعيني يا أختي، أبوش يوم من الأيام صح أنه صح فوقش وضربش، مش شي كراهية الله يرضى عليش، هي قلة وعي يا أختي، هو كان يعتقد أن هذا الصح علشان يربيكم.
3: أيوة يا بنتي، أنا أخطأت في حقش وانتي صغيرة.
2: أهلاً أهلاً يا أبا، أهلاً يا أبا، حياك الله.
3: اسمعوني، أنا طبعاً أخطأت وأعترف أنني أخطأت، لكن أنا أحبش أنتي بنتي، أنا أشتيش تكوني أحسن واحد من البنات، أنا أحبش لأن أنت قرة عيني.
4: أكرج يا سندس، كيف تقولي هذا الكلام؟ أنا أكرج،
1: بس أنا عمري ما حسيت إن الذي أنا فيه حب، كنت أحسك كراهية.
3: لا يا بنتي لا، حبه بس، أنا فقط ما عرفت أعبر عن حبي لش بالطريقة الصحيحة، وكل ما أبسرش أذكر كم جرحتش وكم ضربتش، لأني كنت قاسي معش، أنا فعلا أب قاسي، وأنتي بنت رائعة رائعة جدا، سامحني يا بنتي، سامح يا بوش.
2: الله يحفظكم يا أبا. هيا ما رأيش أختي يا سندس، صدقتيني إن كلنا بنحبش.
1: كلامك صح يا أخي، أنا مسامح لك يا أبا، أنت بي وعمري وما أقدرش أزعل منكم، بالعكس أنا بنحبكم خيرات.
0: الحمد لله إنش مش زعلانة مننا، وإنش لأول مرة تتكلمي عن الذي في قلبش وعبرتي عن مشاعرش.
2: أي والله يمه يا أختي يا سندس، من خجلش ما عاد حتى سألتيني على الهدية الذي شافاجئش بها.
1: أيوة الصدق، ما هي هذا الهدية؟
2: ما شاقولش.
1: هيا
2: حاضر شاحاكش أختي،

0: هديتش أختي مكينة خياطة، لأني عرفت من أمي إنش من زمان تحبي الخياطة، وكان نفسش تدرسيها بس غيرتي رايش وما حد عرف ليش.
1: لأني فاشلة وما عرف أسوي شي في حياتي.
0: هذا الكلام مش صح، أنتي مش فاشلة، وبقرار عائلي مجمع من جميع أخوتش وأنا وأمش وأبوش هتدخلي أختي تأخذي دورات تدريبية في الخياطة، وبعد هذا يكون معش معمل كبير للخياطة، وتحققي الشيء اللي كنتي تحلمي فيه من زمان.
1: وتتوقع يا أخي إني أتنجح في الخياطة وفي هذا كله؟
0: أنا متأكد وأجزم في ذلك، وإحنا كلنا جنبش عندعمش ونساعدش. واعرفي يا أختي مرة ثانية وثالثة ورابعة إنش مش فاشلة، ومشيش أسمع هذا الكلام مرة ثانية أرجوش أختي، وأبدا ما تخلي الخجل يخليش دون شخصية. واعرفي تماما متى تستحي ومتى تقولي رأيش بكل صراحة، وفي فرق ما بين خجل وخجل. ناهي
1: جبرك يا أخي ناهي.

0: أهلاً حميد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: ماشي الحال.
1: وينك؟ أنت بالبيت ولا بالمدرسة؟
0: لا أنا بالبيت، ما رحتش المدرسة اليوم. رحت أنت؟
1: ها؟ وأنا ما رحتش المدرسة، بس أحسبك رحت. كنت أشتي أسألك، من الذي غطي بدالي؟
0: لا ما رحتش يا أخي. أجد الساعة 3 الفجر وأنا مع الشلة بالجروب هدرة وتحديات ونقاشات بالواتس، خليها على الله. بعدين راحت علي نومة مدري دوخة لهذا الحين. وأنت ليش ما رحت؟
1: أنا قلت طالما والمنهج ما وصلش أرقد لك يا حميد، لأنه زي ما أنت تعرف قد الإهمال مين فوق، مش إلا نحنا بس.
0: يلا خير، نلتقي
1: بعدين إن شاء الله. مع السلامة.
0: مع السلامة الله.

0: تشوفي يا زعفران حقنا المدرسين كيف يتراكنوا وما يروحوش المدرسة.
1: ماني قال لي حميد انهم يغطوا مكانه.
0: ايش يغطوا؟ ها ايش يغطوا؟ غطوا بهم باب المندب ان شاء الله.
1: يستاهلوا رجال ويشتوا تربية.
0: أنا أنصحك تكوني تبكري من الفجر تسحبي البطانية من فوق زوجك سواء وتسكبي فوقه دبامة بارد، وأنا شفعل مثلك يرقدوا للظهر وقاموا عدهم مدوخي
1: ولا يفتهم لهم إلا لما يستلموا الراتب ولا قلنا أنه مقطوع حق الغياب.
0: ذا الحين أنا عاجل من نفسي، صيحي لي الواحد من عيالك.
1: طيب مرحبا يا عماد. عماد.
2: أيوة يما.
1: تعال تعال تعال يا ابني، شوف عمتك سامية إيش تشتيك.
0: فين شفت أبوك وسفيان راحوا يا ابني؟
2: أنا شفتهم بالشارع جالسين على الرصيف.
0: جالسين على الرصيف؟ مش قلت لك يا زعفران إنهم كسالة وما يشتوا لهم لثورة؟
1: تقول إيش جالسين يعملوا بالرصيف؟
0: أوه يا زعفران أوه، أقول لك إنك هبلة ترحمي، يشارحوا المقوت، المقوت يقع له دماء.
1: ملواني مدريني.
0: هي يا ابني يا عماد الله يحفظك، أخرج لعند عمك سفيان قل له إن عمتي سامية تصيح لك.
2: طيب ولا يهمك يا خاله.

0: المشكلة يا سفيان إنه نحن أصحاب الحصص مظلومين قدام أصحاب المحاصصة.
1: إيش قصدك؟
0: قصدي واضح، إن التربويين اللي في الميدان أمثالنا مظلومين بالدخل، ما عاد فيش غير الراتب، لا من هنا ولا من هنا، ولا نحصل لا حق الغداء ولا حق القهوة
1: ولا حق ابن هادي.
0: بصراحة الجهات المسؤولة مقصرين بحق المدرسين.
1: فعلا كلامك صحيح، وأكثر المتأثرين من المشاكل الاقتصادية إحنا المدرسين.
0: أيوة، علشان أبدع لازم أعيش. عجبني شعر حق واحد شاعر دافع عن حقوقنا واتكلم بصراحة وقال: فأتوا المعلم حقه من رفعة وحفاوة، لا تنقصوه فتيلة، دعوه فضلا أن يعيش مكرما، ليدوم في ظلماتنا قنديلا.
1: أعتقد هذه من قصيدة قم للمعلم لأحمد شوقي.
0: لا لا، هذا واحد يمني مالك، بس كتب بنفس طريقة قم للمعلم.
1: عرفت المغزى؟ طبعا
0: طبعا، هو يحث على الاهتمام بالمعلم والاعتناء به باعتباره الضوء المشع اللي يزيل ظلمات الجهل.
1: هي بشل يا سيدي، هذا عماد شكله واقيهتك.
0: يعلم الله ايش قد في المغزى.
2: يا سفيان، يا سفيان، تقول لك عمتي ساميه تجاوب الان.
0: هي هي، هكذا سفيان حاب؟ ما عافش يا عم ولا يا استاذ. ونعم والله ونعم.
2: ها نسيت، انا اسف.
1: هذا شوف موضوع مهم، بعدين بنتناقش فيه
0: ان شاء الله.

0: هاي يما، كملتي تعملي الغداء؟
1: لا تحاكينيش يا بنتي، ولا أنا تعبانة، ما عالم بحالي إلا رب العالمين.
0: ليش يما؟ ليش ما تأمري افتكار ولا أي ناس يساعدني؟ حتى لو هن صغار، ليش تقتلي نفسك وحدك بكل المهرادي؟
1: آه آه، إيش أفعل يا بنتي؟ كلكم مشغولين وملتهيين، وأنت الكبير قدك معذورة بعملك وبدراستك.
0: لا لا يما، أشتي أقول لك حاجة.
1: ها،
0: أنت طبعا أساس البيت، عماد البيت، وأنا عندما أقول لك لازم تأمرينا نساعدك، مش القصد نساعدك من شان ترتاحي أو من شان ما تتعبيش، لا، الهدف أكبر من كده.
1: كيف يعني؟
0: اسمعي يما، لما تخلينا الآن نساعدك وتعلمينا حاجات زي الترتيب والتنظيف، أنت تعلمينا كيف إحنا نتعاون مع بعض، وهذا بينفعنا بمستقبلنا، لأنك تزرعي بداخلنا روح التعاون، عشان كده لازم نتعاون مع بعض. وأنت لازم تعلمينا أنه هذا البيت لازم يكون أشبه بخلية نحل، كل واحد يشترك مع الآخر وكلنا نشترك مع بعض. أفتهم لك يما؟
1: الله ينور قلبك يا بنتي، ايه افتهم لي، بس كيف أخلي خواتك يدخلن المطبخ معي؟ عادهن صغار.
0: صح يما، بس مش ضروري تخليهن يعملين حاجات أكبر من عمرهن، بس برضو تقدري تخليهن يعطفين فراشهن، يرتبين الحاجات الصغيرة.
1: صحيح صحيح،
0: التعاون يما مهم، لازم الفرد يخدم الكل والكل يخدم الفرد. بضرب لك مثال بسيط.
1: ها،
0: ليش الدولة تهتم بتعليمنا؟
1: ليش؟
0: علشان نرجع نعمل من أجله ونخدمه. وأنت عندما تعلمين التعاون بنتعاون مع بعض ومع أنفسنا ومع المجتمع بكله.

0: قلت لي يا سفيان إنه راتب الأستاذ لازم يكون مرتفع أكثر من بعض الوظائف.
1: شوف، علشان الأستاذ يقدر يقضي وقت كفاية في المدرسة بالتدريس وفي البيت بتحضير الدروس ومتابعة الطلاب ومستواهم التعليمي، لازم يكون متفضل لهذا العمل وبس.
0: كلام سليم، بس منو يقدر؟ قدك تشوف أكثر المدرسين يشتغلوا بعد الظهر، اللي معه موتور واللي معه تاكسي واللي يشتغل بمحل.
1: عليك نور. طيب قل لي، ليش هم يشتغلوا بعد الدوام حقهم؟
0: علشان يعيشوا ويسددوا تكاليف الحياة. قادك داري إن الراتب ما يكفيش ولا لا؟
1: بالضبط، زمان كل شيء كان رخيص والآن الدنيا نار. علشان كذا أنا أقول إنه علشان يكون في تعليم صحيح لابد ما يكون الأستاذ مكتفي براتب التدريس وما يشتغلش أي حاجة ثانية.
0: صح، بس منو يقرأ لك خطك؟
1: إن شاء الله حال البلد بيتصلح وبيعينوني وزير للتربية والتعليم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. وبتنسانا لقدك وزير؟ ها،
1: الله المستعان. كيف أنسيك وأنت أعز الأصدقاء.

0: يا صباح الخير، اليوم دايم قم سبح الله، وعبدي نايم وعبدي راقد فوق الوسائد. الرجال راقد بسابع نومه، وليش افعل مثل ما قلت لي سامية؟ شو اسحب البطانية كذا، اها، وش اسكوب الماء كذا.
1: مالك مالك مالك، سكبت الماء فوقي.
0: اليوم قم اطلب الله يكفيك نام.
1: وقوم قيامتك، ليش سكبت الماء فوقي؟
0: من اجل تصحين.
1: صحصح وعظامك، اقفي من قبالي، الله اكبر عليك، لا صبحك.
0: هي اليوم، هي الصبح جاهز، يلا معك مدرسة.
1: طيب يلا، يا الله اليوم رضاك، يا الله اليوم رضاك، احنا والمصابحة.

0: ليش ما تدخلش الفصل يا حسام؟
1: ماشي تدخل هذه الحصة.
0: ليش؟
1: يا أخي الأستاذ ما يشرحش الدرس مثل الناس، بس نقول لنا الكتاب.
0: بيني وبينك وهي مادة بسيطة بتقرأها من الكتاب أحسن لك.
1: أيوة.
0: طيب يلا نخرج، إيش نقص نعمل هنا؟
1: هيا.
0: بوديك مكان عمرك ما رحته.
1: فين؟
0: مالك دخل، امشي معي ولا تسأل.
1: بعدك يا عم فتحي.

0: واني الا سكبت الملا فوقه لو شوت فيه كيف قام.
1: وانت صدقتي وسكبتي الملا فوق زوجك؟
0: يو ليش كنتي تكذبي علي؟
1: ها لا لا، بس اني كنت اضحك معك، لكن المفروض انك تقنعوه بالتي هي احسن. اني اشتكي تتفاهمي مع زوجك باسلوب هادئ، تتوصلي معه للي تشتو، مش بالعنف يا هبلاء.
0: الناس حق الصميل يا سامية.
1: لا، اللي يسمع بالصميل أول ما يجزع الصميل يعمل الذي يشتي، وزي ما يقول المثل إن غاب القط العب يا فار.
0: صحيح صحيح،
1: قد سلم الله وصبر عليك واحترمك حميد، لو كان واحد ثاني با يقوم هذه الساعة يصبحك ملاطين. طلعتي سامخ مالك شي وفعلتيها.

0: شوف يا حسام، شوف يا حبي، هذه الفلوس ما بتكفي لا الذي معي ولا الذي معك. طيب اروح للبيت اشيل الفلوس وارجع.
1: طيب من بتاخذ؟
0: من امي. تعجبني تعجبني، احبك. هتبوس هتبوس.
1: ايوه قلنا نشتبه حاجات المدرسة عشان نذاكر وننجح، مش اي نجاح، لازم نجيب الرقم القياسي. كارث.
0: اكيد، بس اسمع، امي بتصيح فوقي ليش خرجت من المدرسة. ايش رايك نقضي باللي معانا اليوم وانا بروح وبسأله؟
1: خلاص تمام، عاد باقي معانا بكرة وبعد وبعد والسنة كلها.

0: ما له أخوك حسام اليوم أتأخر يا عماد؟
1: مدري
0: أول مرة يتأخر كذا. تقول معه حصة سادسة؟
1: أقول لك يما ما هلش بالمدرسة.
0: إيش؟ ما هلش بالمدرسة؟ وين راح؟ يا خوفي لا يكون وقع له حادث.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أشكرك من أجل الناس، كل الناس. أشكرك لأنك دائما ترشدني. أشكرك لأنك دائما تستقبلني لتمسح جراحي. أشكرك لأنك منحتني الحياة لأجد فيها سبيلي إلى معرفتك. أشكرك لأنك منحتني الأيام الأرضية لأتطلع إلى ما وراءها، إلى الحياة الأبدية. يا الله، أعطني أن لا أجمع وراء ماديتي، أعطني أن لا أسرع وراء نزوتي، أعطني ضميرا يميز الحق من الباطل ويتعرف على طريق الحياة الضيق من بين آلاف الطرق الواسعة الزائفة. يا رب، إنني أطوق الآن طالبا أن أعرفك، أن تتحدث إلى قلبي، أن تذيب جمودي أمام الأبواب البشرية، وأن ترشدني إلى بابك الأبدي، وتكشف لي بروحك طريق الخلاص. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة، فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أني تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس، جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عاد تستفيدوا منه. الرب يبارككم، ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775 9775.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-98-65-965. الرقم مرة ثانية 00-357-98-65-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين الأصحاح 9.

وفي اليوم الثامن نادى موسى هارون وبنيه وشيوخ بني إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا من البقر لقربان الخطيئة وكبشا للقربان الذي يحرق كلا منهما بلا عيب وقدمهما أمام الله، ثم قل لبني إسرائيل: خذوا تيسا من المعز لقربان الخطيئة وعجلا وحملا عمر كل منهما سنة وبلا عيب للقربان الذي يحرق، وثورا وكبشا لقربان الصحبة تذبحونهما أمام الله مع قربان من دقيق معمول بالزيت، لأن الله اليوم يظهر لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدمت كل الجماعة ووقفوا أمام الله. فقال موسى: هذا هو الذي أمر الله أن تعملوه فيظهر لكم جلاله. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المنصة واذبح ضحية التكفير عن خطيئتك وقربانك الذي يحرق، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واذبح قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الله. فتقدم هارون إلى المنصة وذبح العجل الذي للتكفير عن خطيئته، وقدم له بنوه الدم فغمس إصبعه فيه ووضعه على قرون المنصة، ثم كب باقي الدم عند قاعدة المنصة والشحم والكليتان والشحم الذي يغش الكبد من ضحية التكفير عن الخطيئة، أحرقها على المنصة كما أمر الله موسى. أما اللحم والجلد فأحرقهما خارج المخيم، ثم ذبح القربان الذي يحرق وأعطاه بنوه الدم فرشه على كل جوانب المنصة، ثم أعطوه القربان القطع والرأس فأحرقها على المنصة، وغسل الأمعاء والأرجل وأحرقها فوق القربان الذي على المنصة. ثم قدم هارون القربان الذي عن الشعب، فأخذ التيس وذبحه وقدمه ضحية للتكفير عن خطيئة الشعب كما فعل سابقا عن نفسه، ثم أحضر القربان الذي يحرق وقدمه حسب الفريضة، وقدم أيضا قربان الدقيق وملأ يده منه وأحرقه على المنصة، هذا بالإضافة إلى القربان الذي يحرق في الصبح. ثم ذبح الثور والكبش لقربان الصحبة للشعب، وأعطاه بنوه الدم فرشه على كل جوانب المنصة، أما الشحم من الثور ومن الكبش مع الإلية وما يغش الأمعاء والكليتين وما يغش الكبد فوضعوه على الصدرين، فأحرق هارون الشحم على المنصة، ثم قدم هارون الصدرين والفخذ اليمنى هدية لله كما أمر موسى، ثم رفع هارون يديه نحو الشعب وباركهم، ونزل من عند المنصة بعدما قدم ضحية التكفير عن الخطيئة والقربان الذي يحرق وضحية الصحبة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب
فظهر جلال الله لكل الشعب، فخرجت نار من عند الله وأحرقت القربان الذي يحرق والشحم على المذبح. فلما رأى الشعب هذا هتفوا وسجدوا.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: السلام ورحمة وبركة لكم أعزائي المستمعين. خلق الإنسان لينمو لا ليقف، فإن النمو دليل الحياة، والوقوف عن النمو مظهر من مظاهر الموت. فلننمو في إطلاق الروح، في معرفة الحقيقة، في معرفة الإله الحقيقي. هناك سبيل واحد وحيد للحياة في النور دون أن يدركنا الظلام، هو أن نلتصق بالنور الحقيقي. حذاري حذاري من ملء الوعاء بالتلقين، حتما وأكيد عيد نفس الإنتاج، لأنه ما بش احتكاك خارجي وتفكير وتدبر. أخي أختي انتبه لعقلك الذي هو أعظم نعمة، احييه وهو عيدي لك وعيدي لك على الطريق الصحيح. كل فكر وكل مبدأ وكل عقيدة هي أشياء قابلة للنقد العقلي الدقيق، ما بالشيء اسمه مسلمات. الذي بيدعوك للتسليم دون تفكير والإيمان بدون شواهد هو ما بيحترمش العقل الإنساني. اخرج من قوقعتك الطائفية والعرقية لترى نور ربك. حتى النبات لو بنلاحظ بيبحث عن النور ويظل يدور الطريق إذا هو في بقعة ظلمي، ويظل يدور الطريق إلى أن يصل إلى النور. ابحث ولا تتخلى، ابحث ولا تخلي الموروث يستوطنك ويخليك مشلول الحركة وخائف. ومن هنا ومن هذا المنطلق بنطرح التساؤلات ونسمع الإجابات ونتفكر ونتدبر بعقولنا، وين النور وين الظلمة؟ وإن طال الطريق لا بد من الوصول مع الاستمرار في استخدام عقولنا. أعزائي المستمعين، سؤالنا لهذا اليوم هو كالتالي: ما رأيك في زواج القاصرات؟ هل هو عمل في النور أو في الظلمة؟ تعالوا مع بعض نسمع الإجابات.
1: ما فيش إنسان عاقل مع زواج القاصرات، لأني ما تكونش إنسانة واعية وناضجة، ما تكونش قد مسؤولية أني تكون عائلة.
2: أنا مش مع زواج القاصرات. ليش؟ لأنه تكون فيها ظلم للبنت نفسها، ما تكون قد مسؤولية، يعني ما تكون قد المسؤولية وتتحمل أشياء فوق طاقتها، وما تكون عاشت حياتها ومراهقتها، وما تكون ناضجة وعاقلة حتى.
3: صلي على النبي. أنا رأيي على موضوع زواج القاصرات، بصراحة أنا ضد أنه زواج، أنه حد يزوج بنته وهي قاصرة، لأنه يعتبر ظلم. والبنت عادي ما كملت دراستها وما وعقلها يكون كذا ما اكتملش، أو أنه تتحمل مسؤولية بيت أو تربي أولاد، ما عندها خبرة تامة في بعض الأمور المفروض تدرس الحياة. لأنه شوف زواج القاصرات يجي كيف أقول لك، اللهم صلي على النبي، نهايته يعني ما يوصل بنص الطريق ويوقع مشاكل طلاق، وهذا يعني ما ينفعش. ما يزوج بنت وهي قاصر إلا الذي هو يعتبر بأبي.
4: يا أخي لا يجوز، من ناحية شرعا لا يجوز زواج القاصرات، ومن ناحية طبية ومن ناحية إنسانية. وجاتشي
5: رأيي بزواج القاصرات من الناحية الإنسانية لا يصح.
0: أو نسمع أعزائي إجابات أخرى.
6: أنا ضد زواج القاصرات، لأن البنت حرم تكون صغيرة مش مهيئة للزواج وتأسيس أسرة، كمان تنحرم من أبسط حقوقها.
7: أنا ضد تماما زواج القاصرات، لأن البنت بتكون صغيرة وبيكون في ظلم لها، وجسمها وعقلها ما بيستحمل أنه تخوض تجربة زواج وهي صغيرة بالعمر.
8: أنا مش مع الزواج القاصرات، لأنها ما بتكونش مهيئة أنها تكوين أسرة أو عائلة، وما بتكونش ناضجة ومش قد المسؤولية كمان.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات: ظلم، تعذيب، ما فيش إنسان عاقل يرضى بزواج القاصرات. هذه أراءكم، فعلا ما فيش إنسان عاقل يرضى بهذا العمل البشع الذي لا فيه أثر الإنسانية أو الرحمة، عمل حيواني بحت، أو مثل ما قال أحدهم بيعتبر بيبيع بنته. نعم، هذا الموضوع بيثار ويناقش كثيرا جدا، وأنا معكم أعزائي، مش عشان نزيد الموضوع أو أنتقده، أنا هنا معكم عشان ننتقد أنفسنا، ننتقد أرواحنا. إلى كل إنسان عنده عقل وروح، كيف قبلنا وآمنا بنسب هذا الجرم كله البشع إلى ربنا وخالقنا، وبنصدق إنه شرعه وأيده وما عندش أي مشكلة مع هذا الزواج، وبيعتبر زواج شرعي صحيح ولنا فيه أسوة حسنة. وجه النقد لكل إنسان عاقل، كيف قبلت برسالة واعتقدت إنها من ربك، وهذه الرسالة بتشرع ظلم وعذابات لطفلة؟ كيف يا كل إنسان له عقل وروح قبلت برب تعذيب وما بش عنده ذرة رحمة، حتى الطفلة ما سلمت من ظلمه، وقلت هذا ديني ودين آبائي؟ أذكر لكم موقف حصل لي أنا، وكان هذا الموقف مهم جدا بالنسبة لي في حياتي. في يوم من الأيام أنا جالسة وبنتي الصغيرة اللي عمرها 9 سنوات لبست لها فستان من حق الفساتين وجالسة تلعب قدام المراية بتفعل نفسها عروسة. كان في يعني أنا شفت كمية براءة هائلة، ولأنها بتلعب إنها عروسة تخيلت أنا بنفسي لو يجي رجال كبير ويتزوجها، يعني إني فعلا عروسة، ويشلها علي. طبعا أنا ما قدرش أوصف لكم، وأظن كل أم وكل أب عندهم الإحساس لو تخيلوا هذا الذي حصل لي. طبعا كان هذا الموقف من المواقف القوية التي خلتني في حياتي فعلا أبدأ في البحث والتفكير في إن هناك في كذبة كبيرة، هناك كذبة كبيرة، وهناك حقيقة لازم أبحث عن الحقيقة هذه، لازم أنا بنفسي أبحث عن النور. ومن هنا أنا بدأت أبحث من هذه الواقعة، من هذا الموقف. وأتذكر أيضا أني بعد هذا الموقف تقريبا بيومين اتصلت لجاري، مازال الموقف مسيطر على راسي، مسيطر على مخي، مسيطر على أسئلة تساؤلات داخلي. اتصلت لجاري، هو عمره فوق بعد 40s، بين أسأله، بين أقول له يا أبو محمد تقبل أزوجك بنتي؟ قال لي لا طبعا. قلت له ليش؟ قال إنه أنا بقلبي رحمة ما قدرش. إذا كان أنت بقلبك رحمة، أنا رديت عليه كذا، فقلت له كيف أنت أرحم من ربك؟ كيف قبلنا؟ كيف قبلنا نحن ننسب لأنفسنا الرحمة ونحن بنسلبها من الخالق؟ طيب يا جاري ويا كل إنسان بقلبك رحمة، نعم، كيف فهمت وآمنت إن رب الكون بلا رحمة وقمة الظلم؟ بتؤمن إن ربك راضي به ومبارك هذا العمل؟ كيف يا صاحب العقل والروح، كيف صدقت وآمنت؟ إلهنا نور خالص، نور وحب، لا يخالطه أو يشوبه أي تشويش. ممكن أنا وأنت نكون فينا نقطة مظلمة، ممكن يكون فينا نقص، ممكن فينا نقطة رمادية سوداء، لأننا بشر وبنحاول نقاوم هذه النقاط المظلمة عشان نوصل لمرحلة نتشبه بالنور الكامل، بالمحبة الكاملة. أما تجي تقول لي الإله أيضا هكذا، في نقطة واضحة ونقطة مش واضحة، في نقطة عندها سوداء ونقطة كويسة، في تناقض، يعني كيف؟ يعني قمة البؤس هذا وقمة الشقاء هو الخلط بين الظلمة والنور وعدم تمييزهم. وعندنا نعمة العقل التي بسهولة نقدر نميز ويتوضح لنا الفرق بين الظلمة والنور. ولكم مني خالص تحياتي.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

ما بحبش الانتظار، وأنا بدفع في السوبر ماركت، وأنا بختم باسبوري، وأنا مسافر، أي حاجة فيها طوابير ما بحبش الطوابير، وكتير بمسك نفسي متلبس بالتذمر والإحباط، ولاقي نفسي بفكر إنه الحاجات اللي نفسي تحصل في حياتي ما تحققتش لحد دلوقتي، وعود الله ليا مش شايفها في الواقع بتاعي، وفكر في نفسي هستنى لحد إمتى لحد ما أحلامي تتحقق. في مرة اشتريت زيتون نوع كويس قوي، ابني حبه جدا، وسألني السؤال ده، قال لي بابا ليه لما جربت أكل زيتونة من على الشجرة، زيتونة خضرة يعني نية، كان طعمها مر ووحش قوي، إزاي بيقدروا يخلوا الزيتون طعمه لذيذ بالشكل ده؟ بيحطوا عليه إيه؟ قلت له خل وملح ومية. قال لي بس؟ قلت له بس. مشي من قدامي كده شوية كام خطوة، وبعدين لقيت نفسي بعلمه حاجات غلط، ناديت له تاني، قلت له خل وملح ومية ووقت، ولسه بقى هكمل كلامي وهوعظ ابني عن أهمية الوقت، حسيت إنه أنا اللي محتاج الدرس ده، فسكت

0: حليمة وين؟
1: مالك
0: مالك؟ أنا أنتي؟
1: مالك؟
0: أشوفك سرحانة وشارد ولا أنتي أونة لا تسمعينا ولا خينا خبينا نخبة ما تخبي عليها؟
1: بصراحة هذا الموضوع صعب نخبقه ولازم تشاركني به لأنه مهم جدا جدا جدا.
0: خير إن شاء الله.
1: يا عزيزي أحس إنه حياة بنتنا الزوجية بخطر وزوجه بديه قره وعمته وحليته جالسة تتغامزن عليه وبنتك مسكينة جالسة بغرفته لوحده عازلة نفسه. المهم بنتنا أقول لك حياة الزوجية بخطر.
0: حياة الزوجية بخطر يعني بنتنا سارة بخطر؟
1: حياة الزوجية بخطر.
0: أيش في فهمينا بالضبط؟
1: بنتنا سارة بعد ما ولدت حياة الزوجية مهددة. زوجة دائما وهو بعيد عنه ويتهرب منه. وسمعتك كهدرة ما عجبتنيش، علشان كذا أنا اليوم رحت عند بنتي وعرفت السر ولازم نشوف له حل.
0: والله لا تهديني لبكرة ما افتهم ليش ما تقصدي.
1: يا رجال بنتك تعاني من نزول البول بدون تحكم منه. وزوجي يضايق منه علشان كذا واصل وهارب من البيت حتى هي تحس بالخجل وما عاد تقدر تشوف أحد ولازم نعرض على الطبيب. يبدو أنها تعاني من مرض خيبة. بعد إذنك بعد إذنك أنا بروح أودي بنتي المستشفى الآن الآن أنا أتحرك.
0: يعني تبون تعملي تحت ساعة الجهال؟
1: بس أكتاب
0: مالي عاد حسن حسن ختام قدي كبير كيف تعملي تحت؟ شنروح نعالجي نبصر موبي قبل ما يخرب بيته.
1: هي.

0: ما لا يا دكتور، بنتين عبد الله وعندك يا دكتور.
1: هذه يا أختي تعاني من الناسور الولادي.
0: مو ذا الناسور الولادي ودكتور،
1: الناسور الولادي مشكلة تصيب المرأة في حال تعسر الولادة.
0: أيوة هي تعسر بالولادة، جلسة كثير تتولد ودكتور. أيوة. أظن 3 من 4 أيام،
1: يعني أكثر من 72 ساعة.
0: أيوة، أصلا زوجها صمم ما تولد إلا بالمنزل وتأخرت بالولادة.
1: إذن هذا هو السبب، البنت عرضة للنواسير الولادية في حالة تعسر الولادة، وخاصة مثل بنتك البكرية التي أنجبت وهي صغيرة في سن أقل من 18 سنة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم لا بنتي الذي يحصل معي هذا المرض يا رب.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا مش بنتك بس، هذا في كثير من الحريم يحصل لهن هذا.
0: بو كثير.
1: في كل عام يشهد إصابة 50,000 إلى 100,000 امرأة في جميع أنحاء العالم بالناسور الولادي.
0: ملا إيش الناسور الولادي ذا يا دكتور؟
1: هذا هو عبارة عن ثقب أو خزق يظهر في قناة الولادة، وهناك علاقة مباشرة بين ظهور ذلك الناسور وبين أحد أهم أسباب وفية الأمومة، ألا وهو تعسر الولادة.
0: أيوة يا دكتور، ذا الحين المشكلة إنه بنتي ما رضش تجي لهنا للمستشفى إلا بالصميد. بيني وبينك عندي حق.
1: ليش؟
0: أصلا شمات مسكينة، نظفت نفسها وما فيش فائدة، الشم كانوا بعدها يا دكتور.
1: تعاني النساء المصابات بناسور الولادة بشكل مستمر من الخجل والتمييز الاجتماعي ومشكلات صحية مثل النزول اللا إرادي للبول أو البراز، وكما أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالناسور الولادي هم
0: من هم يا دكتور؟
1: النساء الفقيرات اللي ما يحصلنش الخدمات الصحية أثناء الحمل والولادة، وأيضا النساء قصيرة القامة.
0: طيب يا دكتور، قلت إنه بونسوان كثيرات كها يعاني من الناسور الولادي، كيف يتعايشن معها يا دكتور؟
1: نعم، تشير التقديرات أن أكثر من 2,000,000 فتاة يتعايشن مع نواسير ولادية لم تعالج في آسيا وإفريقيا.
0: طيب يا دكتور، كيف يتجنبين النسوان الناسور الولادي؟
1: هذا سؤال مهم. الناسور الولادي من المشاكل التي يمكن تجنبها إلى حد كبير باتخاذ الإجراءات التالية.
0: لحظة يا دكتور، إن عبد الله عندك
1: ليش في؟
0: شاشر بعد إذنك ورقة من هذين شكتوب الذي تقوله. أيوة
1: تفضلي.
0: أيوة مو هو.
1: تأخير الحمل الأول إلى ما بعد سن 18 سنة.
0: أيوة
1: كتبتي.
0: كتبنا.
1: الحصول على خدمات الرعاية التوليدية في الوقت المناسب، وأهمها الولادة بإشراف كادر طبي ماهر ومدرب.
0: ماهر ومدرب. أيوة. يعني الناسور الولادي يعالج يا دكتور؟
1: طبعا، لكل داء وله دواء.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فعنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

تعال معي نستمع إلى فريق الخبر السار من مصر وهم يقدمون الشكر والحمد للرب يسوع المسيح في هذه الترنيمة التي تقول يسوع أنت مليكي.

0: يتهم البعض بأن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة، ويخطئ البعض الآخر حين يسمون هذه الآلهة الثلاثة، فيقولون الله، يسوع المسيح، ومريم العذراء. لهذا شبه أحدهم أقانيم الله الثلاثة بمشروع أراد رجل عظيم أن يعمله لخدمة البلد، فرأى قطعة أرض كبيرة كانت مصدراً للأوبئة والأمراض، ففكر في أن يستغلها في عمل مشروع ضخم يعود بالنفع الجزيل على المواطنين، فذهب إلى أحد المصارف الكبرى لتمويل المشروع، وعهد به إلى أحد الخبراء ليقوم بالتنفيذ، وهكذا تحولت الأرض السبخة إلى مشروع حيوي ونافع. نعم، هكذا نحن يا صديقي، إذ كنا مصدر شرور لا تحصى، لأن الإنسان مولود في الخطية، لكن الله الآب اختارنا لكي يخلصنا، وتولى الرب يسوع المسيح الكلفة الباهظة إذ سفك دمه الكريم لكي يغسلنا ويفتدينا. أما الذي قام فعلا بالتنفيذ فينا فهو الروح القدس الذي يبكت الإنسان ليقبل هذه النعمة. هؤلاء الثلاثة هم إله واحد، هو الله المحب وحده. في هذا الصدد تهتف شلة من المرنمين المميزين في الأردن ولبنان هذه الترنيمة تحت عنوان نؤمن بإله واحد، إذ يقولون
1: نؤمن بإله واحد.

شهد المرنم هاني نبيل من مصر عن هذه العلاقة السامية والشركة الحقيقية بينه وبين الرب يسوع المسيح الفادي والمخلص، فقال: من غيرك أنت يا سيدي أنا ماشي وماسك إيدي، غيرك مش حد تاني يوم معرفتك يوم عيدي. صديقي المستمع، إن هذه العلاقة والشركة بين الإنسان المخلوق والله الخالق من خلال المخلص والوسيط الوحيد بين الله والناس هي علاقة مميزة بالفعل، ليست هي تدينا كما يظن البعض أو تمسكا بتقاليد وواجبات يؤديها المرء عساه ينال رضا الله يوما كما يفكر البعض الآخر، كلا، بل هي علاقة حقيقية وشركة محبة يمكن أن يحصل عليها كل إنسان على هذه البسيطة، لأنها نعمة وعطية مجانية إذا آمن ووثق الإنسان بالمسيح الذي دفع ثمن عقاب خطايا البشر أجمعين. عندها فقط تعود العلاقة والشركة بين الإنسان الخاطئ والله القدوس، فيعتز بها المؤمن. لماذا؟ لأن الله يصبح أباه السماوي يمسك بيده، فلا يعود تائها في رحاب الحياة. تعال صديقي نستمع معا إلى ترنيمة هاني نبيل، من غيرك أنت يا سيدي.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيه. شكرا العزيز، اسال حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير الذي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 86.

اسمع يا رب واستجب لي، لأني مسكين وفقير. احفظ نفسي لأني تقي، أنت إلهي أنقذ عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أدعوك طول النهار. فرح عبدك لأني إليك يا رب أرفع قلبي. أنت يا رب غفور وطيب ومحب جدا لكل الذين يدعونك. أصغي إلى صلاتي يا رب، اسمع صراخي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا يوجد مثلك بين الآلهة يا رب، ولا يوجد مثل أعمالك. كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد قدامك يا رب وتمجد اسمك، لأنك عظيم وتصنع أعمالا عجيبة. أنت الله وحدك. علمني طريقك يا رب فأسلك حسب حقك. اجعل لقلبي هدفا واحدا هو أن أخاف اسمك. أحمدك من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد يا رب يا إلهي، لأن رحمتك لي عظيمة. أنت أنقذت نفسي من الهاوية. اللهم المتكبرون قاموا علي، جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، جماعة لا تخافك. أما أنت يا رب فأنت الله الرحمن الرحيم. أنت حليم ومحب ووفي جدا. التفت لي وارحمني، أعطي عبدك قوتك وأنقذ ابن خادمتك. اصنع آية تبين لطفك نحوي، فيرى أعدائي ويخجلوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا جدا أني ألتقي معكم النهاردة، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. بشكر رب قوي لأجل الفرص الرائعة اللي ربنا بيديها لنا، وزي ما دايما بحب أقول أنه برنامج يا سامع الصلاة بالنسبة لي عمره ما كان مجرد برنامج ولا كده مذيع ومستمعين أو متابعين، لكنه بالنسبة لي فاميلي، عيلة بنقعد مع بعض، ناس بتحب ربنا، ناس بتحب تصلي، بتشجع جدا بتعليقاتكم، بتشجع جدا بصلواتكم، وفي كل مرة بنتجمع الرب بيشجعنا مع بعض. عشان كده عايزين نفتكر مع بعض انه كتاب بيعلمنا عن شخص الرب انه سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فيقول كاتب المزمور كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. وهو بيسمع الصلاة، وإحنا علينا دور إن إحنا نصلي، ولأننا بنصلي فإحنا بنجيب كل طلبات الصلاة، كل الأمور اللي هنصلي علشانها، وبنحطها قدام الرب وبنسمع منه، بنضع أمامه شكوانا. ويمكن كتير من حضراتكم عارف إن الرب بيفرحنا، وده ليس لأجل فضل في أي شخص فينا، لكن الحقيقة ده لأجل أمانة الرب ولأجل إحسان الرب. الرب بيصنع معانا عجبا، بنشوف إيد الرب القديرة اللي بتوصل لناس كتيرة خالص، بنشوف إيد الرب القديرة اللي بتصنع معجزات حقيقية.

نشكر الرب معاك. عايز ارحب دلوقتي بكل الناس اللي معانا بتابعونا على صفحة الراديو، اهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا من خلال إذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا على ابلكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. وعايز كمان اقول انه يعني تقدر تتابع نايل الراديو سما على نايل ساد دلوقتي، التردد هتلاقيه في الكومنتات، تقدر تتابع راديو سما على النايل سات. متشجع جدا النهارده، متشجع ومصدق انه الرب هيدينا وقت غير عادي النهارده. احنا متعودين نصلي في كل مره بنتجمع فيها من اجل بلد من البلدان، النهارده هنصلي من اجل اليمن. فلو انت يمني وبتتابعنا هنصلي علشانك النهارده عشان بلدك. ولو انت يعني تعرف حد في اليمن بليز منشن له الحلقه، هنكون بنصلي من اجل اليمن. الرب يفتقد هذه الامه، الرب يديهم سلام، الرب يفيض كده على قلوبهم، يهدي الدوله دي، ونصلي من اجلها، من اجل شعبها، ومن اجل القيادات بتاعتها. كمان هنصلي النهارده من اجل الفقراء، او تحديدا من هم تحت خط الفقر. هنصلي من اجل المعدمين، هنصلي ان رب يوصل بنعمه غير عاديه، يوصل برحمه غير عاديه لناس كتيره معوزه ولناس كتيره فقيره في هذه الايام. تعالوا نبتدي وقتنا واحنا بنصلي وطالبين وجه الرب الهنا انه دينا النهارده حلقه مباركه. يا رب اشكرك لانك موجود وسطينا. يا رب اؤمن النهارده انك تباركنا وتدينا حلقه غير عاديه. يا رب تتكلم الينا في هذا الوقت. يا رب نديك الحلقة، نشكرك لأجل الفرصة الغالية اللي انت بتجمعنا فيها. يا رب حتى لو بنتجمع مش فيزيكالي، مش وجها لوجه، لكن شكرا لأجل التكنولوجي اللي انت تدهلنا عشان تكون بتوصل بيها صوتك لكل حد فينا. يا رب بصلي انك تقابلنا النهاردة، صلي انك تحتضن حياتنا. يا رب نديك الحلقة بالكامل، نصدق انك تكلمنا وتصلي فينا يا رب، وتشجعنا وتنقل إيماننا نقلة جديدة. أنا بصلي لأجل كل حد النهاردة بتابعنا وكل حد يسمع الحلقة دي في يوم من الأيام. أنا بصلي نعمة خاصة، بركة خاصة جدا، حضورك يوصل لكل حد بيسمعنا النهاردة باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل المجد. آمين آمين آمين أمين أمين. قبل ما نبتدي وقتنا بالتسبيح، عايز أفكركم أنه إحنا بدأنا في شهر أكتوبر من المرة اللي فاتت رحلة أو سلسلة على مدار الشهر تحت عنوان كن. والحقيقة الرحلة دي بدأناها تحت عنوان كن، هنقرب من شخصيات يمكن مغمورة شوية، يمكن مش مشهورة قوي، لكن هنشوف منها دروس عظيمة ازاي ان ربنا بيوصل لنا من شخصيات يمكن مش مشهورة قوي، مش معروفة قوي، لكن ازاي ان الرب بيوصل لنا من خلالها. الاسبوع اللي فات خدنا شخصية غايس، وشفنا انه هذه الشخصية المغمورة بتعلمنا انه ربنا عاوزك تكون ناجح، كن ناجحا. النهاردة هنقرب كمان من شخصية جميلة في العهد الجديد، هنقرب من شخصية برنابا. يمكن كتير مننا ما يعرفش قوي برنابا، بس كتير يعرف بولس. بس بولس وبرنابا كانوا بيخدموا مع بعض. برنابا يمكن ما لهوش الاضواء قوي زي بولس، لكن برنابا شخص جميل، هنقرب من شخصيته، هنتعلم منه، وهنعرف اكتر ربنا عايزنا نكون ايه النهاردة من خلال ادراكنا وفهمنا لشخصية برنابا. تعال مع بعض نبتدي وقتنا واحنا بنسبح الرب بالترنيمة اللي جاية دي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة. وزي ما قلت قبل الترنيمة ان احنا النهاردة هنتكلم وهنقرب كده من شخصية في العهد الجديد، زي ما بدأنا رحلتنا من خلال شخصيات مغمورة شوية في كلمة ربنا لكنها مليانة بالتعليم الهام جدا لحياتنا. النهاردة هنقرب من شخصية برنابا في العهد الجديد. مين برنابا؟ كان دوره ايه في الكنيسة في العهد الجديد؟ كان صديق مين؟ ايه اهم الصفات اللي بتميز هذا الشخص؟ وازاي انه في صفة طغت قوي وكانت موجودة في حياة هذا الرجل لدرجة انه اعترض عليها الرسول بولس بنفسه؟ يعني تخيل ان الرسول بولس، انا بكلمك على حد ثقيل، يعني حد اللي تقله، يعني رسول بولس يعترض على برنابا ويختلف معاه اختلاف شديد جدا لدرجة بيها ان كل واحد يروح في حتة. تخيل ايه يا ترى اللي عند برنابا ممكن يضايق رسول بولس بهذا الشكل؟ وهل يا ترى الرب كان موافق برنابا على اللي بيحصل؟ هل يا ترى الرب كان يعني راضي عن سلوك برنابا؟ الحقيقة كل أسادي وغيرها نحاول نقرب النهاردة من الشخصية دي ونعرف أكتر عنه. مين هو برنابا؟ برنابا هو شخص في العهد الجديد، هو شخص يهودي من جزيرة قبرص، كان اسمه يوسف، اسمه الأساسي يوسف، لكن الرسل أطلقوا عليه برنابا اللي معنى اسمه ابن الوعظ أو ابن التشجيع. سموه كده لأنه كان مشجع جدا، كان فيه صفة التشجيع. في سفر الأعمال أصح 4:36 بيقول الكتاب الكلمات الجميلة دي، تعالوا نقرب منها شوية. بيقول كده: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس. يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، يوسف اللي معنى الاسم العادي خالص دعي من الرسل برنابا. ليه سموه برنابا؟ زي ما قلت لان هم شافوا فيه صفة طاغية عليه. برنابا اسم زي ما لسه حالا كنت بشارككم، اسم معناه ابن الوعظ او ابن التشجيع. الرسل شافوا فيه انه مشجع قوي، انه بيحفز الناس، انه بيثق في الناس، انه الناس اللي فقد الامل بتقرب لبرنابا تلاقي تشجيع، تلاقي تعضيد، تلاقي ثقة، تلاقي فرصة تانية زي ما هنشوف بعد شوية. سموه برنابا وقالوا الشخص ده جميل قوي، الشخص ده مبارك قوي، ده شخص حلو قوي، احنا يعني عايزين نديله اسم بدل ما هو اسمه يوسف، احنا عايزين نسميه اسم يعبر عن شخصيته، فراحوا مسمينه برنابا. يا ترى ده سؤال مهم جدا محتاجين نسأل نفسينا فيه، يا ترى النهاردة الناس بتشوفني ازاي؟ هل يا ترى أنا مشجع للناس ولا محبط للناس؟ هل أنا مفشل ليهم ولا مشجع ليهم؟ تجينا نقرب من نفسنا شوية ونكون صرحة. هل يا ترى أنت بتشجع الناس؟ هل يا ترى أنت بتثق في الناس؟ ولا أنت بتفقد الأمل بسرعة ودايما عندك إحساس أنه اللي حواليك فشلة وأنت الوحيد اللي شاطر وبتعرف تعملها؟ الحقيقة برنابا بيتحداني ويتحداك ويتحداكي في أنه نثق في الناس ونديهم فرصة تانية، نشجع الناس، لأنه الحياة في قدرات عظيمة الرب حطها في كل حد فينا. يمكن أنت تكون بتسمعني النهاردة، قد تكون مدير شركة، قد تكون صاحب عمل، قد تكون زوج أو أب، قد تكون زوجة أو أم. ربنا حط تحت سلطانك ناس، قد تكون شريكة حياتك أو شريك حياتك، ابنك بنتك، ابنك بنتك، مرؤوسيك في العمل، ناس كتيرة حواليك ربنا حطهم في حياتك علشان تكون مسؤول عنهم بشكل أو آخر، سواء في شغل، سواء في بيت، أو حتى سواء في خدمة. هل يا ترى أنا بتعامل مع الناس اللي تحت سلطاني بالتشجيع؟ هل أنا قادر أشجع الناس، قادر أقرب منهم وأقول لهم برافو برافو يلا كمل يلا تشجع حتى لو فشلوا؟ هل أنا قادر أقول له برافو عليك يلا كمل، مش مهم إنك وقعت لكن المرات الجاية هتبقى أفضل من كده؟ هل يا ترى أنا قادر أشجع حد شفته بعيني فشل؟ هل يا ترى قادر أشجع شخص يعني الناس حكمت عليه أنه لا يصلح؟ طبعا أنا بتكلم برضو بموضوعية، مش بتكلم أن احنا نشجع الناس عمال على بطال، لأنه التشجيع عمال على بطال ده يعني أعتقد أنه ما يرضيش الرب قوي، والمبالغة في التشجيع شيء مش صح. أنك تقرب من الناس وتشجعهم بمبالغة ده برضو مش صح. أنا شخصيا في وقت من الأوقات شجعت بعض الناس غلط، خليني أعترف لكم على الهوى هذا الاعتراف، أنا شجعت ناس في حياتي بزيادة. يعني في شخصيات أذكرها دلوقتي وأنا بتكلم كده في سري، أنا شجعت الناس دي بزيادة قوي قوي. هذا التشجيع أتى بالسلب على الشخص بأنه حس أنه في ثقة كبيرة قوي، وبدأ يحس أنه شخص كبير وأنه ناضج وأنه مسؤول وأنه تراستد موثوق فيه يعني، وده خلاه يعني إيه زي ما بيقول الكتاب المقدس يعني إنجاز التعبير كده يتصلف، يعني يبقى إلى حد ما مغرور نوعا ما، وثق نفسه بزيادة، حاجات زي كده يعني. فمش معنى انك تكون زي برنابا انك تكون بتشجع حد بزيادة، لكن ادي كل حد الحتة بتاعته الجرعة بتاعته من التشجيع. لانه ممكن اكون النهاردة بتعامل مع ابني وابني محتاج مني تشجيع، بس تخيل انه ابني لو شجعته بزيادة ممكن اضره. الجرعة الزيادة من التشجيع أو الكمية الزيادة اللي ممكن أقدمها لابني أو لبنتي أو لشريكي أو لحد بخدمه أو لحد معايا في الشغل أو لحد معايا في الدراسة، لو أنا شجعت حد بالزيادة أنا ممكن أضره، لأنه هيبدأ يحس أنه شاطر قوي شاطر قوي قوي قوي، في حين أنه قد يكون محتاج إلى نوع من التوازن في التشجيع عشان قصاد التشجيع الحلو ده يكون بيتقله شوية أمور يخلي باله منها، وده يعمل بالانس، ده يعمل تشجيع، ده يعمل اتزان، يعني يخليه يثق في نفسه قوي لكن كمان يخليه عارف أنه محتاج يشتغل على نفسه، محتاج يثق في الرب كمان، محتاج يصلي، محتاج يتغير في بعض الأمور، مش محتاج انه بس يكون يعني طاير من التشجيع. فمهم جدا جدا في بداية الحلقة اني اكون بقول كده، خلي بالك انت بتشجع مين، وخلي بالك كمان انت بتشجع ازاي. اوعى تكون بتشجع حد بزيادة لكن قول له علمني النهاردة اني اشجع الناس زي ما انت عايزني. نفسي نصلي مع بعض دلوقتي، قول له رب ساعدني اكون مشجع للناس بحسب قلبك زي ما انت عايز. يا رب انا بصلي ليا ولاخواتي، ساعدنا النهاردة نثق فيك، وزي ما انت بتشجعنا وبتثق فينا احنا كمان نشجع الاخرين ونثق فيهم، لكن رب احفظنا من ان احنا نبالغ في التشجيع، احفظنا من ان احنا نكون بنشجع الناس بزيادة قوي. يا رب انا بصلي النهاردة انك تملانا بالتشجيع بحسب قلبك، واللي عايز تعمله في حياة الناس من تشجيعات يا رب تكون بتستخدم فيه أوانينا. يا رب صلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب استخدمنا علشان نكون سبب بركة وسبب تشجيع لكل اللي حولينا. يا رب بصلي النهاردة انك تتقابل معانا وتعلمنا يعني ايه نشجع الناس، علمنا النهاردة ازاي نثق فيك، علمنا النهاردة ازاي نتكل عليك، واثقين فيك انك هتقودنا وتقود خطواتنا باسم يسوع. امين امين. لو الموضوع بالنسبة لك مهم، لو انت شغوف بانك تتعلم اكتر عن برنابا وعن التشجيع، بليز تقدر تعمل شير للحلقة. كمان اشجعكم انه مش بس عندي على البيج، لكن خشوا كمان على صفحة راديو سما وشاركونا بتعليقاتكم، يعني شاركونا بكومنتاتكم، اعملوا شير من صفحة راديو سما، خلوا الحلقة توصل لناس كتير. تعالوا مع بعض نطلع لفاصل صغير، نسمع التريمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا بنتكلم عن شخصية جميلة في كلمة ربنا، عن شخصية برنابا. والنهاردة نقدر نقول، بما أننا بدين السلسلة دي في شهر أكتوبر تحت عنوان كن، النهاردة يعني عندنا عنوان جميل زي المرة اللي فاتت كده لما اتكلمنا عن غايز كن ناجحا. النهاردة بنتكلم عن برنابا، وربنا بيقول لنا كده: كن مشجعا، كن مشجعا، كوني مشجعة لكل اللي حواليك، كن مشجع لكل اللي حواليك. عايزين نقرب شوية من شخصية برنابا ونعرف ايه اللي بيتميز بيه هذا الشخص. يا ترى ايه اللي كان بيتميز بيه برنابا؟ تعالوا نروح نقرأ الآيات اللي بدأنا بيها كلامنا في سفر الأعمال أصحاح 4 وعدد 36 و37. يقول الكتاب: ويوسف الذي من الرسل ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس. اقرأ معي عدد 37: إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. أول صفة بنشوفها في سفر الأعمال أصحاح 4 إنه يوسف اللي هو مشجع الدعية من الرسل برنابا، الوقت لما كان الكنيسة فيها احتياج، وقت لما كانوا كل واحد بيقدم للرب، لما كان الناس بتبيع مقتنياتها ويحطوها عند أقدام الرسل، يوسف أو برنابا لم يبخل على عمل الله. فبنشوف أول صفة عند يوسف: العطاء والسخاء في العطاء. السخاء في العطاء، مش بس العطاء بس، لكن بيقول الكتاب إنه إذ كان له حقل باعه. هذا الرجل كان عنده حقل، كتاب ما قالش قد إيه، ما نعرفش بقى كام فدان كام مش عارف إيه، ما نعرفش، بس نعرف إنه كان عنده حقل. طب يوسف أو برنابا، طب ما ممكن تخليه للزمن، طب ما حدش ضامن بكرة، وده يمكن لسان حال ناس كتيرة، طب ما إحنا مش ضامنين بكرة هنعمل إيه، طب هنجيب منين، طب هنجوز العيال إزاي. برنابا بيقدم ليا وليك وليكي نموذج في العطاء والسخاء في العطاء. هل يا ترى أنا متمسك باللي عندي لأنه مصدر أماني؟ برنابا كان بيطلع اللي عنده لأنه مطمن جدا. اسمعني اسمعني أقول لك الحاجة: لا يمكن هتخرج من عندك، لا يمكن هتطلع حاجة، لا يمكن هتعطي مما تمتلك إلا إذا كنت مطمن ومتأمن وعندك إحساس بالأمان جدا فإنه إلهك مسؤول عنك النهاردة وبكرة وبعده، ماضي وحاضر ومستقبل. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بيكون اللي عندي هو مصدر أماني، فأنا معايا دلوقتي حاجة، أنا عندي أمان في شيء معين، أنا عندي أمر، عندي ممتلكات معينة، دي بالنسبة لي مصدر أماني، فما أقدرش أخرجها، ما أقدرش أتخلى عنها، لأنه دي بالنسبة لي سندة، ده حاجة أنا متسند عليها كده. برنابا قرر أنه يطلع الحقل، يبيع الحقل ويحطه عند أرجل الرسل. لغاية فين يا ترى أنا قادر أقدم للناس اللي حواليا؟ هل يا ترى أنا بقدم للي حواليا؟ هل يا ترى أنا قادر أدي؟ احنا اتكلمنا عن برنابا، قلنا أنه ابن الوعظ أو ابن التشجيع، ده معنى اسمه. من ضمن أوقات كتيرة التشجيع، مش كل الطرق كده، خليني أكون واضح جدا في اللي بقوله، مش كل الطرق تكون كده، لكن أوقات بتكون طريقة من ضمن الطرق إنك تقدم عطايا مادية زي ما برنابا عمل. مرات كتيرة يبقى الرب عاوز يقول ليا أو ليك أو ليكي إنه قدم مما تمتلك، قدم مما أعطاك الرب لعمل معين، لخدمة معينة، شخص معين، علشان تتبارك، وده يكون نوع من التشجيع والتحفيز لي. عندي قصص كتيرة لناس ربنا بعت لها عطايا من أشخاص، من إخوة ليهم، وكانت العطية دي جت أنا بتكلم عن العطية مادية يعني. جت في لحظات حرجة جدا، جت في أوقات مهمة جدا بالنسبة للشخص. ليه؟ لأنه الرب بيستخدم هذه التقدمة وهذه العطية عشان تكون سبب تشجيع لي، لأنه برنابا مشجع شكل من أشكال تشجيع برنابا أنه بيقدم، أنه بيعطي. أوقات كتيرة ممكن حد يقول لا لا لا لا، أنا ممكن أشجع بالكلام، أشجع يعني أططب على حد، لكن إلا جيبي يعني ما تجيش ناحية فلوسي. الحقيقة خليني أقول لك أنه لو لسه جيبي الرب ما حطش إيده عليه، لو لسه جيبي مش تحت قيادة الرب، أنا فايتني كتير. لأنه أنا بكل ما عندي، حضرتك بكل ما عندك، وحضرتك بكل ما عندك للرب، بما فيهم جيوبنا، بما فيهم تقدماتنا، بما فيهم عطيانا اللي بنقدمها. عشان كده عايز اشجعك وانت بتقدم تقدمات مادية، ما تقدمش لأي حاجة ولا لأي حتة ولا لأي شخص إلا لو انت ربنا قايل لك قدم. لأنه النهاردة السبوت اللي ربنا بيحطه قدامنا انه قدم علشان تشجع، مش بس قدم. حلو اني اقدم على طول، بالمناسبة العطاء بركة، العطاء بركة، لكن البركة الكبيرة انك تقدم لأجل تشجيع الآخرين. صلي انه يا رب ساعدني اكون مشجع للآخرين بالتقدمات ايضا مادية وعطايا. قد تكون بالنسبة لك، مش عارف ليه بقول كده، بس يمكن حد بيسمعني عندك لبس، اللبس ده ما بقاش مناسب ليك وحالته جيدة، تقدر تقدمه لحد من اخواتك. أنا مش بكلمك على ناس فقيرة، وإن كان ده واجب علينا ودورنا إن احنا نعطي الفقراء، لكن قد يكون الأخ معاك في الجسد، قد يكون لحد قريبك، قد يكون لحد تعرفه. يمكن تقدمي من اللي عندك أدوات مطبخ حلوة بس مش بتستخدميها، تكون بركة لأخت غيرك. خلينا نفكر بره الصندوق. قدم للرب إلهك، قدم للرب إلهك، قدم للرب في شكل الناس. لا تبخل على الرب، لكن كن مشجعا للآخرين عن طريق أنك تقدم عطايا مادية. نفسي أقول كده أنه أوقات كتيرة زي ما كنت بقول أنه في تقدمات مادية ممكن تقدمها لشخص توصل له في الوقت المناسب، يكون هذا الشخص بيصلي. احضرني قصة يعني يمكن على قد ما هفتكر تفاصيلها. كلنا عارفين ليليان تراشر، الخادمة الأمريكية اللي كانت جت في أمريكا وراحت مكان في أسيوط، أرض مكان اسمه الفتح في أسيوط، ورب كلمها عن أنها تعمل ملجأ للأطفال. مشهورة ليليان تراشر، شخصية جميلة. في وقت من الأوقات لما كان في احتياج شديد جدا جدا للبن للأطفال، والمسؤولين معاها اللي بيساعدوها بيقولوا لها يعني يا أخت ليليان الحقيقة عندنا احتياج، الأطفال محتاجين لبن، طب معاكوا فلوس؟ ما فيش فلوس في الملجأ. طب نعمل ايه؟ قلت لهم نصلي، نصلي. ممكن يكون حد من الحاضرين يعني نصلي، ماشي نصلي، طب يعني هنعمل ايه؟ يعني الصلاة هتجيب لبن يعني الأطفال الجعانين دول؟ بالفعل بدأوا يصلوا ويطلبوا الرب، وبدون مقدمات لقوا باب الملجأ بيخبط. خير، احنا الناس الفلانيين، في عربية لبن، عربية سيارة محملة بالألبان. على قد ما انا فاكر القصة انه التانك المحمل باللبن يعني حصل فيه ثقب، واللبن بيدلق في الارض، فالشخص الناس سندين اللبن كده، سندين الثقب بتاع التانك ده، وقالوا لهم احنا خلاص اللبن ده هيقع في الارض، انتم محتاجين لبن؟ قالوا ده احنا ايوه محتاجين، ايوه احنا عايزين لبن، احنا بنصلي لاجل لبن. هل تثق أن الرب يسدد احتياجاتك بطرق معجزية؟ أرسل الرب لبن للأطفال اللي كانوا بيصلوا الخدام بتوعهم بطريقة معجزية. عربية تعطل قدام الملجأ، عربية يبقى خلاص هيرموا الحمولة بتاعت اللبن، في حين أنه ناس بتصلي أنها محتاجة هذه الكمية من الحليب. الله يعرف يدبر احتياجات أولاده. صلي أنه تكون مشجع. قد إيه اللي أنا حكيته ده كان مشجع لليليان تراشر وللستاف اللي معاها، وكمان للأولاد والبنات لما عرفوا إزاي ربنا بعت لهم اللبن. أوقات كتيرة عطايانا بتكون سبب تشجيع للآخرين. صلي أني أكون وإنك تكون وإنك تكوني معطاء بتشجيع. صلي قول رب أنا عايز في كل مرة أقدم فيها أكون سبب بركة لغيري وأكون سبب تشجيع لغيري. أمين. يا رب شكرا من كل القلب لأنه أنت إلهنا الصالح، إله كل نعمة. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تدينا معونة، تدينا نعمة علشان نكون بنقدم يا رب لجلالك بكل الحب. ساعدنا نقدم في وقته، ساعدنا نقدم وإحنا مليانين بالتشجيع. يا رب ساعدنا النهاردة نقدم زي برنابا يا رب، يا رب لما باع الحقل يا رب ساعدنا النهاردة أن احنا نقدم الغالي ونقدم اللي على قلبك لينا. يا رب ساعدنا، ساعدنا ودينا معونة ودينا نعمة نكون سبب بركة لغيرنا. يا رب ساعدنا نشجع الناس بأننا نقدم أوقات كتيرة من أعوازنا، يمكن ملابس، يمكن أغراض شخصية، يمكن يا رب أموال، أي حاجة، لكن ساعدنا نقدم لجلالك يا رب. بصلي نعمة خاصة لكل حد من إخواتي، أدينا نقدم اللي على قلبك وفي وقتك وللناس اللي على قلبك توصل لهم محبتك وتشجيعك باسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع التليمة دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني واحنا بنكمل كلامنا عن الشخصية الجميلة المشجعة برنابا ابن الوعظ أو ابن التشجيع. كن مشجعا للآخرين. شفنا ازاي انه برنابا بيتميز بانه شخص معطي، لكن تعالوا كمان نقرب من هذه الشخصية ونعرف عنها اكتر. في سفر الأعمال اصحاح 11 بنشوف مشهد جميل قوي في عدد، بداية من عدد 22، بس قبلها كده بنعرف انه كان في ناس بيبشروا بالرب يسوع المسيح. في عدد 22: فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم، فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا، الذي لما اتى، بص برنابا الجميل بقى، ورأى نعمة الله فرحة ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. شوف التشجيع اللي بيعمله برنابا للناس. أول لما راح عشان يشجع المؤمنين الجدد عشان يقابلهم، عمل إيه؟ الذي لما أتى ورأى نعمة

أعمال 11، افتح معايا كتابك المقدس أشجعك أنك تعمل كده. أعمال 11 وعدد 24، بيتكلم الكتاب بيقول كده، واحدة من الترجمة بتقول كده: فقد كان برنابا صالحا مملوءا من الروح القدس والإيمان. بص خليني أقول لك حاجات. بص يقول مثلا واحدة من الترجمات يقول كده: وكان برنابا رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمهور كثير. برنابا رجل صالح ممتلئ بالإيمان، بس ممتلئ بالروح القدس. اسمعني أقول لك على واحدة من أهم مفاتيح البركة في حياتي وحياتك، بنتعلمها من شخصية برنابا. برنابا شخص ممتلئ من الروح القدس. واو، هذا الرجل مليان بالروح القدس، ممتلئ. عشان كده كان بص بعدها على طول يقول كده: فانضم إلى الرب جمع غفير. لما تكون ممتلئ بالروح، لما روح قدس يكون بيقود حياتك، لما روح قدس يكون بيسود عليك، لما روح قدس يكون بيقود كل حياتك، هتتفاجئ انه في امور بسيطة انت بتعملها بتكون سبب بركة للاخرين. الامتلاء من روح قدس في حياة برنابا كان سبب بركة لي. لما يروح هناك عشان يشجع الناس يقولوا كده ويشوفوه: ايه ده برنابا ده شخص غير، ده شخص مختلف، ده ممتلئ بالروح القدس. ياما امور بنعملها بدراعنا، ياما امور بنعملها بشطارتنا، ياما امور بنعملها لانها مفروضة علينا او مطلوب مننا نعمل كده. بس فرق كبير قوي قوي بين واحد بيعمل حاجة بيعملها لانها مطلوبة منه، لانها مجرد مطلوبة منه، او شخص تاني بيعمل نفس الحاجة لكن هو ممتلئ بالروح القدس وعنده شغف انه يعمل كده. ياما ممكن نكون بعمل حاجات بدراعي وبشطارتي أو بخبرتي، لكن في مرات يجي يقول لي: رب من فضلك توقف عن كده، توقف إنك تعملها بشطارتك، توقف عن إنك تقول أيوة أنا قوي، أيوة أنا جامد، أيوة أنا أعرف أقود بيتي، أعرف أنجح نفسي في شغلي أو في دراستي، أعرف أعرف أعرف. أحبائي، نحن أقل جدا من إن إحنا ندبر حياتنا. خليني أقولها لك بصراحة، أنا وإنت وإنتي أقل جدا من أننا ندبر حياتنا. إحنا محتاجين للرب جدا، إحنا محتاجين للرب جدا، إحنا محتاجين نعمة شديدة جدا جدا، إحنا محتاجين سندة شديدة جدا من الرب، إحنا محتاجين معونة إلهية، إحنا محتاجين إن إحنا نتقابل مع الرب في حتة ونقول له: يا رب من فضلك إملانا بالروح، إملانا بالروح قدس، إملانا بروح قدس. غريبة إنه هذا الشخص القبرصي اللي اسمه برنابا يمتلئ بالروح قدس، فيتحول إلى رجل ممتلئ بالنهضة، حد غيور جميل، بيروح يشجع الناس ويروح يشدد المؤمنين ويشجعهم. إيه يا برنابا، أنت جبت منين الجراءة دي؟ جبت منين الباشن ده؟ جبت منين الحماسة دي؟ لك أنا ممتلئ بروح قدس. سر نجاحي ونجاحك ونجاحك هو روح قدس. سر خدمتك الناجحة هي انك ممتلئ بروح قدس. سر استخدام الله ليك هو انك ممتلئ بروح قدس. توقف انك تعمل كل حاجة بدراعك، وقف عمل كل حاجة بشطارتك وبخبرتك، لا تعتمد على خبرتك. يقول الكتاب: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. قل له: املاني بالروح، املاني بالروح، عايز اعمل النهاردة كل تكليف انت حطيته على قلبي، كل امر انت دعيتني اعمله. قد يكون قيادتي لبيتي واسرتي، قد يكون تربيتي لاولادي، قد يكون دوري في شغلي اني اكون ناجح واكون مؤثر، قد يكون دوري في بلدي اني اكون بصلي لاجل بلدي. انا مش عايز اعمل اي حاجة اي حاجة اي حاجة حتى لو صغيرة في حياتي بشطارتي. مش عايز اعتمد على نفسي يا رب، لانه خبرتي بتقول انه لما بعتمد على نفسي وبتجنب اني اتكل على النعمة انا بفشل. لكن قوله النهاردة: انا عايز اتكل على النعمة الغنية، النعمة اللي تسند، النعمة اللي تأيد، النعمة اللي تعضد، النعمة اللي تملاني بالقوة وتقول لي يلا كمل. املاني بالروح، قوله: املاني بالروح القدس يا رب، املاني يا رب، املأ

بالروح القدس واستخدمني وأنا شخص ممتلئ بروح الله القدوس. برنابا بيحط لي تحدي أنا شخصيا أنه إزاي شخص يعني أممي بهذا الشكل لكنه يصنع أمور عظيمة ويكون سبب بركة لكل اللي حواليه. برنابا بيتحداني بأنه سر نجاح برنابا، سر استخدام الله لبرنابا هو أنه شخص ممتلئ بالروح القدس. يا رب املانا بالروح النهاردة، يا رب املانا بالروح القدس، تعالى سود علينا، خلي روح قدس يسود علينا النهاردة يا رب. تعالى النهاردة املأ أوانينا يا رب بزيت جديد، يا رب املأ أوانينا بزيت جديد، املانا بالروح القدس. علمنا علمنا علمنا ازاي يا رب نتشجع يا رب من فضلك، من فضلك يا رب دينا نعمة النهاردة نتملي بالروح قدس يا رب، نتملي بالروح قدس. ساعدنا ساعدنا ساعدنا نثق فيك يا رب، ساعدنا نتكل عليك النهاردة، ساعدنا يا رب نمتلئ بالقوة يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد دلوقتي بيسمعني مليان بالضعف، كل حد بيكتب كومنتات، كل حد بيشاركنا دلوقتي بأنه أوقات كتيرة يا رب بنحس بالضعف، أنا بصلي أنك تملانا بالقوة، املانا بالروح القدس، املانا بالروح القدس باسم الرب يسوع المسيح. سود علينا سيادة كاملة، تعالى يا رب عوض عن أوقات الضعف، املانا بالقوة يا رب، املانا بالقوة يا رب، تعالى سود علينا باسم يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع مع بعض لفاصل صغير، صلي معايا الكلمات دي في وقت ضعفي، قول له املاني بالقوة، نرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مراحب، شخصية برنابا مشجعة جدا. الحقيقة هو مشجع نفسه، لكنه كمان بينقل لينا التشجيع. تعالوا نقرب كمان من الشخصية الرائعة دي ونروح لسفر الأعمال أيضا أصحاح 9. ده الأصحاح أصحاح 9 ده اللي فيه الرسول بولس أو شاول الترسوسي عرف المسيح والرب غير حياته. الناس كانت خايفة جدا جدا من شاول وشكين أنه تغير. يعني إيه شاول يتغير؟ شاول ده اللي كان بيضايق الناس المسيحيين، شاول ده اللي كان بيضطهدهم، شاول ده اللي كان ضد الرب في كل الوقت وعلى طول الخط. هل ده ممكن يتغير؟ الحقيقة ممكن يتغير. شاول اتغير، الناس كانت مقلقة لأنها مش واثقة أنه شاول يتغير. مين بقى الوفق فيه؟ برنابا. تعالوا نروح، افتح معايا اشجعك لما معاك كتابك المقدس، سفر الاعمال اصحاح 9 وعدد 27. اعمال 9 عدد 27 او نقرا من 26 يعني. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه، اسمع غير مصدقين أنه تلميذ. صعب جدا يصدقوا أنه شاول ده بقى تلميذ، بقى ابن للرب. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. واو، وسط ما الناس خايفة من شاول وشاكين في تغييره يظهر هذا البطل الجميل، يظهر هذا المشجع الرائع برنابا، اللي ياخد بولس أو شاول يعني ويحضره للرسل ويتكلم معاهم ويقولهم إزاي ده شاف الرب، ده شاف الرب في الطريق، ده قلبه اتغير، ده بدأ يجاهر باسم يسوع، ده شخص جميل، ده اتغير يا ناس، ده اتغير. مين يتجرأ؟ مين يتحمل مسؤولية الكلام ده؟ ما يمكن الناس تقول يعني، ما يمكن أنا لو قلت كده أوكي أنا ممكن أصدق، بس طب ما يمكن بيمثل، طب ممكن بيدعي شاول. أتحمل المسؤولية إزاي؟ صعب صعب الحقيقة. أوقات كتيرة بنشك في الناس، أوقات كتيرة بنقول لأ أنا ما ثقش في حد، لأ أنا ما أضمنش حد، لأ أنا ما شجعش حد. شاول اللي كان الناس كلها مش واثقة فيه لقى مشجع اسمه برنابا. عشان كده الصفة اللي عايز احطها لوحدها، يعني قلنا انه كان معطاء وعنده عطاء وسخاء، يعني صفة تانية كان ممتلئ بروح قدس، لكن قادر اقول الصفة دي انه مشجع للاخرين، مشجع مشجع يا ناس، مشجع جدا جدا للاخرين. برنابا ممتلئ بالتشجيع، برنابا يعني ضامن بولس. انا نفسي اساله انت ايش ضمنك؟ ما يمكن شاول ده بيمثل، ما يمكن شاول ده عامل كده علشان يكون بيأذي الناس اكتر. ما يعني انت ليه تغامر بنفسك؟ ليه تغامر بسمعتك في الخدمة؟ ليه تغامر بخدمتك ودعوتك؟ ليه تورط الناس؟ افرض طلع غلط، يعني انت انت انت مالي ايدك منه يقول انا الرب علمني اشجع، رب علمني أشجع. التشجيع ضد الشك. أنا مش بقول إنك تكون على نياتك، مش أنا ما أقصدش كده طبعا، أكيد أنتوا فاهمين قصدي. أنا مش بتكلم إن أنا نكون سذج وعلى نياتنا، مش قصدي إطلاقا كده، لكن كمان ما نكونش حريصين بزيادة أوي أوي أوي ولدرجة التطرف يعني، لا خالص. لكن أنا واثق في الرب، أنا ممكن أكون بشوف بسمع الناس بتأكد من جوايا انه الشخص ده كويس، الشخص ده يقدر يعمل كده، انا موثق فيه لاني جربته وامتحنته. برنابا مشجع، برنابا ممتلئ بالتشجيع للاخرين، برنابا ممتلئ بالتشجيع. تخيل يروح يتكلم عن بولس أو عن شاول ويقول لهم إزاي أنه قابل الرب، إزاي أنه أبصر نور في الطريق، إزاي أنه راح وبدأ يجاهر باسم يسوع، ويقول لهم يا ناس ده تغير، ده ناس ده تقابل معاه الرب، ده النعمة ظهرته، ده بدأ يتحرك ويروح يمين وشمال ويحكي عن يسوع، ده بدأ يجاهر، ده مش بيتكلم في سره، ده بيتكلم بصوت عالي، ده مجاهر مجاهر. هذا الشخص اللي بنتكلم عنه تحمل مسؤولية هذا العمل، تحمل مسؤولية هذا الفعل. برنابا مشجع للآخرين، مش بس مشجع، بس عايز أروح معاك للصفة الرابعة، مش بس مشجع لكنه بيدي فرصة تانية للناس. عايز أنقل معاك بقى لقصة كده حصلت. أتمنى لو معاك كتابك المقدس افتح معايا برضو سفر الأعمال أصحاح 15، سفر الأعمال، ولكن نروح مع بعض الأصحاح 15. ونشوف مع بعض في شخصية كان بيتعامل معاها برنابا وبولس في نفس الوقت. أعمال 15 عدد من عدد 36 يقول كده: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخواتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. بولس بيقول لبرنابا: يلا نروح نشوف إخواتنا اللي كلمناهم بكلمة الرب في كل المدن اللي خدمنا فيها عاملين إيه، بيتابع الخدمة. بولس بيتابع الخدمة. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. برنابا قال ينفع ناخد يوحنا اللي اسمه أو اللي بيدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. باختصار يوحنا مرقس كان رايح مع الرسول بولس في إحدى الرحلات التبشيرية ورجع في كلامه، غير رأيه ورجع. مين خد كده انطباع وقال خلاص ده ما ينفعش يكمل بالمنظر ده طالما رجع؟ بولس الرسول. هل بولس كان على صواب؟ الحقيقة ممكن نقول لأنه عنده داتا، عنده معطيات بتقول أنه يوحنا مرقس يعني تراجع. ناخد واحد بيرجع في كلامه في الخدمة، ده ممكن يبوظ لنا الخدمة. فلما برنابا عرض انه طب ما ناخد يوحنا مرقس معانا تاني، بولس كان شايف انه لا. بص التعبير يقول الكتاب ايه، واما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. بص بقى عدد 39 من أعمال 15: فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. يا نهار أبيض، هو ممكن الموضوع يوصل لكده؟ هي بقت كده. تخيل انه الموضوع يقول الكتاب المقدس حصلت مشاجرة. انا عايز يعني اقرا لك مرة تانية، ده عدد 39. يعني بص كده 16 عدد 39 هي يعني مشهد صعب قوي، صعب قوي قوي. بص يقول الكتاب فين عدد 39: فوقعت بينهما مشاجرة حتى انفصل احدهما عن الاخر. واحدة من الترجمات بتقول كده: فحدث خلاف شديد بينهما. واحدة من الترجمات بتقول كده: فحدث خلاف حاد بينهما. ترجمة أخرى تقول فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. تخيل. وأثار هذا الأمر خلافا شديدا. إيه ده؟ هو ممكن الأمر يوصل لكده؟ هو ممكن فجأة نشوف أنه عدم ثقة بولس في يوحنا مرقس تؤدي إلى أنه يتخانقوا مع بعض، يزعلوا من بعض جدا جدا؟ أنا مش بكلمك على اتنين في شركة بيشتغلوا، أنا بكلمك على بولس الرسول وبرنابا. بولس وبرنابا فجأة بنشوف هذا الخلاف. ايه اللي حصل ده؟ بولس قالك لا، احنا ناخد معنا، يعني انا اسف اللفظ، يعني ايه العيل ده اللي كل شوية غير كلامه؟ ده غير كلامه في الاول، ده رجع من عن الخدمة، ما ينفعش نثق فيه تاني. برنابا عنده حاجة تانية، قالك طب ما نديله فرصة كمان. عشان كده الصفة الرابعة اللي قادر احطها في برنابا انه بيعطي للاخرين فرصة تانية، يثق فيهم ويديهم فرصة جديدة، يثق فيهم ويديهم فرصة جديدة. برنابا شايف حاجة مختلفة، برنابا مطمن جدا. انا نفسي اقول له برنابا انت عملت كده ازاي؟ يعني ازاي جالك قلب انك تقف ضد الرسول بولس؟ يعني ده بولس الرسول، يعني ده برضو انت في الخدمة اقدم منه، بس ده دلوقتي ده رسول المسيح، ده بولس. كيف تقف في وجه الرسول بولس بهذا الشكل وتقول ناخد يوحنا مرقس؟ ازاي تعمل كده؟ طب اسمع كلام بولس، قالك خلاص مش لازم ناخد يوحنا مرقس دلوقتي وناخد سيلا، خلاص يعني بعدين بنتكلم، شجع يعني يوحنا مرقس بعدين. بس الحقيقة برنابا كان بيقول لا، انا عايز اديله فرصة تانية. وبالمناسبة يوحنا مرقس ده، يوحنا اللي يدعى مرقس، نتيجة تشجيع برنابا، تعرف مين مرقس ده؟ ده مرقس اللي كتب إنجيل مرقس. هل تثق في أنه تشجيعك للآخرين وثقتك فيهم بقيادة روح قدس، تحت قيادة روح قدس، دي مهمة قوي، قد يخلق منهم أبطال، يصنع منهم أبطال؟ مين يقول أنه اللي فشل فيه بولس الرسول ينجح فيه برنابا؟ مين يقول الشخص اللي كان متزعزع متذبذب في بداية خدمته يكون هو مرقس الرسول كاتب إنجيل البشير مرقس؟ يا رب مبارك اسمك اللي بيقودنا، اللي بيدينا فرص تانية. إلهي هو إله الفرصة التانية. عشان كده أشجعك من كل قلبي، ادي اللي حواليك فرصة تانية، ادي الناس فرصة تانية وثق فيهم، لأنه الناس محتاجة فرص. ما تقفلش على حد، ما تحبس حد كده في فكرة معينة أو في انطباع معين وتقول أيوة فلان ده كده. مين قالك كده؟ ما يمكن يتغير. عايز أقول كلمة خاصة جدا، ما تقفلش على الناس في حتة معينة، فكرة معينة، ما تقفلش على الناس بفكرة معينة وتقول فلان كده، فلان هيفضل كده، فلان طول عمره هيفضل كده. سيب ربنا يغير في الناس، سيب ربنا يجدد في الناس. انت لا تعلم، يمكن الشخص اللي انت قفلت عليه نتيجة انطباع معين خدته عنه، فكرة معينة، صورة ذهنية انت كونتها عنه، ما يمكن تاني يوم اتغير. ما يمكن الشخص اللي قلت عليه ده وحش، ده عمل وعمل، ما يمكن تاني يوم او في نفس اليوم ما يمكن صلى وبكى وندم على خطيته. ادوا للناس فرصة تانية يا ناس، خلونا نشجع الاخرين، خلونا نمسك في الناس ونشجع فيهم. الناس محبطة جدا جدا، بس قد يكون في ناس ربنا عاوز يقول لك شجعهم، قول له ساعدني أثق فيك، ساعدني أخذ منك التشجيع وأشجع الآخرين وأشجع كل من حولي. تعالوا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله مليان بالنعمة، يا رب أشكرك لأنك إله مليان بالنعمة. يا رب املانا النهاردة بالنعمة، ساعدنا نثق فيك، ساعدنا نشجع الآخرين بقيادة روح قدس. يا رب ساعدنا النهاردة ان تكون انت سبب تشجيعنا، يا رب انقل لنا تشجيعات السماء وساعدنا نشجع الناس اللي حوالينا، ساعدنا يا رب نكون بناخد انطباعات لكن ما نحكمش على الناس وما نقفلش على الناس. يا رب ملاني وملا اخواتي النهاردة بتشجيع جديد جوانا شخصيا. يا رب كل حد فينا محبط النهاردة، شجعنا يا روح قدس الله. لما نتشجع بيك هنعرف نشجع الناس يا رب. شجع، شجع قوانينا يا رب، شجع شخصياتنا المحبطة، شجع زوجات النهاردة يا رب مليانين باليأس نتيجة انه الأوضاع ما بتتغيرش بقالها سنين سنين سنين. شجع أزواج يا رب حاسين انه الأمور زي ما هي. شجع ناس في الخدمة يأسنين وفقدين الأمل، شجعنا يا رب، شجعنا يا رب، شجعنا يا رب. يا رب من فضلك املانا بالتشجيع النهاردة. يا رب أنا بصلي إنك تيجي النهاردة وتنقل لينا قلب برنابة يا رب، اللي هو قلبك يا رب. ساعدنا نشجع الناس، ساعدنا نثق فيهم، ساعدنا ننقل يا رب قلبك للناس. يا رب صلاتي إنه لو حطيت في حياتنا ناس يأسانا يا رب لا تسمح إن احنا نشاور عليهم وندينهم، لكن ادينا معونة وادينا قلبك علشان نشجعهم يا رب. ادينا قلبك علشان ننقل يا رب، ننقل إيمانهم يا رب من فضلك. يا رب من فضلك تعال بنعمة جديدة يا رب، تعال بنعمة جديدة، تعال بنعمة جديدة يا رب. أرجوك ساعدنا نثق فيك أكتر، ساعدنا نشجع الناس أكتر من فضلك. ادينا قلب السماء، ساعدنا نعيش سماويين، نفكر بطريقة سماوية ونشاور على الناس ونحكم حتى على الناس بحكم السماء يا رب، حكم مليان بالرجاء والتشجيع باسم يسوع. ليك يا رب كل المجد، آمين آمين. قول له أنا عايز أعيش سماوي، عايز أفكر بطريقة سماوية. أفكركم أنه هنطلع فاصل دلوقتي، بس بعد الفاصل هنصلي مع بعض لأجل طلبات الصلاة اللي جات لنا، عندنا طلبات صلاة كمان هنصلي زي ما قلت في بداية الحلقة، هنصلي من أجل اليمن النهاردة. كل أحبائنا من اليمن أهلا بيكم، هنصلي من أجلكم. ولو أنت تعرف حد من اليمن بليز أقول له منشن له الحلقة، أقول له برنامج يا سامع الصلاة النهاردة، يصلي من أجل اليمن. كمان هنصلي من أجل الفقراء تحت خط الفقر، هنصلي الرب يوصل ليهم بنعمة ورحمة غير عادية. قل له ساعدني أعيش سماوي، أفكر في الناس بطريقة سماوية. فاصل ونرجع تاني نكمل كلام.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ويلا بينا علشان نصلي مع بعض. تشجع قوي بصلاة حضراتكم، تشجع قوي بوقفتنا قدام الرب لأجل نفوس محتاجة صلاة، وكمان لأجل أمم وشعوب بنصلي لأجلهم في كل حلقة من حلقات برنامجنا. النهاردة زي ما قلت هنصلي من أجل اليمن، عايزين نصلي من أجل اليمن ومن أجل كل التفاصيل اللي تخص اليمن، تخص الشعب ده، أي حروب، أي أمور حصلة، عايزين نصلي إنه الرب يعني يضمن هذه البلد، يملاها بالسلام، يملاها حكمة في القرارات، يوقف أي حرب، يوقف أي نزيف للدم. ونهاردة نصلي من أجل الشعب، نصلي من أجل الحكومة والقيادة، نصلي من أجل هذه الأمة. رب وصانا أن احنا نصلي من أجل الملوك والحكام والناس اللي في موضع سلطة، عشان كده خلونا نصلي مع بعض النهاردة من أجل اليمن. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه أنت إلهنا الصالح. يا رب احنا بنيجي النهاردة ونصلي من أجل اليمن. يا رب مد يمينك لهذه البلد، يا رب، يا رب البلد دي، يا رب احنا بنصلي النهاردة انك تيجي ليهم بنعمة جديدة. يا رب اوصل للشعب ده، اوصل للقيادة بتاعت اليمن، يا رب اوصل يا رب لكل صناع القرار في اليمن باسم يسوع. كل رب الانقسامات، كل الحروب، تعال بنعمة، تعال بنعمة، انت عارف وكاشف يا رب، تعال تعال وقف يا رب، انت اله السلام، وقف الشر يا رب، تعال بنعمة على هذه الارض، افتقد اليمن بنعمتك يا رب. يا رب بنصلي من أجل الشعب اليمني، بنصلي من أجل التعليم في اليمن يا رب، بنصلي من أجل الصحة في اليمن. قول كلمتك، اوصل لهذه الأمة بنورك يا رب، تعالى بركات على هذا الشعب باسم يسوع يا رب. واثقين فيك أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. قلنا ان احنا كمان هنصلي النهاردة من اجل الفقراء تحت خط الفقر، نثق انه الرب يوصل النهاردة برحمة. يمكن انت تكون شاعر انك كويس في بيت وعايش تحت سقف والدنيا كويسة، لكن في هوملس، في ناس عايشة في الشارع، في ناس تحت خط الفقر، في ناس مش لاقي تاكل. عايزين نصلي، كتاب مقدس بيقول اذكروا المذلين، احنا عايزين نصلي من اجل الناس، كل حد تحت ذل، تحت مزلة، كل حد تحت الضعف، تحت خط الفقر، كل حد محتاج للقمة. عايزين نصلي النهاردة يا رب اوصل برحمة، اشغل قلوب ناس توصل يا رب للفقراء المعدمين دول، ثقل يا رب قلوب ناس توصل ليهم خير يا رب. امين. تعالوا بينا نصلي. يا رب احنا بنصلي النهاردة قدامك يا رب، واحنا بنحط قدامك كل الفقراء يا رب، كل اخواتنا الفقراء، كل اخواتنا يا رب اللي مش لاقين سكن، اللي مش لاقين بيت يلمهم، كل اخواتنا اللي مش لاقين يا رب لقمة ياكلوها. يا رب انا بصلي النهاردة من اجل نعمة خاصة جدا، بصلي النهاردة انك تقول كلمة اوصل للنفوس دي يا رب. يا رب تعالى بمعونة خاصة، تعالى بسندة خاصة، تعالى بنعمة جديدة يا رب باسم يسوع. يا رب من فضلك تعالى النهاردة يا رب اشغل قلوب ناس، ثقل ثقل قلوب ناس توصل بالخير يا رب، توصل بالطعام يا رب للنفوس دي، اوصل بالمية للنفوس دي يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بافتقاد لهذه الشعوب يا رب، ولهذه النفوس المحرومة في كل أمتنا العربية، مش بس كده، في العالم كله. اوصل للنفوس المحرومة، اوصل للنفوس المعدمة يا رب. انت يا رب اللي تعطي الجميع بسخاء يا رب، مكتوب تفتح يدك تشبع كل حي رضا. اوصل بخيرك للمعدمين يا رب في اسم المسيح بنصلي، واثقين انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين آمين. عندنا طلبات صلاة جات لنا، آه عندنا طلب صلاة لأجل أختنا فوفا، أعتقد أنها مش معانا على الهوى، لكن عايزين نصلي من أجل فوفا أنه الرب يمد إيده لجسدها، الرب يعطيها زرع بشر. عايزين نصلي أنه الرب يوصل لجسدها وتكون صحيحة لمجد الرب. أنا نفسي لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا بينا نصلي من أجل أختنا فوفا، نصلي أن الرب يمد إيده بنعمة خاصة جدا جدا لها، يفتقد جسدها يوصل لها النهاردة بلمسة شفاء بالكامل. أنا مصدق أن الرب يوصل ليك يا فوفا في اسم يسوع دلوقتي. الرب قد يستخدم الطب، لكن يقدر كمان الرب يصنع معاك معجزة. يا رب أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي يا رب قدام جلالك يا رب، زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي النهاردة بأختنا فوفا قدامك، نيجي النهاردة ونثق فيك أنك تصنع مع بنتك آية الخير. تعالى بنعمة جديدة، تعالى النهاردة قول كلمتك، تعالى بزيارة خاصة اشفي أختنا، زورها زيارة خاصة. تعالى النهاردة يا رب أنت تعطيها زرع بشر في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب المس جسدها بالكامل، المس جسدها بالكامل، المس الرحم يا رب في اسم يسوع. نؤمن نؤمن نؤمن أنك القادر على كل شيء. نثق فيك يا ابن الله الحي أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا أيضا طلبة صلاة من أخونا أهاب. أهلا بيك يا خهاب، زي حضرتك. أخونا أب بيقول مساء الخير، ممكن طلبت صلاة لأني بعاني من البروستاتا، وكشفت واكتشفت عندي ورم حميد، والآن أنه يكبر ويقفل لي مجرى البول واضطر لأسطرة. باسم يسوع الرب يحط إيده على الورم ده ويتلاشى، وما تحتاجش أبدا أبدا لكده يا خهاب. تعالوا بينا النهاردة نصلي مع بعض، يلا بينا وانت بتسمعني كده، تعالوا نرفع أخونا أهاب دلوقتي، نقول يا رب مد يمينك بقوة غير عادية لابنك. يا رب شكرا ليك من كل قلب لأنك إله كل نعمة، شكرا لأنك تيجي النهاردة برحمة وشفاء جديد لأخونا الأخ أهاب. باسم يسوع اعلن ذاتك، قول كلمة النهاردة، المس ابنك لمسة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب احنا بنصلي النهاردة انك تمد ايدك للبروستاتا، يا رب المس الورم، حجم الورم ده، يتلاشى هذا الورم، يتضاءل باسم يسوع. يا رب تعالى بشفة، تعالى براحة، المس عبدك، اصنع معاه معجزة يا رب، اصنع مع أخونا أهاب معجزة جديدة في اسم الرب يسوع. نثق أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. أيضا عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا هاني. هاي هاني، أعتقد أن أخونا هاني مش معانا على الهوى. نفسي نصلي من أجل أخونا هاني، الرب يلمس جسده، يلمس البروستاتا، ويمد إيده كده بلمسة خاصة جدا. أنا أؤمن يا هاني أن الرب يوصل ليك دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عشان كده تعالوا نتحد مع بعض دلوقتي، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نحط أخونا هاني بين إيدين الرب، ونقول يا رب مد يمينك، أنت توصل بشفاء كامل دلوقتي لابنك، راحة كاملة وشفاء كامل لعبدك، يكون صحيح لمجدك، يكمل دعوته ويكمل خدمته بدون أي تعطيل. أمين يا رب. بنيجي النهاردة قدامك، نضع من إيديك أخونا هاني يا رب، بنصدق أنك تقول كلمة على حياة ابنك يا رب. زي أصدقاء المفلوج النهاردة بنيجي نحمل أخونا أمامك، ونقول لك باسم الرب يسوع المسيح، غطاء دمك الكريم عليه، نعلن سلطانك يا ابن الله الحي. تعالى باسم يسوع بلمسة شفاء الآن يا رب لجسد هاني في اسم يسوع المسيح، يكون صحيح لمجدك، يكون صحيح لمجدك باسم المسيح. نثق فيك نثق فيك نثق فيك أنك تصنع معانا معجزة، تصنع آية للخير مع أخونا هاني باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عايزين كمان نصلي من أجل أختنا آن، عايزين نصلي من أجل أختنا آن. عايزين نتحد مع بعض ونصلي من أجل أختنا آن. أختنا آن من وقت عندها، من عدة أيام كده، عندها مشكلة، جوزها تعب فجأة وجاله مغص شديد جدا، اتنقل المستشفى وعندها تحديات حتى يعني الولاد. عايزين نصلي النهاردة مع بعض إنه الرب يوصل لبنته الغالية آن. أنا عارف إنه ممكن تكون آن مش معانا على الهوا دلوقتي، لكن أنا مصدق إنه الرب يوصل حتى لو أنت مش سمعانا يعني. عشان كده أنا بصلي النهاردة باسم يسوع الرب يوصل ليها. تعالوا مع بعض نتحد، لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، تعالوا مع بعض نرفع أختنا آن بين إيدين الرب، ونثق إن الرب يمد إيده أولا لزوجها الغالي، الرب يمد يمينه ليها وليه، والرب كمان يلمس الولاد، ونعلن سلطان الرب وحماية الرب على العيلة دي، على عيلة أختنا الغالية آن. تعالوا نصلي أنه تقف كل شكايات إبليس من على البيت ده باسم يسوع. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في الصلاة. يا رب نشكرك لأنك تقول كلمة، نشكرك لأنك تعلن ذاتك، تعلن يمينك في حياة بنتك الغالية آن. يا رب أشكرك لأنه وإحنا النهاردة بنتحد في صلوات لأجلها من كل مناطق أخواتي بيسمعوني فيها، أنا بصلي يا رب وأثق تماما أنك توصل لآن دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، توصل لها بلمسات خاصة جدا جدا يا رب، شفاء كامل يا رب لأخونا شريك حياتها. مد يمينك لي، اعلن ذاتك في حياته، اعلن ذاتك، شفاءك يصل إلى جسده يا رب، جسده يكون صحيح باسم الرب يسوع. شفاء كامل دلوقتي، شفاء كامل، شفاء كامل باسم يسوع يا رب. أيضا الولاد يا رب، لو في أي أتعاب، لو في أي مشاكل صحية، لو في أي شكايات عليك يا آن، تتكسر دلوقتي باسم الرب يسوع. نعلن سلطانك يا ابن الله الحي، سلطان دمك الغالي، دمك الكريم على البيت في اسم يسوع. لا يقترب عدو الخير من هذا البيت، لكن يا رب نعلن سلطانك، أنت موجود، أنت سيد على أختنا وعلى بيتها باسم الرب يسوع. نشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبة صلاة، أو خليني أروح أقرأ رسائل حضراتكم وتعليقات حضراتكم الغالية. الأخت جانيت فهمي صديقة البرنامج الغالية، زي حضرتك منورانا، تقول أمين، أتكلم لينا كلنا، أنت عارف احتياجاتنا، الحلقة تكون سبب نقلة في حياتنا، ربنا يباركك أبونا غالي. شكرا شكرا شكرا، رب يبارك حضرتك ودايما في ملء البركة. وتكمل أيضا أختنا جانيت وتقول كده، حلو جدا جدا، مديش جرعة تشجيع زيادة، علمني أشجع بحسب قلبك. آمين آمين، طلبة مهمة جدا جدا. أختنا ميرفت نظمي، أهلا بيكي أخت ميرفت، بتقول حقيقي حي. وتكمل أختنا ميرفت تقول يا رب يا صخرتي قويني من فضلك الفترة دي. آمين، ساعدني أقدم، ساعدني أشجع. أمين أمين يا أخت ميرفت، أمين باسم يسوع، شكرا ليكي ولمدخلتك الغالية. أختنا هالة فهيم، أهلا بيك يا أخت هالة، زيك الأخبار. أختنا هالة بتقول أمين، ساعدني أكون مشجعة. أمين باسم يسوع يا أخت هالة. أختنا الغالية جيجي ماجد، أهلا بيك يا أخت جهان، زي حضرتك الأخبار، بتقول ربي يباركك حضر أسيس ويستخدمك لمجد اسمه. أمين يا أخت جهان أمين. سلامي للأخ الغالي ماجد، ربي يباركك ويبارك حياتك، شكرا جدا جدا لمداخلتك الرائعة. صديقة البرنامج الغالية طنط فايزة شهيد، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. تقول سلام ونعمة باستر جون، نشكرك يا إلهنا من كل قلوبنا على حنيتك ومساندتك ومساندتك لينا أو مساندتك لكل المحتاجين. أمين أمين يا طنط، أمين، ربي يبارك حضرتك. أختنا الغالية الأخت ميري عبدو صديقة البرنامج، أهلا بيك يا أخت ميري. أخت ميري بتقول حلقة مباركة ومميزة جدا، ربنا يساعدنا نكون مشجعين للآخرين، ربي يبارك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. يا أخت ميري الرب يبارك حضرتك، شكرا جدا ليكي ولتشجيعك الدائم الحقيقة، الرب يباركك. أخونا مينا شنودة حنة، أهلا بيك يا خمينة، بيقول ربنا يبارك حياتك ويحفظك، اذكرني في صلواتك كتير واذكر ابنك مينا صبحي لأنه في المستشفى. يا رب احنا بنصلي لأجل أخونا مينا شنودة، سندة وخاصة جدا، سندة ونعمة جديدة ونعمة خاصة لابنك مينا شنودة. يا رب كمان بنصلي لأخونا مينا صبحي في اسم يسوع في المستشفى دلوقتي، اوصل ليه بلمسة شفاء جديدة باسم الرب يسوع. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك لابنك مينا في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب نثق فيك تماما، نثق فيك تماما انك توصل لابنك مينا صبحي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد، امين امين امين. اختنا بسمة شحاتة، اهلا بيك يا بسمة، شكرا لمدخلتك، امين امين امين، هاليلويا هاليلويا هاليلويا. جميل اللي ربنا بيعمله معانا. انا بشكر الرب النهارده من اجل اللي ربنا كلمنا فيه، من اجل شخصيه برنابا، الشخصيه المشجعه. في نهايه حلقتنا عايز اشجعك، حط نفسك تحت قياده الرب، حط نفسك تحت ارشاد الرب، وقول له ساعدني اشجع الناس اللي حواليا، ساعدني بحسب حكمتك، اديني حكمة اشجع الناس، اديني حكمة ما كنش بعمل كده بزيادة زي ما تكلمنا، لكن ساعدني اكون مشجع بحسب قلبك. هي وصلنا لنهاية حلقتنا، عايز اشكر كل الناس اللي كانت معانا النهاردة على الهوا، كل الناس اللي سمعتنا من اي بلاتفورم، عايز اشكر كل الناس اللي كانت بتتواصل معانا وبتصلي معانا، والناس اللي شاركتنا بتعليقاتها، ربي يبارككم. نتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سمع بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم على السوشيال ميديا بما إنها بقت جزء أساسي ورئيسي في يومنا. أكيد أثرت على حاجات كتير زي الحدود والقيم والمبادئ والإدمان وحاجات كتير قوي ممكن تكون عملتها وغيرتها فينا السوشيال ميديا، وده اللي هنكون بنحكي فيه طول الوقت. معنا الأسيس مين عوني، أهلا بيك حضرتك.
1: أهلا بيك أستينا.
0: الموضوع بتاع النهاردة في صميم حاجات أنت بتعملها. الأسيس مينا بيدرس دكتوراه في جامعة فولر في أمريكا، واللذيذ أنه الرسالة الأخيرة بتاعته بتتكلم عن الضغوط اللي بيتعرض ليها مقدم الرعاية، صح كده؟
1: مظبوط.
0: وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والضغوط، مش بس لمقدمي الرعاية لكن كمان للشباب والمراهقين. بس احنا هنروح نعرف الضغوط بتاعت مقدمي الرعاية في الفصل اللذيذ اللي هنطلعه، وهنسمع رأي الناس واحنا بنسألهم في رأيك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا زودت الضغوط. فهنطلع فصل بسرعة نسمع رأيهم ونرجع مع بعض تاني. تفتكر ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا زودت الضغوط اليومية علينا كأهل وكمان على الأطفال؟
2: بقينا في صراع غير عادي ان ولادنا يطلعوا من وضعهم يقعدوا معانا، اللي هي كانت الحاجة المسلم بيها انه الولاد مش لاقين حاجة يعملوها بيقعدوا كلنا بنقعد مع بعض وكنا بنلعب مع بعض ونحكي او نتفرج على حاجة مع بعض. دي بقيت أمنية مش موجودة. يعني حتى في مدارس الأحد الأمهات بيشتكولي انه ولادهم بيقولهم تعالوا نخرج، بيقولهم احنا مش عايزين نخرج، اخرجوا انتوا وسيبونا. فمأساة
3: من كتر الولاد ما بيشوفوا على السوشيال ميديا حاجات كتير بيبقوا نفسهم يقلدوها. إمكانيات الأهالي، مش كل الأهالي تقدر تعمل كده، فده بيبقى لود كبير على الأهل إن هم مش قادرين يعملوا كده، وفي نفس الوقت ده بيضايقهم لأنه مش عارفين يبسط أولاد.
4: أعتقد يعني من موضوع المقارنات، من موضوع اني برضو السوشيال ميديا بتدي اللقطة الحلوة بس، لكن هي مش مجتمع حقيقي لحد الآخر، لكن هي جزء من الحياة وجزء من حياة الأشخاص، هي لقطة واحدة لكن في باقي حياة الناس لقطات تانية، وده مش بيبان على السوشيال ميديا. فدايما بناخد اللقطة الحلوة ودايما نقارن نفسنا، وبنبقى شايفين كل الصور الحلوة لكل الناس لكن مش بنبقى شايفين باقي حياتهم. فأعتقد ده لو قارنا نفسنا ومخنا استقبله على أساس دي حياة الناس هيبقى ضغطنا قوي يعني، لكن مش دي الحياة الحقيقية يعني.
5: أنا محجمة الموضوع من هم صغيرين وشايفة أن السوشيال ميديا ليها تأثير سلبي وتأثير إيجابي، فإحنا دايما بناخد الحتة الإيجابية مش الحتة السلبية. لو أنا حسيت أن ابني أو بنتي تعرضوا للضغط ما، أنا بقول لهم كده باتفاق أن احنا نوقف شوية الحاجة دي لغاية لما نرجع لطبيعتنا من الأول.
6: بصراحة السوشيال ميديا بقى مجتمع مفتوح ما لهوش رقابة، فده طبعا حط علينا ضغوط كبيرة جدا انه اي حاجة ينفع تتقال، اي حد ينفع يقول اي حاجة في اي وقت. فاعتقد ده حطت علينا ضغوط كتيرة قوي.
7: السوشيال ميديا زودت الضغوط على الاطفال جدا، عشان هم دلوقتي عندهم موديلز لبس معين، شكل معين في الخروج، فانا في ستايل معين بقى لازم انزل بيه، مش احنا البس وانزل. فطبعا ده زود الضغوط على الاولاد. بعدين في براندز كتير جدا بقى، ده لابس براند ايه وده لابس براند ايه وانا هشتري ايه، فده زود الضغوط على الاولاد اكتر. الجيل اللي هم المراهقين دول متعذبين من السوشيال ميديا.
8: اعتقد نفس فكره المقارنات، يعني انه المقارنات بتفي كل حاجه في الحياه، يعني الاسره بتتقارن بالاسره الثانيه، الزوج بيتقارن بالزوج، الزوجه بتتقارن بزوجه تاني، العيال بتتقارن بعيال تانيه، فالمقارنات دي اكتر حاجه بتعمل ضغط. يعني
9: برضو بقى الطموحات بتاعتنا عاليه قوي، فانا بشوف ابن فلانه وابن علانه والاطفال الصغيرين طالعين وبيعملوا كده وبيكسبوا مسابقات وبطولات وكومبيتيشنز في حاجات كتير، فانا طالبه من ابني يبقى بيرفكت في كل حاجه علشان يبقى على نفس الليفل اللي انا بشوفه، مع ان اللي انا بشوفه في بوينت واحدة لكن في بوينتس تاني كتير قوي مش باينه، بس انا بشوف البوينت دي في الطفل ده والبوينت دي في الطفل ده والبوينت دي في الطفل ده، وعايزه ابني بس يبقى سوبر في كله. فده بقى اعجاز وتحدي للاهالي وللاطفال، وللاسف يعني بنحطهم تحت ستريس الوقت كله انه لازم تبقى بيرفكت، لازم تبقى سوبر، لازم تبقى ممتاز في كله علشان تبقى زي فلان في كذا وزي فلان في كذا وزي، ودي مش منطقيه لانه مفيش حد بيبقى كامل بالشكل ده. ده بالنسبة للأطفال. وبالنسبة للأهالي، يعني أنا بشكر ربنا من أجل ابني، لأنه ابني الكبير، الطفلة صغيرة لسه ما وصلت لهاش في الحتة دي، بس ابني الكبير مش متطلب، ده حقيقي. بس بشوف أطفال تاني كل ما تشوف ليفل أعلى من موبايل مع أصحابها هي عايزة الليفل ده، كل ما بتشوف حاجة أعلى، يعني عموماً لاننا بقينا شايفين كل حاجه، فبقى هو ده الليفل اللي احنا عايزينه في كل حاجه. فده بقى طبعا بيضغط على الاهالي انه لو ما جاش نفس الليفل ده في كل التفاصيل، في اطفال كتير بتبقى مش راضيه ومش قابله الوضع ودايما بتقارن نفسها بغيرها.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا والضغوط اللي بتسببها لنا السوشيال ميديا، وهل هي فعلا عملت كده ولا ده اسم للحلقه وبس. ومعانا الاسيس مينا، اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك يا استينا.
0: انا عايز اسال حضرتك نفس السؤال اللي سالته للاهالي، اللي كل حد فيهم قال التوتش بتاعه في انه ازاي السوشيال ميديا ممكن تكون زودت الضغوط والعبء اليومي علينا كاهالي وكمان كمراهقين.
1: اوكي بصي، انا عجبني قوي وانت بتتكلمي عن مقدمه الرعايه قلتي هنطلع فاصل نسمع عن مقدم الرعاية. فهو الحقيقة فعلا مقدم الرعاية هم بيشمل، هي دايرة واسعة قوي بتشمل كل شخص بيقوم برعاية آخرين، فتشمل الأباء والأمهات، تشمل الناس اللي شغالين في منظمات خاصة بالإغاثة، تشمل ناس شغالة في مجال خدمة ان هم بيرعوا ناس حواليهم، تشمل حاجات كتير قوي. الحقيقة ان واحدة من الأخطاء الفظيعة اللي بتحصل في حياتنا ان واحنا بنرعى الآخرين بننسى ان احنا نرعى نفسنا، وكمان رعايتنا للآخرين في حد ذاتها بتشكل قدر من الضغط. الوعي لإمتى نكون مضغوط وإيه العلامات اللي بتحصل ونتعلم إزاي أعيش لايف ستايل معين يساعدني على التعامل مع الضغوط بشكل صحيح، ده بيساعدني إن أنا أقوم بالدور اللي أنا مفروض أقوم بيه بأفضل طريقة ممكنة وبأقل تأثير من النتائج السلبية اللي بيتأثر بيها الضغوط على حياتنا. فإزاي يقدر يتعامل الأهل مع الضغوط؟
0: هو أصلا في حاجة اسمها كده، يعني في حاجة اسمها أن السوشيال ميديا زودت عبء وضغوط مثلا. إيه اللي ممكن يكون حق؟
1: يعني أدي أمثلة كتير قوي لإزاي السوشيال ميديا بتأثر على أولا أنا كبابا وماما زمان كان اللي بيطلبوا مني أولادي محدود، مرتبط باللي بيعيشوه الأولاد اللي هم في مدرسته، واللي غالبا الأولاد اللي في مدرسة الطفل غالبا بتبقى في نفس الكوميونيتي بتاعه
0: والعيال نفس الطبقة الاجتماعية
1: مظبوط، والعيال اللي قاعدة في الشارع أو المكان اللي هم بيروحوا. النهاردة بقى تطلعات الأولاد للحياة مفتوحة جدا ولا تنتهي، فبقى الأطفال أو الشباب بيطلبوا أهليهم بمستوى معين من الحياة ومن الممتلكات ومن البراندات ومن كل حاجة، ساعات الأباء والأمهات ما بيعرفوش يجاروا هذه المتطلبات بشكل سليم فبيضغطوا. دي حاجة. الحاجة التانية ان بيئة الريتم السريع اللي موجود في الحياة اللي احنا عايشينها وكم الحاجات اللي بتبث لينا من خلال السوشيال ميديا عن مفاهيم النجاح ومفاهيم التميز ومفاهيم حاجات كتير قوي مختلفة، بتعمل ضغط بشكل ما على الأباء والأمهات واللي بيقدموا الرعاية للناس حواليهم.
0: في حد من الأهالي قال كده فعلا انه من كتر ما بنشوف اللي حوالينا ناجح في كذا وكذا وكذا انا عايز ابني ينجح في كلهم.
1: برافو. وده بيخليني كمان نضغط على الشباب. أوكي. يعني انا بتضغط فانا بضغط عيالي بشكل مش سليم او شكل مش صحيح.
0: هو انا ينفع اسال حضرتك يعني ايه بضغط؟ يعني انا عايزه ايه؟ بتخنق يعني ولا بحس اني ايه؟
1: طيب خليني اقول لك تعريف رسمي وبعد كده هبسطه لك.
0: اه ده زي كل الحلقات
1: بنقول الصعب وبعد كده انا بميل للبساطه عامه، بس يعني لازم نقول التعريفات الرسميه. التعريفات دي مش بتاعتي، ده جايبها من ناس متخصصين.
0: أوكي.
1: بتقول كده ان هي حاله من الانهاك الضغط، يعني حاله من الانهاك النفسي والبدني والشعوري المستمر.
0: أوكي.
1: نتيجه محاولاتنا لضبط اوضاعنا النفسيه والبدنيه والشعوريه في مواجهه التغيرات والتحديات مع محيطنا الخارجي. طبعا انا شايف الفيس بتاعك
0: انا متوقع انه يعني مش انا بس اللي يسمعونا كمان،
1: يعني انا بعتذر على التعريف الطويل ده.
0: هتبسطها
1: في تعريف ابسط وبعد كده هقول ما هو ابسط.
0: أوكي.
1: التعريف الابسط بيقول ايه؟ ان هي عمليه تعارض تفسد على المرء سعادته وصحته النفسيه والبدنيه. نبسطها اكتر. اوكي ببساطه خلينا كل واحد فينا بيشوفنا دلوقتي يكتب ورقه بايه الحاجات اللي يتمنى انها تكون موجوده في حياته علشان يكون عايش الحياه بشكل جيد، وكل واحد يكتب بقى الورق دي لو كانت اتكتبت من 20 سنه فاتت او 30 سنه فاتت قبل السوشيال ميديا كانت هتبقى ورقه غالبا بسيطه قوي.
0: صح.
1: اي مرتب يزيد شويه، مش عارف يحصل ايه يحصل ايه وهكذا. النهارده لو انا هكتب الورقه دي هلاقي كم من المتطلبات عاليه جدا، فانا بدل ما هيزيد شويه انا عايز يزيد شويتين، عايز اعيش الحياه بشكل ما، عايز اجيب لاولادي كذا وكذا وكذا، محتاج ادخلهم مدارس معينه وهكذا. ده الجزء الاولاني من الورقه. الجزء الثاني من الورقه اكتب الواقع اللي انت بتعيشه. كل ما زادت الفجوه ما بين ما احلم بيه وبين الواقع اللي بعيشه والمسافة زادت بشكل كبير كأني مسكت ورقة وقطعتها نصين.
0: ده مش طموح؟
1: هذا المسافة الكبيرة قوي أوقات ما تكبش طموح وأوقات تشكل ضغط عالي. عايز أقول لك على معلومة، مش كل الضغوط وحشة، يعني ساعات في ضغوط ليها تأثير إيجابي على حياتنا. بتساعدني أن أنا أطور من نفسي، بتساعدني أن أنا أكبر، بتساعدني أن أنا أتغير للأفضل، بتخليني أكتشف مهارات وإمكانيات فيا أو في أولادي أنا ما كنتش متخيل أنها موجودة فيهم. ياما ضغطنا واكتشفنا حاجات فينا ما كناش متخيلين هتكون موجودة فينا، أوكي؟ لكن كمان الضغوط الغير محسوبة أو اللي زيادة عن اللزوم، الفجوة الكبيرة جدا ما بين نعيشه ما نعيشه وما بين اللي نتمنى أن يحدث واللي غالبا

0: للميكس بدل ما تبقى متعة لضغط.
1: إذا السوشيال ميديا ساعدتني إن أنا أنفتح على ثقافات مختلفة بشكل جيد وبشكل واعي وبحللها وبفهم إيه المناسب معايا ومش مناسب معايا وهكذا،
0: أوكي.
1: دي حاجة كويسة أوي. أوكي.
0: تمام.
1: وإذا وأنا بتفرج على السوشيال ميديا شفت حد متميز في نقطة معينة وحبيت أتعلم وأكون متميز هذا التميز وضغطت نفسي شوية عشان أتميز في الحتة دي، برضو حاجة كويسة مش وحشة. لكن لما تكون السوشيال ميديا هي العلامة أو هي المراية اللي بتخليني أشوف مدى نجاحي كأب أو أم ومدى تحقيقي نفسي في الحياة كشاب صغير، واكتشف إن أنا عايز أعمل ده وده وده وده وده وعايز أكون بالشكل الفلاني والشكل الفلاني والشكل الفلاني، فأنا كل المتطلبات المطلوبة مني بعيدة خالص عني بشكل ما، والمستوى اللي أنا عايز أعيش فيه أو أحقق فيه ذاتي أو نفسي فيه فجوة كبيرة جدا ما بينه. وساعات ده يخليني بقى أضغط أكتر فاشتغل أكتر فأعمل حاجات أكتر، اللي تقودني بقى شوية لما يسمى بالبرن أوت، الاحتراق، فقد الشغف، الشعور باليأس والاكتئاب، الإحساس إن أنا ما بقتش الأم اللي مفروض تكون، ومع مفاهيم التربية الإيجابية وكل حد بيشارك بالمشهد اللي فيه كان واو، أنا شخصين كبابا ما كنتش في حياتي واو، ما كنتش في حياتهم واو طول الوقت، كان عندي أخطائي اللي اعتذرت عنها وتعلمت منها وهكذا. كل ده بيسبب ضغط رهيب على الآباء وبيسبب ضغط رهيب على الشباب اللي بيحاولوا يطلعوا للحياة ويكتشفوها ويحسوا ان الحياة بعيدة جدا عن ما يعيشوه الآن. والضغط لما بيزيد ليه أعراضه، لما بتظهر بتقول اني انا بدأت ادخل في مرحلة مش إيجابية في الحياة.
0: حضرتك قلت حاجتين، واحدة منهم هسألها لك سؤال والتانية هحتاج تأكيد حضرتك على الفكر. من شوية وإحنا بنسمع حد من الأهالي قال إنه السوشيال ميديا بتجيب اللقطة الحلوة، أنت ما شفتش اللي ورا اللقطة الحلوة. حضرتك من شوية لسه بتقول إنه هما شافوا اللقطة الواو على السوشيال ميديا فأنا ما كنتش طول الوقت واو، وهم كمان أنا شفت أطفال تانيين بيحققوا حاجات قد كده فأنا ما بقتش راضي أو مقتنعة. فإزاي أنا أشوف اللي ورا اللقطه الواو؟ فاهم قصدي يعني؟
1: طبعا طبعا. بصي، هو فعلا هو السوشيال ميديا بتسجل غالبا مش دايما لكن غالبا اللحظه اللي فيها العداء بيوصل للشريط ويقطع شريط الانتصار.
0: اوكي.
1: وبتركز على العداء اللي في الاول رغم ان في عداء وراه في التاني والتالت والرابع والعاشر، ودول برضو شطار، ما كانش لازم ان انا اكون دايما الاول وانا اللي اعدي الشريط. ورا العداء اللي عدى الشريط او العدائين اللي وراه كان في مجهود وكان في بذل حاجات كتير قوي مختلفه
0: وصلت
1: لهذه اللحظه اللي فيها. بصور من فتره كده صورت يوستينا فيديو لمده 3 دقائق عن ازاي قدرت اعدي الامتحان بتاع الانجليش اللي ساعدني ان انا اتقبل في الكليه. بس الفيديو ده ما قلتش بس فيه ان انا عديت الامتحان، لكن قلت ان انا كان بقالي 5 سنين بشتغل واخد كورسات وباخد حاجات وبيجي لي لحظات من الاحباط ولحظات ودخلت الامتحان كذا مره وما جبتش النتيجه كويسه. امتى انا حملت الفيديو؟ لما طلعت النتيجه الكويسه.
0: صح.
1: لكن المرات اللي دخلت فيها الامتحان وما جبتش النتيجه والمرات اللي حاولت وفشلت ما طلعتش بعديها عملت فيديو.
0: صح.
1: فالرحله اللي بنمشيها بانتكاساتها بلحظات الهزيمة بلحظات الضعف بلحظات اللي بنعيط فيها غالبا مش بتتسجل، احنا بنسجل اللقطة الحلوة. ومش مطلوب من كل الناس انهم يعدوا امتحان الانجليش، في ناس تانية ممكن يكون طبيعة حياتهم ان هم يعدوا حاجات تانية مختلفة ومش لازم اكون متميز في كل حاجة. احساسي بان طول الوقت مفروض اكون متميز واحساسي اني طول الوقت لازم اكون واقف على رجلي بيخليني افقد امكانية كوني ادراكي ان انا انسان. انا انسان بكل ما يتحوي معنى كلمه انسان، ليه ضعفاته وليه تحدياته وليه لحظات انكساره وهكذا. فالسوشيال ميديا غالبا بتركز على اللحظه الاخيره على اللقطه الاخيره مش بتركز على الرحله، وبتخليني اشوف نماذج مختلفه كلهم متميزين فبتطلبني ببار عالي قوي انا مش عارف اوصل له فبيضغط بشكل ما.
0: قبل ما اروح لراي الشباب عشان انا كلامهم خضني وولد جوايا اسئله كتيره، انا لسه عايز افضل هنا عند مقدم الرعايه واسال حضرتك. اتفضل.
1: انت كنت قلت لي من شويه ان في حته هتاكد منها.
0: انا لسه
1: احب ان انا اعرفها هي ايه، ومعاها هشاركك بايه الاعراض اللي لما تيجي تقول ان انا بقيت مضغوط بدرجه عاليه.
0: ده عامه السؤال اللي انا كنت هساله لحضرتك، ايه المؤشرات اللي بتقول ان انا هنا في خطر، انا هنا بجد بتعرض لضغط مش بيولد جوايا طموح، مش بس فكرة ان انا اللي عايز اكونه.

0: واقعي، لكن ده بقى ضغط، بقى بقيت مش راضي على اللي انا بعمله. بقى ايه الحاجات اللي بتقولي انا فعلا هنا مش كويس؟
1: في شوية علامات. واحد، الشعور بالندم طول الوقت، الندم على اللي راح والندم على القرارات اللي أنا عملتها، الندم، حاسس بالندم، حساسية مبالغ فيها. يعني أنا مش بتكلم على الأشخاص الحساسة، بتكلم على أشخاص بقى طول الوقت حاسس إنه مش قادر يستحمل أي خطوة أي حاجة، حساس بشكل مبالغ فيه. الحاجة اللي بعديها العزلة، إن أنا ما بقيتش عايز أتواصل مع حد، مش عايز أكلم حد، مش عايز أشوف حد، فأنا بقيت في عزلة. ردود الفعل العنيفة، اني الموقف ده كان يحتاج رد فعل بشكل معين. ما كانت تيجي ام تقول لي انا بتنرفز على العيال من اقل حاجه، انا طول الوقت بضرب اولادي ورغم انا مش عارف اضربهم، مش عايز اضربهم لكن مش عارف اعمل غير كده. واحده من الاسئله الاساسيه اللي بحب اسالها دايما لنفسي واسالها للناس اللي حواليا، انت بتعمل ايه عشان ترعى نفسك؟ لو انا بتعصب طول الوقت وبتنرفز على اولادي طول الوقت، انا محتاج ارجع خطوه لورا واسال نفسي سؤال، هو انا طول الوقت بدي لاولادي او بدي للناس اللي حواليا لدرجه ما بقيش عندي وقت اهتم فيه بنفسي او ارعاها بشكل صحيح؟ ما الطبيعي ان انا هنهار بعد شويه. واحده من الحاجات التانية المهم، ان انا بقيت فاقد الاستمتاع بالحياه، ما بقيتش قادر اتبسط بالحياه بشكل كويس، بقيت فاقد الشغف، احساس طول الوقت بالفشل، ان انا شخص فاشل، سواء كنت شاب وحاسس ان انا فاشل او كنت اب وام وانا حاسس ان انا فاشل وهكذا. كل العلامات دي لما يبدا يحصل يا يوستينا، ان انا يحصل عندي اعراض في جسمي بتقول لي ان انا مضغوط، زي مثلا القولون العصبي، بقت معدتي متوتره طول الوقت. الشباب الصغير او الناس الكبار اللي بيجزوا على اسنانهم طول الوقت، طول الوقت بيجز على سنين، بيطحن سناني ببعض. الناس بيجي لها صداع او يجي له سكر او ضغط بسبب مش حاجه في الجسم لكن بسبب حاجه نفسيه. الثعلبه، سقوط الشعر، في حاجات كتيره جدا جدا بتقول انه لا، الكوابيس والاحلام المزعجه، كل ده بيقول انه في حاجه غلط ما أنا محتاجة أتعامل معاها، وكأني بتنبهني أو إشارة حمراء، لمبة حمراء بتقول لي في خطر، أنت محتاج تودي العربية للصيانة.
0: أنا أسفة لو هكون بعترض حضرتك في الحتة دي، بس أنا حاسة الموضوع عمل شوية زي الأمهات لما بنقعد نقول مش عارف أنا عملت إيه، أصل قعدة الموبايل، أنا مش عارف إيه، أصلك ما أكلتش برتقان ده فترة الشتاء. فحاسة إنه أنا، هل فعلا كل حاجة من الأعراض اللي حضرتك قلتها دي بتقول إن الضغط السوشيال ميديا، ولا السوشيال ميديا هي عامل مساعد لده؟ يعني فاهم قصدي يا أسيس؟ أنا
1: هي بصي، هي الحياة ضغط، زودنا عليهم الضغوطات اللي جاية من السوشيال ميديا. مرة تاني، السوشيال ميديا فيها حاجات كويسة، مش كل حاجة فيها وحشة، لكن إذا بيئة أصبحت إن هي بتضغطني بشكل كبير. على فكرة، متابعة الأخبار الحوادث طول الوقت، الناس اللي بتحب تتابع أخبار حوادث واللي بتحب يتابعوا الناس بتقتل ناس وحاجات زي كده، ما دي كله بيعمل علي ضغط بشكل ما، ما بيجبش ضغط صحي وبيقود لحاجة مش كويسة. مش كل برضو مش كل واحد حاسس بفقد استمتاع بالحياة بقى مضغوط. في، لو أنا مجتمع عندي كذا علامة من العلامات اللي قلتهم من شوية، ده بيقول ان في مشكلة انا محتاج اشتغل عليها.
0: ده هيخليني اروح للأسئلة اللي سألناها للشباب، وحضرتك تسمع هم قالوا ايه، واحنا كمان نسمع ونرجع بقى نسأل على اللخبطة اللي بتبقى عندهم او اللي بقت في اذهانهم طول الوقت. فاحنا هنروح فاصل بسرعة، هنسمع الشباب كانوا بيجاوبوا على ايه لو تعرضت لمشاعر مختلفة في فيديو واحد او كذا فيديو انت بتتفرج عليه. فاصل وهنرجع. بتحسي ايه لو اتفرجتي على ريل في فرح وبعد كده ريل في حاجة تضايق وبعدها شفتي في فيديو يضحك؟
2: بحس لو ايه الباي فوق، يعني حس لو ايه المرض ده. مش عارفة بصراحة، زي ما بقول الواد بيقلب بسرعة وما بركز، يعني بحس لو اللي بعده.
3: لما بشوف حاجة حزينة بتأثر شوية، بس مش اللي هو بعيط وبسكرول عادي. لما بشوف حاجة بتضحك او عجبتني بعملها سيف او like.
4: انا لو اتفرجت على ريل اللي بيضايق هرجع للي بيفرح، وبعد كده لما اللي بيفرح يخلص هروح على اللي بعد اللي بيضايق، يعني مش هتفرج على اللي بيضايق.
5: ما بحسش في حاجه، بنام عادي.
6: يعني اغلب الوقت ببقى بفضل اكمل ضحك عشان ما بتاثر من الريل اللي في الاول، بس مش بحب حاجات قوي اللي هي الدراما والحاجات الضايق فبعديها.
7: ساعتها هرجع للحاجه اللي بتفرح،
8: ببقى متلخبطه ازعل ولا افرح، هرجع تاني للي فيه بيضحك او اللي فيه نكته عاده.
9: يعني انا مش لاحقه احس بالحاجه، انا مره بضحك وبعدها على طول بتضايق. طب يعني انا ما اديتش الحاجه فرصتها.
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي على السوشيال ميديا والضغوط اللي ممكن تكون سببتها لنا واحنا مش مركزين. قبل الفاصل كنا بنقول اعراض لو عندنا بتقول ان احنا عندنا ضغوط، مش شرط تكون بس من السوشيال ميديا، لكن وارد تكون السوشيال ميديا مزوداها او مكتراها يعني. وكنا بنسمع يا اسيس راي الشباب، اهلا بيك مره تاني.
1: اهلا بيك.
0: وانا كنت بسالهم بصراحه، كنت حاسه انه انا لقيت اجاباتهم واحده في نفس الجزء، انه لو انت اتفرجت على ريل في حاجه بتضحك وبعد كده حاجه بتضايق، وبعد ايه المشكله، ما انت كده كده بتسكرول، يعني انت ايه المشكله في ذهنك. صراحه اجاباتهم كانت حقيقيه شويتين ثلاثه. في ناس قالوا احنا هنرجع زي ما حضرتك سمعت انه انا هرجع اشوف الحاجه اللي بتضحكني عشان مش عايز اشوف حاجه بتضايق. خلينا نتكلم على النقطه دي برضو. والنقطه الثانيه انه وهو اصلا هل ممكن كم السكرولينج اللي فيه مشاعر متضاربة طول الوقت يكون بيعمل حاجة بترفلكت بضغوط حياتنا؟ هما سؤالين.
1: مليون في المية. لو أنا بتفرج على حاجات تشكل ضغط، الضغوط اللي أنا بتفرج عليها بكأني باخدها وبتترمي جوايا. شوف فيديو تاني، واحد بيقتل واحد، اترمى الضغط جوايا، حد وقع عليه قنبلة وانفجر ومات، فانا هو وقتها شعر بعدم امان. انا عدم الامان اللي هو شعر بيه بيتنقل ليا بشكل ما، وكله بيتسجل جوه عقلي ومشاعري وحتى عضلات جسمي، اللي بتجيب اثر سلبي عليا في على المدى الطويل. فبالتاكيد ده بيحصل. لما مثلا بتفرج على فيديو فيه فرح وفيديو فيه حزن، الشفتات السريعه دي اولا مش بتساعدني ان انا اتلامس مع مشاعري او احسها، وكده بتعمل تبلد في مشاعري. ما هو أنا مشاعري مش هتعرف تتحرك رايح جاي بالسرعة دي وبهذا الشكل، فكلها عبارة عن ضغوط شديدة بتأثر علينا وبتنعكس بشكل سلبي في حياتنا إذا لم نكن منتبهين ليها بشكل صح.
0: طيب المفروض وأنا بتفرج على حاجة زي دي، في حد من الشباب كان بيقول إنه أنا مش بلحق أحس الشعور، مش بلحق أفهم إيه اللي حصل، وكأنه دي كانت حد من الكبار شوية. الأصغر كان عندهم اللي هو قشطة، احنا مش عايزين نحس بمشاكل، يعني هرجع للحاجة اللي ضحكتني أو أشوف حاجة تضحكني تانية. هل ده ليه علاقة بالسوشيال ميديا؟ هل ده خلى الجيل اللي جاي ده مش عايز يحس بمشاعر مش كويسة، أو زي ما أنا ما بحبش مصطلح المشاعر مش كويسة، بس مشاعر زي غضب زي حزن، هل الجيل ده كده مثلا؟
1: طبعا انا احييك ان قلت الجمله دي اللي هي بتاعت ايه، انا مش بحب استخدم تعبير مشاعر مش كويسه، لانه بالفعل كل المشاعر كويسه، هي الفكره كيف يمكن ان نتعامل مع هذه المشاعر. فاحنا ما عندناش طبعا، مازال في كتاب كبار النهارده بيتكلموا عن ان في مشاعر سلبيه ومشاعر ايجابيه،
0: صح.
1: لكن في نظريات تانية كثيره بتتكلم عن ان كل المشاعر هي مشاعر ايجابيه بما فيهم الغضب والضيق والحزن، هي الفكره في كيف يمكن ان نتعامل معاها بشكل صحي وبشكل حقيقي. فانا مثلا لو انا اتفرجت على فيديوهات مؤلمه بشكل ما، وكده رحت لواحد صاحبي شاركته بمشاعري واحاسيسي وعبرت عنها، او رحت كتبت مشاعري واحاسيسي، اديت لنفسي فرصه ان استوعب هذه المشاعر وان انا اعبر عنها، ده شيء ايجابي. لكن لو انا مش مستوعب المشاعر ولا مستوعب ان الحاجه دي بتاثر عليا بشكل مش كويس، وأدت إن هي أنتجت في حياتي إنتاج مش كويس زي اللي أنا قلت من شوية، زي إنه بدأ يأثر على جسمي، بدأ يأثر على صحتي، بدأ يأثر على تعاملاتي مع الناس اللي حواليا، هنا في خطر بشكل كبير جدا. الأمر كمان مرتبط بالكم، يعني في فرق ما بين إن أنا بتفرج كل يوم نص ساعة على ريلز فيها القصة دي، فالنص ساعة في تضربيها في دقيقة اتفرجت على 30 ريلز، وما بيننا بعد كل يوم 3-4 ساعات، في فرق ما بين دي ودي. الحاجة التانية، الوقت اللي مش بتفرج فيه على السوشيال ميديا بعمل ايه؟ لو انا بعمل حاجات صحية جيدة بتساعدني اني حتى الوقت اللي انا بتابع فيه حاجات مش افضل حاجة يكون فيه قطر من الشفاء. لكن لو انا هنا مضغوط واطلع على الضغط في حتة تانية فكلهم يكملوا على بعض، ما مش حاجة صحية.
0: حضرتك قلت حاجة لفتت نظري، واسمح لي ارجع تاني لمقدمي الرعاية، بما انه خليني اقتصر شويه مقدمه رعايه في الحلقه دي عن الاهالي. حضرتك قلت دلوقتي انه لو انا مضغوط وارجع اتفرج على حاجات بتضغط ده مجهد، فانا محتاجه حضرتك تاكد او تنفي. فهل معنى انه الاب والام اللي بيبقوا مسؤولين في الشغل ولا في مسؤوليات البيت ولا في المشاكل بتاعت الشغل، انه يروح يفضل ماسك الموبايل يقول لك انا بريح دماغي، ده بيعمل ايه؟
1: في العموم رعايه النفس مرتبطة أكتر مش بالوقت قد ما هي مرتبطة بالوعي. يعني أديكي مثل لرعاية النفس، مثلا أن أنت تتعلمي إزاي في يومك تاخدي نفس عميق ده رعاية نفس. فانت ممكن وانت شغالة في شغلك او انت رايحة مواصلات واعمل ده مرتين ثلاثة، ده رعاية نفس. خد ايه وقت؟ ما خدش وقت كتير. ان انا اتعلم ان انا وانا قاعد على اللابتوب بتاعي او قاعد شغلي كل نص ساعة او كل تلت ساعة اقوم الف حوالين المكتب وارجع مرة تاني، ده رعاية نفس. أوكي. انا اتعلم ان انا نام بدري واصحى بدري، ما هما كده كده عدد ساعات هنامهم، بس اخد بالي ان انا بنام بدري واصحى بدري، ده رعاية نفس. ان انا اكل اكل صحي واخد بالي من نوع الاكل اللي انا باكله. في اكل صحي على فكره مش غالي، مش كل الاكل الصحي هو مش عارف ايه ببذور الايه اللي ب 70 جنيه، مش لازم. في اكل صحي ممكن اكله ويكون سعره ارخص او رخيص. هي الفكره هنا فيها قدر من الوعي لايه اللي انا بعمله، وهل انا برع نفسي ولا لا. يعني ساعات كتير قوي في امهات واباء لو هو في شغله وراح ازموه على حاجه حلوه يعمل ايه؟ ياخد الحاجه الحلوه دي يشيلها
0: للعيال
1: ويقول ايه خلي العيال تاكلها. أي بس انت كمان محتاج تاكلها. النهارده لو انا موجود مع اولادي مثلا في النادي عشان منتظر ان هم يكونوا بيخلصوا التدريب، انت موجود بتعمل ايه؟ قاعد حاطط ايدك على خدك ومنتظر خلاص التدريب، وقاعد متوتر وانت مركز معاهم في كل حركه بيعملوها في التدريب، ولا ممكن وهم بيعملوا التدريب انت تروح تلف حوالين التراك او في المكان اللي انت اوريدي موجود فيه، فانت هم بيتدربوا وانت بترعى نفسك.
0: كأنه أنا نفسي نوجه بجد رسالة لمقدمي الرعاية اللي هم الأهالي، أو حتى مقدمي بقى رعاية أوسع زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية عن أنه بداية الوعي أنك تدرك أن السوشيال ميديا مؤثر عليك. ورسالة تانية للشباب اللي بياخدوا الحاجة وعكسها، أنا محتاجة زي ملخص للحلقة بتاعت السوشيال ميديا والضغوط يطلع بيها حد يقول أنا اتعلمت نقطة.
1: طيب هي النقط كتير قوي اللي محتاجين ممكن نطلع بيها في الحياة،
0: اتعلمت كذا حاجة بس نقطة.
1: لكن ملخص لبعض الحاجات، اننا ندرك ان الضغط هي حاجة موجودة بتأثر علينا، نكون واعيين ليها، نبدأ نقرأ جسمنا ونشوف قد ايه الضغط مأثر عليا في حياتي، ان انا امارس قدر من الرعاية الذاتية لنفسي سواء كنت بابا وماما او كنت شاب بتفرج ما عنديش حد برعاه، ان انا اعبر عن اللي جوايا لو مش لاقي حد اعبر معاه عن اللي جوايا، حلو ان انا امسك ورقه وقلم واكتب، امارس تدريب الامتنان اللي فيه انا بدور على حاجات حلوه وبعبر عنها، ان يكون ليا اصدقاء بشاركهم، ما يكونش كل وقتي في قدام السكرينز، انا يكون ليا وقت انا بتواصل فيه مع ناس حقيقيين، ان يكون عندي حاجات انا بحبها بمارسها في يومي، يعني العب رياضه معينه، اتمشى، اسمع موسيقى، اعزف موسيقى، ارسم،
0: أتنفس. في ناس
1: اتنفس بعمق، برافو عليك، ناخد ان انا امارس تدريب اسمه تدريب الابتسامه، ان انا اقرر بقرار ارادي زي ما باخد وقت بعيط فيه ان انا اعمل كده، مجرد ان اعمل كده ده بيساعدني ان انا اكون ريلاكس اكتر. كل ده لما بعمله بشكل صحيح ده بيساعدني لاقي ان انا عملت كل ده ولسه مضغوط او الضغوط مأثرة عليا، روح لحد متخصص يكون بيمشي معايا رحلة.
0: والمراهقين والشباب تنصحهم بايه؟
1: نفس الكلام مليون في المية. نقي اللي انت بتتفرج عليه، لو مش عارف تنقيه حاول تدخل على صفحات معينة بتعمل بتتابعها بتساعدك انك انت تكون بتتفرج على حاجات بشكل كويس. قلل الوقت اللي بتتفرج فيه على ريلز وتكبر الوقت اللي بتتفرج فيه على فيديوهات اطول شوية. دخل مواهب وامكانيات وحاجات تانية تحب انك تعملها في يومك غير ان انت تتفرج على السوشيال ميديا، قرايه، موسيقى، اي حاجه تكون بتحب تعملها. دور على زي ما عملت علاقات من خلال السكرينز، دور على علاقات حقيقيه في تواصلك مع الناس اللي حواليك، كل ده بيساعد بشكل ايجابي على المدى الطويل.
0: شكرا جدا يا سيس. في نهايه الحلقه اكتشفت وهرجع مع حضرتك بسرعه انه اوقات احنا بتبقى فيه في حياتنا مشاكل صحيه ونفسيه سببها مش انه التغذيه وحشه ولا اي حاجه وحشه ولا انه الضغوط اليوميه بقت كتيره، لكن اوقات جزء من ده ان احنا مش بنعالج الضغوط دي صح، وان بتترملنا افكار ومشاعر واحنا مش مركزين من السوشيال ميديا، فاحنا محتاجين نركز. تفضل.
1: وعايز اقول لك انه يسوع المسيح كان بيمارس الرعايه الذاتيه بشكل صحيح جدا، وكان مهتم قوي بان التلاميذ يمارسوها. يعني في مره مرات يقول الكتاب ان هو قال للتلاميذ تعالوا انتم الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، وبقيه النص يقول ايه في ماركوس 6:31 يقول كده لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم يتيسر لهم فرصه للاكل، فهو كان عايز يخليهم يروحوا يريحوا وياكلوا. اهتمامنا بنفسنا بيساعدنا نهتم بالآخرين بشكل صحيح.
0: ودي مش أنانية خالص. شكرا جدا يا أسيس، شكرا جدا ليكم، وبتمنى تكون الحلقة دي شوية حطت إيدينا على المشاكل اللي محتاجة تتعالج. مش بنقول الحلول، لكن بنفكر بصوت عالي شوية، يمكن حد يكتشف النهاردة أنه بجد السوشيال ميديا بقت مصدر ضغط لينا في حياتنا من غير ما ناخد بالنا. نستناكم في حلقة تانية من سما بودكاست.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي صور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعياء بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: يا شباب.
1: يا هيثم، كيفك؟
2: أهلا. أخباركم؟ تمام الحمد لله،
0: إن شاء الله كويسين.
2: جمال حلوين.
0: يا أخوان، إحنا جينا تاني وكالمعتاد دايما بنجي ونتقابل مع بعض وعشان نشوف موضوعنا والدراسة بتاعتنا دايما، وبنشوف الأسئلة اللي إحنا شغالين عليها دايما وبنتقابل فيها. ومنو مجهز لنا الدراسة بتاعتنا الليلة؟
2: أنا مجهزة.
0: أنت مجهزة الدراسة بتاعتك؟
2: أيوة.
0: طيب ورينا المقطع بتاعك عشان إحنا.
2: المقطع الكتابي مأخوذ من بطرس الأولى الإصحاح الخامس والأعداد من 1 لحد 11.
0: تمام.
2: أمين؟
0: أمين.
2: طيب، كلمة الله بتقول كده: أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشركة المجد العديد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. هكذا أيها الأحداث، اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقيين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. فقاوموا راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الأيام تجرى على إخوانكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألم يسيرا هو يكلمكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. أمين.
0: أمين. قراية جميلة.
1: يس.
0: والمقطع يمكن واضح، وأكيد في زول حيحكي لنا.
3: أنا عايز أحكي لكم لأنه مقطع جميل ومليان فيه حاجات كثيرة. أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم مكان، وقال متى ما يظهر رئيس الرعاة تنالوا لكنين المجد. متى ما يجي المسيح حيكون لنا أكاليل وحيكون لنا إكليل بتاع المجد. كذلك أيها الأحداث، أخضعوا للشيوخ. هنا بطرس بيتكلم عن الشباب أو الأحداث في السن الصغار في السن، بيقولون أخضعوا للشيوخ. شوفوا الناس، الشيوخ، الناس اللي بتشرح لكم، الناس اللي بتلمسكم، أخضعوا لهم وأسمعوا كلمتهم. كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. لازم نحن نكون كلنا، حتى هنا كان في البداية بيتكلم مع الأحداث أو الناس الصغار في السن، لكن بقية الآية بتتكلم إنه كل الناس، شملت كل الناس. الناس لازم تكون خاضعة لبعض وتسمع كلام بعض، بالذات في كلمة ربنا لما الواحد يكون بيوصل لنا. تسربلوا بالتواضع. تسربلوا زي لما أقول لك تسربل بالتوبة والبس التوبة. المفروض نحن هنا نلبس اللباس بتاع التواضع. ليه؟ لأنه ربنا بيقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فليهم نعمة من ربنا. النعمة هي أن نحن بنأخذها بدون استحقاق. وحاجة تانية عشان أكد لنا الكلام ده، قال تواضعوا تحت يد الله القوية. نحن لما نتواضع قدام ربنا ونرفع كل حاجة ليه ونكون تحت أمره، ربنا بيرفعنا وبدينا رفع في وقتها، في الوقت الشايفه ربنا، ما نحن في الوقت اللي نحن شايفينه. قال ألغوا كل همكم على ربنا، هو وحيدينا احتناء وحيهتم بينا. الحاجة التانية الطلبة مننا بعد ده، قال خليكم صحين وأسهروا وكونوا يقظين في تصرفاتكم. كونوا يقظين، مش أصحوا وأسهروا معناها نحن من نوم، معناها نحن نكون منتبهين لكل التصرفات اللي نحن بنعملها. ليه؟ لأنه في خصم عامل زي الأسد جيعان بيفتش منو اللي بيبعد عن المجموعة، منو اللي بيبعد عن كلمة ربنا ويبتلعه، اللي هو عدو الخير، هو شبهه بالأسد. قال فقاوموه، ونحن لازم نقاوم، ولازم يكون عندنا دور في المقاومة، في مقاومتنا لرقباتنا، في مقاومتنا لأصوات نفسنا البشرية. نحن لازم نقاومها ونكون راسخين في الإيمان، ويكون عندنا إيمان قوي. في خطوات كثيرة نحن مطلوب مننا نحن نعملها بالإيمان، ما بتكون واضحة قدامنا، لكن بإيماننا الراسخ نحن بناخده وبنعمله. عالمين إن هذه الآلام تجري على إخوتكم الذين في العالم. نعرف انه نحن نفس الالام اللي احنا اللي هي حصلت دي ممكن تكون تاني في العالم وموجوده ونحن حنمر في التجارب دي. لكن قال لنا شنو؟ إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع المسيح، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم. دي كلها وعود إنه إله النعمة يسوع المسيح اللي دعانا الخلل، حتى لو نحن مرينا في تجارب، حتى لو دي رب يسوع المسيح ما حيخلينا، بالعكس الألم بتاعنا ده بكون يسير، هو حيجي يثبتنا بيقوينا بيمكننا. إله المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. ليه؟ لأنه إله المجد والسلطان إلى الأبد. أتمنى أن أكون
2: أمين.
0: الشرح واضح يعني تقريبا إحنا كلنا فهمنا ووضح لنا الصورة أكتر، وأكيد حيبني لنا الشيء الأسهل إنه إحنا نخش في الأسئلة بتاعتنا. رأيكم شنو؟ طيب إحنا كالمعتاد دائما بنجي وبنطرح الأسئلة بتاعتنا الأربعة في الحلقة بتاعتنا وفي الدراسة بتاعتنا، وللنقطة الأولى دائما بنسأل وين الله في المقطع، أو وين ذكر الله في المقطع، وهل صيغة المتكلم وأحيانا بتكون في صورة مشابهة له كابن والروح، وبعد ما وين الابن في المقطع أو في المقطع إحنا قريناه.
1: أوكي، في اثنين، في أرعو رعية الله. في اثنين
0: أرعو ورعية الله. نعم.
3: طيب
0: وكمان في خمسة، في نهاية المقطع يقول الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة.
3: وفي ستة برضو قال تواضعوا تحت يد الله القوية.
0: نعم صح.
2: وإله كل نعمة.
0: نعم.
2: في عشرة.
0: في نعمة صح.
1: الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع.
0: نعم.
2: وبرضو لو رجعنا بنفس الصياغة اللي قالوا أخوي صابر، ممكن نشوف من بداية المقطع ألام المسيح.
0: أنا شهد لألام المسيح. نعم. وفي نهاية 11 له المجد والسلطان الأبد
1: الضمير
0: الآبدين. نعم.
3: أيوة.
1: باي الليلة ما انتبهتي للضمائر.
2: في ناس بيقول يعني بيعرفها طوالي.
0: يعني في صابر هو يتكلم في اثنين، أرعو رعية الله صح؟
2: أيوه.
0: أوكي. طيب النقطة الثانية، الإنسان هل فيه ولا ما فيه؟
2: لا فيه، مليان كله
3: كله.
2: ثالث كلمة طوالي، الشيوخ الذين بينكم. الشيوخ ده الجمع لشيخ، وهو ذاته تكلم عن نفسه في نفس الآية. الشيخ
1: أطلب إليكم، يعني هو ذاته المتكلم ذاته،
2: هو ذاته
1: بطرس. بطرس يس.
2: أنا الشيخ رفيقهم. الهاء هنا الضمير عايد على الشيوخ اللي كان بتقول عليهم، والشاهد هو برضو بيتكلم على نفسه،
3: على نفسه.
2: رعية برضو،
0: الرعية أرعو رعية الله.
3: رعية الله. طيب عندك الأحداث.
0: تمام.
2: كمان برضو ده ضمير للعاقل، يعني زي الزول اللي عنده الأنصبة في عدد ثلاثة، بداية عدد ثلاثة. بل صائرين أمثلة للرعية، تاني في نهاية عدد ثلاثة. في أربعة، في
1: في إبليس هنا في ثمانية،
2: رئيس الرعاة قبلها،
0: رئيس الرعاة.
1: في ثمانية إبليس قال لنا إبليس خصمكم كأسد زائر.
0: كزائر. زي ما قالت رشيدة برضه في خمسة، ولا منو قال
2: خمسة
0: أحداث هنا.
3: طيب علمنا إن هذه، إن نفس هذه الألم تجر على إخوتكم الذين في العالم، تزعى بتزعى.
2: وفي خمسة برضو قالها هيثم الأحداث، وبرضو بعدية أخضعوا للشيوخ. دي كلها أسماء للمستكبرين المتواضعين، ده كله تشخيص للناس هنا.
0: في فقاوموه راسخين في نهاية المقطع على إخوتكم الذين في العالم.
2: بالإضافة لأنه كل النص من واحد لحد 11 فيه ضمائر كثيرة مستترة، زي همكم، بكم، خصمكم،
0: يكملكم ويثبتكم.
2: أيوة أيوة صح كده، دي كلها ضمائر بتعود على الإنسان. ضمائر متصلة بتعود على الإنسان،
0: يعني صيغة المخاطبة في الإنسان هنا والتشبيه.
2: أيوة يعني بالضبط كده.
0: بصورة واضحة.
2: بالضبط كده.
0: تمام. بنجي للسؤال الثاني، بنجي أول للنقطة اللي إحنا دائما بتكون فيها مساحة أكتر في في في المقطع أو في الدراسة بتاعتنا. بنجي لسؤال جوهري في القصة وأكتر حاجة كل زول بياخد فيه مساحة عشان يتكلم عن شيء اللي غير وجهة نظره عن الله في المقطع. شو ممكن الحاجة اللي غيرت وجهة نظر في المقطع عن الله وعن تعاملاته وعن رسائله وعن كلامه، ودي بندي فيها مساحة لكل زول عشان يتناولها بطريقة حسب وجهة نظره هو.
3: في خمسة، إنه ربنا بقاوم المستكبرين والمتواضعين فيعطيهم نعمة. إنه هنا ربنا ليه مقاومة، ليه رفض، ما بحب المستكبرين، ما بحب المتعالين، الناس اللي بتمشي بدون مشيئته. بيحصل مقاومة، بتحصل تلقى الواحد ما مدرك ليه بيحصل ليه كده، لأنه هو بيكون ماشي بدون مشيئة ربنا. أما اللي بتواضع وبخلي أموره تحت مشيئة ربنا وطالب فيها معونة ربنا، بيعطيه نعمة، والنعمة ربنا هي اللي انت الحاجة بتاخدها بدون استحقاق. بتلقين له النعم بتنزل عليك واحدة ورا الثانية، وانت حتى ما بتكون ما مدرك انت ليه هو بيحصل لك كده، ليه النعم دي بتجيني، لمجرد انك بس تواضحت، خليت تشتت الأمور كلها، خطيتها قدام ربنا وتواضحت وخليتها في يده.
0: تمام.
1: اوكي. ستة برضو مكمل لكلامه، انه يعني الله بيطلب منه يعني احنا نتواضع في الدين، وانا لما اكون متواضع امام الله بيجي وقت هو حيرفعني الليلة بكرة بعد بكرة أو في في شأن معين، فالله بيرفعني. ف يعني الله، أنا بحس إنه زي الله بيقول لنا يا أخي أنتوا تواضعوا، فتواضعوا، فإحنا لازم نتواضع قدام الله عشان يرفعنا صراحة.
3: التواضع خليه هنا أخي صابر، التواضع جاء بمعنى الخضوع، إنه نحن نكون خاضعين.
2: لو بنلاحظ في المقطع ده الوصية بتكون للرعاة والشيوخ والناس المسؤولين القادة في الكنيسة، لكن أنا في جزء في الوصية ذات نفسه خلى يعني وجهة نظري تتغير شوية، بالذات لما يقول لهم أرعوا رعية الله التي بينكم نظار، لأنه أنت ده مسؤول، فالمسؤول ما بيوصه، مفترض أنه عارف، لكن قال لي بدأ يتكلم عن اضطرار بل اختيار. هل الفكرة إنك أنت كقائد أنت موجود في المكان ده مضطر ولا اخترته، ولا أساسا عندك أسباب أخرى بتخليك؟ وتكلم على الربح، وتكلم على الناس اللي بيجوا ياخدوا سلطات وعايزين صلاحيات. فالمقطع في الجزء ده حقيقي بيوجهك لزاوية تانية، إنه أنت يا الراعي في راعي رعاة أعلى منك، فهو فاحص القلوب والكلى وعارف دوافعك في أنك أنت تكون كقائد. لأن يقول لي التي بينكم نظار، النظير هو ما ما ما يعني بيساويه في المهام والحاجات، لكن هو ما نفسه. فالله هو راعي الرعاة هنا، بيوصي القادة بالذات القسوس والجمامسة والأساقفة والناس الموجودين داخل الكنيسة، بأنه أنتوا الحاجة دي اشتغلوها بل باختيار، ما تكونوا مضطرين، يعني زنقوكم اختاروكم خدتوكم في الحتة دي، ولا عن ربح قبيح بل بنشاط. خلي عندك همة، ما خلاص انت ربحت دائرة الكرسي او دائرة الصلاحيات جيت هنا، ولا كمن يسود على الأنصبة عشان تكون عندك سلطات رئيس مثلا الأساقفة او سلطات القائد، قائد القادة اعلى القيادات مثلا. فهو قاعد يقول أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة. أربعة دي الإجابة لعدد واحد واثنين وثلاثة، إجابتها متى ظهر رئيس الرعاة اللي هو السيد يسوع المسيح في إكليل المجد الذي لا يبلى. هنا في معناه في مكافآت،
3: في مكافآت.
0: تمام. في سبعة بيقول حاجة جميلة جدا من خلال الشيخ، ملقين كل همكم عليه لأن هو يعتني بكم. وبيكمل في أسهره، أصحوا وأسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا يبتلعه هو. ملقين كثير مرات بننسى إنه الله هو الوعد، يعني ما من تلقاء نفسنا ولا حاجة دي إنه نلقى عليه همومنا، لكن كأنه بقول لكم إنه الله هو اللي بيهتم بأموركم، هو اللي بيعينكم، هو اللي يعني في كل الحاجات دي هو اللي بيهتم بأمرنا. مرات بنفكر إنه ممكن إحنا أذكى يعني في الحاجات اللي إحنا بنرتب فيها ترتيبنا وحياتنا وكذا.
2: عجبتني حتة أسهره بيشبه اليقظة الروحية والسهر الروحي
0: بالزبط.
2: أيوة بموضوع إنه الموضوع ما إنك ما تصحى الليل كله تكون صاحي، لكن في يقظة وفي انتباه مركز على هدف أساسي إنك أنت بتقضيه في الصلاة وبتقضيه في إنك تعرف ما تنسى السبب الأساسي ليك. فمرات وإحنا بنكون من حرصنا ووجودنا في الحياة بنلقى نفسنا جاتنا زي غفلة كده نهتم بأهداف تانية غير اللي إحنا الله أوجدنا ليها. فالغفلة دي هو قاعد ينبهنا ليها. ورابطة برضو بعدد سبعة قال كده في بداية المقطع شرحته يا أخوي هيثم لما قلت ملقين كل همكم عليه وطوالي أصحى. وانتبه إنه ركز في هدفك الأساسي، الباقي الحاجات أنا هعملها كما وعد.
3: برضو في سبعة حاضفة بسيطة هي جميلة، أصحوا وأسهروا جاية هنا بالجمع دليل على الشراكة بتاعت الناس والوحدة بتاعتهم. لأنه دائما الواحد لما يكون يبعد عن المجموعة ممكن إبليس يخطفه في طرق تانية. فتكلم على هنا بصيغة الجمع دليل على الوحدة والتجمع بتاع الشركة بين المؤمنين.
2: وحتى في الحياة العادية الحملان والخرفان الخروف بتين الأسد أو الذئب أو المرفعين بيفترسوا لما يكون بعيد أصلا، طالما إنهم هم طول ما هم تحت عين الراعي وهو مهتم بهم وهو حافظهم وسهران على حمايتهم ده ما حيكون يعني ما في فرصة. لكن بتكون ضعيف بتين إذا أنت بعيد عن حماية راعيك وبعيد عن المجموعة اللي هي صيغة الجمع بتاعت إنه كلنا نلاحظ لبعض ونكون مع بعض.
0: أوكي طيب نجي النقطة الثانية، الإنسان شنو اللي هنا ممكن يكون؟
1: إحنا من جديد كنا بنتكلم على الإنسان
0: كلام عن الله دخلنا
1: الكلام كله
0: دخلنا الموضوع. طيب شو ممكن يكون إضافة تانية عن الإنسان؟ في إضافات صغيرة برضو مع بعض.
2: أنا حقيقي عجباني بداية عدد تسعة قاومه، معناه في شد وجذب صراع، معناه في معركة ده خصم. لكن أنت قال لك قاوم بناء على ده الفاء السببية اللي كانت لده، لكن أنت قاوم وأنت راسخ وأنت مرتكز في إيمانك عارف أنه نفس الآلام دي في ناس في العالم أو نفس التجارب والضيقات والحاجات اللي أنت مريت بها في ناس في العالم برضو الناس مروا بها. والكمالة بقى تجي في أنه إله كل نعمة أجابك وخلاك إنه تكون أنت ابن ليه في المسيح، هو ذاته بعد ما تألم يسيرا هو حيكملك ويثبتك ويغرسك ويقودك ويمكنك. يعني ثلاثة درجات في الرسوخ، في تكملة وفي ثبات وفي تقوية وفي تمكين. يعني أنت مسيطر على كافة إحداثات المعركة، أنت حتفوز.
1: وأنا كل ما أقول ده أقول حاجة بقى. لكن الجميل شنو إنه وأنا في المسيح أنا بتألم كتير، مرات بيكون كلام بسيط من زول بيكون جارح، لكن في في في زي إكليل، في زي جائزة الله حيديني له. أول حاجة يعني زي ما قالت بقى إنه شنو الله حيكملني، يعني أرجعنا أنا في زي نقصان فيني فالله بيكمل الحاجات الناقصة فيني. فأنا في الألم لأن أنا مستحمل عشان المسيح، فأنا بيقوم بيرتقي بوضعي شوية ويثبتني شنو يعني حتى في الألم. وأنا في الألم بتوجع لو مثلا زي عيرني بكلام كعب أو مثلا اتضربت لأنه أنا مسيحي زي حصلت لناس تاني في دول تانية مثلا. فالله بديني قوة إن أنا أثبت في إيماني. زي ما في ناس قبل كده ثبتوا وفي النهايه بيقتلهم، لكن هو لسه ثابت، فالله اللي بيعمل حاجه. وتاني شنو بديني قوه عشان اقدر اقاوم الالم اللي فيه. يعني انت انا ما اخش الالم براي،
2: أيوة.
1: الله معي. يعني اول حاجه بيخليني ارتقي، انا بطلع لفوق. وتاني انا بكون ثابت وانا في الالم ذاته انا ثابت. أيوة. يعني مرات ممكن يكون زول يجي يضرب فوق وهنا تسمع انت ما بتحس ولا ما بتتحرك، ليه ما بترد؟ يعني هو يكون منتظرك انك تقوم ترد ليه وانت ما بترد ليه؟ لان انت ثابت ليه؟ انت عندك مبادئ وعندك تعاليم بيقول لك لا، يعني من ضربك على خدك الايمن
4: فعرض له الآخر فما بتقدر ترد له، لكن انت بتكون ثابت وفي نفسه أكيد هو بيقويك
2: وبيمكنك. لا لا دي جديدة بصراحة يا صابر، دي ما دي ما إضافة دي نقطة مختلفة. طبعا
0: طيب
2: طبعا
0: كده خلصت عشان نمشي للخلاصة عشان زي الزمن بتاعنا.
4: أوكي
0: خلونا نشوف الخلاصة بتاعتنا، كل زول يقول جملة جملتين وتكون خلاصة سريعة يعني مختصرة.
3: أنا الحاجة اللي عجباني ومن قريت المقطع وشايفها قدامي إنه الخضوع نتيجة مباشرة ليه والرفعة. أنا كل ما أنت تخضع لربنا طول ما أنت بتترفع في الدنيا اللي أنت عايش فيها في وضعك في كل النواحي، يعني العجباني إنها ما محددة الرفعة دي من ياتو ناحية، في كل جه حياتك في كل نواحي حياتك أنت حتكون مرتفع.
0: صابر
4: أنا قبل هي قالت الكلام ده أصهو وأسحروا، هي فعلا جاية بجمع ما أنا برايح أساهر مع ناس تانين وبرضو إحنا برضو هناك برضو بنتعلم برضو مع بعض، لكن والله بيجي يدينا الحياة ده قبل قلنا إنه بيثبتنا ويقوينا وتقول شنو تعرف في النهاية
2: يمكننا
0: دي خطفتها دي شدوهم. طيب بايا
2: أنا حقيقي يعني ممكن أعين للمقطع بثلاثة أجزاء. الجزء الأولاني أنا في الحياة موجود وفي تجارب، في معية ونصرة من الله وتقوية وتشجيد وثبات ما معتمد فيه علي أنا لأنه أنا بشر محدود، لكن في إله بيدي الثبات ده. والحاجة الثانية يعني بجد هي فرقت معي جدا، يعني الله ذات نفسه يقاوم الناس اللي بيتكبروا والمتضعين بيرفعهم، يعني ده عبارة يعني دي عبارة عن ميزان، يعني لو خدتنا التواضع والاستكبار المتواضع هو زول الخاتي نفسه تحت، لكن الله له الغلبة لأنه المستكبر الله ضده، فمعناه المتواضع هو الفوق. فحقيقي عجباني الحاجة دي.
0: تمام كده احنا زي خلصنا الأسئلة بتاعتنا. بنجي دائما في ختام الدراسة بتاعتنا وموضوعنا بنسمع ترنيمة، منو مجهز لنا؟
4: أكيد الناس دقرت ودي شرحت أديكم ترنيمة أنا.
0: صابر الليلة جاهز بترنيمة أكيد
4: أكيد
0: يعني. أوكي خلونا نسمع.

0: هاخن رأيكم شنو في التالي؟
1: سمحة حلوة.
0: نازي جامعتك ولا؟
1: لا لا شكرا يا صابر اختيار موفق.
0: كويس. دائما صابر بذكرنا بحاجة مهمة جدا إنه المقطع اللي إحنا قريناه وين كان؟
1: موجود في بطرس.
0: بطرس الأولى.
1: بطرس الأولى الإصحاح الخامس والأعداد من 1-11.
0: ودائما بنرجع للنقطة الخلاصية إنه زي ما إحنا تناقشنا ودرسنا يا ريت كمان إحنا نشارك بها ناس تانيين.
1: دي أهم حاجة.
0: يعني يستفيدوا زي ما إحنا كمان اتعلمنا من النقطة وفهمنا الحاصل شنو. دائما بنجي في الختام إنه بنصلي وبعد كده بنقول حيصلي لنا.
2: لا مشكلة.
3: واحد قرأ واحد شرح واحد ادانا ترنيمة. صلي يا هيثم.
2: أنا هيثم يصلي ذات ما مشكلة.
1: أمين. تفضل يا هيثم.
0: إلهنا المخلص يا رب نشكرك لأجل تعليمك لأجل كلمتك نافعة لحياتنا وتوبيخنا وتأذيبنا يا رب. كل يوم بنتعلم بنتغذى منها بتغير واجهة حياتنا يا رب في كثير من الأمور اللي بتخصنا وبتخص حياتنا اللي احنا بنعيش فيها يا رب. شكرا لأجل المشاركة، شكرا لأجل الآراء، شكرا من أجل الرأي اللي بنتفق فيه يا رب من خلال التعليم اللي بناخده من كلمتك. وده اللي انت كنت بتعمله مع التلاميذ لما تقعد في وسطهم وده شو كنت بتعلمهم والناس بتتأثر بتعلمهم. بارك يا رب الدراسة والناس اللي بتسمعنا في كل مكان وخليها تكون سبب بركة اليوم وخليها يا رب فعلا يكون سبب تأثير في كثيرين منها يا رب يتغيروا. نشكرك من أجل المجموعة ولأجل الدراسة والمقطع. نصلي ونطلب ده كله في اسمك ولك مع ابنك كل المجد.
1: أمين.
0: ها يا أخوانا جينا للنهاية بنقول شنو؟
2: قل مع السلامة.
1: في أمان الله.
0: طيب سلام.
2: باي.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: 22.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل 12.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.

0: تجربة،
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر، وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف، والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أشكرك من أجل الناس، كل الناس. أشكرك لأنك دائما ترشدني. أشكرك لأنك دائما تستقبلني لتمسح جراحي. أشكرك لأنك منحتني الحياة لأجد فيها سبيلي إلى معرفتك. أشكرك لأنك منحتني الأيام الأرضية لأتطلع إلى ما وراءها، إلى الحياة الأبدية. يا الله، أعطني أن لا أجمع وراء ماديتي، أعطني أن لا أسرع وراء نزوتي، أعطني ضميرا يميز الحق من الباطل ويتعرف على طريق الحياة الضيق من بين آلاف الطرق الواسعة الزائفة. يا رب، إنني أطوق الآن طالبا أن أعرفك، أن تتحدث إلى قلبي، أن تذيب جمودي أمام الأبواب البشرية، وأن ترشدني إلى بابك الأبدي، وتكشف لي بروحك طريق الخلاص. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة، فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أن تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس، جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم، ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775 9775.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين الأصحاح 9.

وفي اليوم الثامن نادى موسى هارون وبنيه وشيوخ بني إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا من البقر لقربان الخطيئة وكبشا للقربان الذي يحرق كلا منهما بلا عيب وقدمهما أمام الله، ثم قل لبني إسرائيل: خذوا تيسا من المعز لقربان الخطيئة وعجلا وحملا عمر كل منهما سنة وبلا عيب للقربان الذي يحرق، وثورا وكبشا لقربان الصحبة تذبحونهما أمام الله مع قربان من دقيق معمول بالزيت، لأن الله اليوم يظهر لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدمت كل الجماعة ووقفوا أمام الله. فقال موسى: هذا هو الذي أمر الله أن تعملوه فيظهر لكم جلاله. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المنصة واذبح ضحية التكفير عن خطيئتك وقربانك الذي يحرق، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واذبح قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الله. فتقدم هارون إلى المنصة وذبح العجل الذي للتكفير عن خطيئته، وقدم له بنوه الدم فغمس إصبعه فيه ووضعه على قرون المنصة، ثم كب باقي الدم عند قاعدة المنصة والشحم والكليتان، والشحم الذي يغش الكبد من ضحية التكفير عن الخطيئة أحرقها على المنصة كما أمر الله موسى، أما اللحم والجلد فأحرقهما خارج المخيم. ثم ذبح القربان الذي يحرق وأعطاه بنوه الدم فرشه على كل جوانب المنصة، ثم أعطوه القربان القطع والرأس فأحرقها على المنصة، وغسل الأمعاء والأرجل وأحرقها فوق القربان الذي على المنصة. ثم قدم هارون القربان الذي عن الشعب، فأخذ التيس وذبحه وقدمه ضحية للتكفير عن خطيئة الشعب كما فعل سابقا عن نفسه، ثم أحضر القربان الذي يحرق وقدمه حسب الفريضة، وقدم أيضا قربان الدقيق وملأ يده منه وأحرقه على المنصة، هذا بالإضافة إلى القربان الذي يحرق في الصبح. ثم ذبح الثور والكبش لقربان الصحبة للشعب، وأعطاه بنوه الدم فرشه على كل جوانب المنصة، أما الشحم من الثور ومن الكبش مع الإلية وما يغش الأمعاء والكليتين وما يغش الكبد فوضعوه على الصدرين، فأحرق هارون الشحم على المنصة، ثم قدم هارون الصدرين والفخذ اليمنى هدية لله كما أمر موسى، ثم رفع هارون يديه نحو الشعب وباركهم، ونزل من عند المنصة بعدما قدم ضحية التكفير عن الخطيئة والقربان الذي يحرق وضحية الصحبة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب
فظهر جلال الله لكل الشعب، فخرجت نار من عند الله وأحرقت القربان الذي يحرق والشحم على المذبح. فلما رأى الشعب هذا هتفوا وسجدوا.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: السلام ورحمة وبركة لكم أعزائي المستمعين. خلق الإنسان لينمو لا ليقف، فإن النمو دليل الحياة، والوقوف عن النمو مظهر من مظاهر الموت. فلننمو في إطلاق الروح، في معرفة الحقيقة، في معرفة الإله الحقيقي. هناك سبيل واحد وحيد للحياة في النور دون أن يدركنا الظلام، هو أن نلتصق بالنور الحقيقي. حذاري حذاري من ملء الوعاء بالتلقين، حتما وأكيد عيد نفس الإنتاج، لأنه ما بش احتكاك خارجي وتفكير وتدبر. أخي أختي انتبه لعقلك الذي هو أعظم نعمة، احييه وهو عيدي لك وعيدل لك على الطريق الصحيح. كل فكر وكل مبدأ وكل عقيدة هي أشياء قابلة للنقد العقلي الدقيق. ما بالشيء اسمه مسلمات. الذي بيدعوك للتسليم دون تفكير والإيمان بدون شواهد هو ما بيحترمش العقل الإنساني. اخرج من قوقعتك الطائفية والعرقية لترى نور ربك. حتى النبات لو بنلاحظ بيبحث عن النور ويظل يدور الطريق إذا هو في بقعة ظلمي، ويظل يدور الطريق إلى أن يصل إلى النور. ابحث ولا تتخلى، ابحث ولا تخلي الموروث يستوطنك ويخليك مشلول الحركة وخايف. ومن هنا ومن هذا المنطلق بنطرح التساؤلات ونسمع الإجابات ونتفكر ونتدبر بعقولنا. وين النور؟ وين الظلمة؟ وإن طال الطريق لا بد من الوصول مع الاستمرار في استخدام عقولنا. أعزائي المستمعين، سؤالنا لهذا اليوم هو كالتالي: ما رأيك في زواج القاصرات؟ هل هو عمل في النور أو في الظلمة؟ تعالوا مع بعض نسمع الإجابات.
1: ما فيش إنسان عاقل مع زواج القاصرات، لأني ما تكونش إنسانة واعية وناضجة، ما تكونش قد مسؤولية أني تكون عائلة.
2: أنا مش مع زواج القاصرات. ليش؟ لأنه تكون فيها ظلم للبنت نفسها، ما تكون قد مسؤولية، يعني ما تكون قد المسؤولية وتتحمل أشياء في بطاقتها، وما تكون عاشت حياتها ومراهقتها، وما تكون ناضجة وعاقلة حتى.
3: صلي على النبي. أنا رأيي على موضوع زواج القاصرات، بصراحة أنا ضد إنه زواج إنه حد يزوج بنته وهي قاصرة، لأنه يعتبر ظلم. والبنت عادي ما كملت دراستها وما وعقلها يكون كذا ما اكتملش، أو إنه تتحمل مسؤولية بيت أو تربي أولاد، ما عندها خبرة تامة في بعض الأمور. المفروض تدرس الحياة، لأنه شوف زواج القاصرات يجي كيف أقول لك، اللهم صلي على النبي، نهايته يعني ما يوصل بنص الطريق ويوقع مشاكل طلاق، وهذا يعني ما ينفعش. ما يزوج بنت وهي قاصر إلا الذي هو يعتبر بأبي.
4: يا أخي لا يجوز، من ناحية الشرع لا يجوز زواج القاصرات، ومن ناحية طبية ومن ناحية إنسانية.
5: رأيي بالزواج القاصرات من الناحية الإنسانية لا يصح.
0: أو نسمع أعزائي إجابات أخرى.
6: أنا ضد زواج القاصرات، لأن البنت حرم تكون صغيرة مش مهيئة للزواج وتأسيس أسرة، كمان تنحرم من أبسط حقوقها.
7: أنا ضد تماما زواج القاصرات، لأنه البنت بتكون صغيرة وبيكون في ظلم لها، وجسمها وعقلها ما بيستحمل أنه تخوض تجربة زواج وهي صغيرة بالعمر.
8: أنا مش مع زواج القاصرات، لأنها ما بتكونش مهيئة أنها تكوين أسرة أو عائلة، وما بتكونش ناضجة ومش قد مسؤولية كمان.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات: ظلم، تعذيب، ما فيش إنسان عاقل يرضى بزواج القاصرات. هذه أراءكم، فعلا ما فيش إنسان عاقل يرضى بهذا العمل البشع الذي لا فيه أثر الإنسانية أو الرحمة، عمل حيواني بحت، أو مثل ما قال أحدهم بيعتبر بيبيع بنته. نعم، هذا الموضوع بيثار ويناقش كثيرا جدا، وأنا معكم أعزائي، مش عشان نزيد الموضوع أو أنتقده، أنا هنا معكم عشان ننتقد أنفسنا، ننتقد أرواحنا. إلى كل إنسان عنده عقل وروح، كيف قبلنا وآمنا بنسب هذا الجرم كله البشع إلى ربنا وخالقنا، وبنصدق إنه شرعه وأيده وما عندش أي مشكلة مع هذا الزواج، وبيعتبر زواج شرعي صحيح ولنا فيه إسوة حسنة. وجه النقد لكل إنسان عاقل، كيف قبلت برسالة واعتقدت إنها من ربك، وهذه الرسالة بتشرع ظلم وعذابات لطفلة؟ كيف يا كل إنسان له عقل وروح قبلت برب تعذيب وما بش عنده ذرة رحمة، حتى الطفلة ما سلمت من ظلمه، وقلت هذا ديني ودين أبائي؟ أذكر لكم موقف حصل لي أنا، وكان هذا الموقف مهم جدا بالنسبة لي في حياتي. في يوم من الأيام أنا جالسة وبنتي الصغيرة اللي عمرها 9 سنوات لبست لها فستان من حق الفساتين وجالسة تلعب قدام المراية بتفعل نفسها عروسة. كان في يعني أنا شفت كمية براءة هائلة، ولأنها بتلعب إنها عروسة تخيلت أنا بنفسي لو يجي رجال كبير ويتزوجها، يعني إني فعلا عروسة ويشلها عليا. طبعا أنا ما قدرش أوصف لكم، وأظن كل أم وكل أب عندهم الإحساس لو تخيلوا هذا الذي حصل لي. طبعا كان هذا الموقف من المواقف القوية التي خلتني في حياتي فعلا أبدأ في البحث والتفكير في إن هناك في كذبة كبيرة، هناك كذبة كبيرة، وهناك حقيقة لازم أبحث عن الحقيقة هذه، لازم أنا بنفسي أبحث عن النور. ومن هنا أنا بدأت أبحث من هذه الواقعة، من هذا الموقف. وأتذكر أيضا أني بعد هذا الموقف تقريبا بيومين اتصلت لجاري، مازال الموقف مسيطر على راسي، مسيطر على مخي، مسيطر على أسئلة تساؤلات داخلي. اتصلت لجاري، هو عمره فوق بعد 40، بين أسأله بين أقول له يا أبو محمد تقبل أزوجك بنتي؟ قال لي لا طبعا. قلت له ليش؟ قال إنه أنا بقلبي رحمة ما قدرش. إذا كان أنت بقلبك رحمة، أنا رديت عليه كذا، فقلت له كيف أنت أرحم من ربك؟ كيف قبلنا؟ كيف قبلنا نحن ننسب لأنفسنا الرحمة ونحن بنسلبها من الخالق؟ طيب يا جاري ويا كل إنسان بقلبك رحمة، نعم، كيف فهمت وآمنت إن رب الكون بلا رحمة وقمة الظلم بتؤمن إن ربك راضي به ومبارك هذا العمل؟ كيف يا صاحب العقل والروح، كيف صدقت وآمنت؟ إلهنا نور خالص، نور وحب لا يخالطه أو يشوبه أي تشويش. ممكن أنا وأنت نكون فينا نقطة مظلمة، ممكن يكون فينا نقص، ممكن فينا نقطة رمادية سوداء، لأننا بشر وبنحاول نقاوم هذه النقاط المظلمة عشان نوصل لمرحلة نتشبه بالنور الكامل، بالمحبة الكاملة. أما تجي تقول لي الإله أيضا هكذا، في نقطة واضحة ونقطة مش واضحة، في نقطة عنده سوداء ونقطة كويسة، في تناقض، يعني كيف؟ يعني قمة البؤس هذا وقمة الشقاء هو الخلط بين الظلمة والنور وعدم تمييزهم. وعندنا نعمة العقل التي بسهولة نقدر نميز ويتوضح لنا الفرق بين الظلمة والنور. ولكم مني خالص تحياتي.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

ما بحبش الانتظار. وانا بدفع في السوبر ماركت، وانا بختم باسبوري، وانا مسافر، اي حاجة فيها طوابير ما بحبش الطوابير. وكتير بمسك نفسي متلبس بالتذمر والإحباط، ولاقي نفسي بفكر انه الحاجات اللي نفسي تحصل في حياتي ما تحققتش لحد دلوقتي، وعود الله ليا مش شايفها في الواقع بتاعي. وفكر في نفسي هستنى لحد امتى لحد ما احلامي تتحقق. في مرة اشتريت زيتون نوع كويس قوي، ابني حبه جدا، وسألني السؤال ده، قال لي بابا ليه لما جربت اكل زيتونة من على الشجرة، زيتونة خضرة يعني نية، كان طعمها مر ووحش قوي، ازاي بيقدروا يخلوا الزيتون طعمه لذيذ بالشكل ده؟ بيحطوا عليه ايه؟ قلت له خل وملح ومية. قال لي بس؟ قلت له بس. مشي من قدامي كده شوية كام خطوة، وبعدين لقيت نفسي بعلمه حاجات غلط. ناديت له تاني، قلت له خل وملح ومية ووقت، ولسه بقى هكمل كلامي وهوعظ ابني عن أهمية الوقت، حسيت انه انا اللي محتاج الدرس ده فسكت.

0: علي ما وين؟
1: مالك مالك؟
0: أنا أنت
1: مالك؟
0: أشوفك سرحانة شارد ولا أنت أونة، لا تسمعين ولا خينقة بيننا خبة ما تخبي عليها.
1: بصراحة هذا الموضوع صعب نخبوه ولازم تشاركني بول إنه مهم جدا جدا جدا.
0: خير إن شاء الله.
1: يا عزيزي أحس إنه حياة بنتنا الزوجية بخطر، وزوجه بديه قره وعمته وحليته جالسة تتغامزن عليه، وبنتك مسكينة جالسة بغرفته لوحده عازلة نفسه. المهم بنتنا أقول لك حياة الزوجية بخطر.
0: حياة الزوجية بخطر؟ يعني بنتنا سارة بخطر؟
1: حياة الزوجية بخطر.
0: أيش في فهمينا بالضبط؟
1: بنتنا سارة بعد ما ولدت حياة الزوجية مهددة، زوجه دائما وهو بعيد عنه ويتهرب منه. وسمعتك كهدرة ما عجبتنيش، علشان كذا أنا اليوم رحت عند بنتي وعرفت السر ولازم نشوف له حل.
0: والله لا تهديني لبكرة ما افتهم ليش ما تقصدي.
1: يا رجال بنتك تعاني من نزول البول بدون تحكم منه، وزوجي يضايق منه، علشان كذا واصل وهارب من البيت حتى هي تحس بالخجل وما عاد تقدر تشوف أحد، ولازم نعرضه على الطبيب. يبدو أنه تعاني من مرض خيبة. بعد إذنك بعد إذنك أنا بروح أودي بنتي المستشفى الآن الآن أنا أتحرك.
0: يعني تبون تعملي تحت ساعة الجهال؟
1: بس سكتها
0: مالي عاد حسن حسن ختام قدي كبير، كيف تعملي تحت؟ شنروح نعالجي نبصر موبي قبل ما يخرب بيته.
1: هي هي هي.

0: ما لا يا دكتور، بنتين يا عبد الله وعندك يا دكتور.
1: هذه يا أختي تعاني من الناسور الولادي.
0: مو ذا الناسور الولادي ودكتور،
1: الناسور الولادي مشكلة تصيب المرأة في حال تعسر الولادة.
0: أيوة هي تعسر في الولادة، جلسة كثير تتولد ودكتور. أيوة. أظنها 3 مدير 4 أيام،
1: يعني أكثر من 72 ساعة.
0: أيوة، أصلا زوجها صمم ما تولد إلا بالمنزل وتأخرت بالولادة.
1: إذن هذا هو السبب، البنت عرضة للنواسير الولادية في حالة تعسر الولادة، وخاصة مثل بنتك البكرية التي أنجبت وهي صغيرة في سن أقل من 18 سنة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم لا بنتي الذي يحصل معي هذا المرض يا رب.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا مش بنتك بس، هذا في كثير من الحريم يحصل لهن هذا.
0: بو كثير.
1: في كل عام يشهد إصابة 50,000 إلى 100,000 امرأة في جميع أنحاء العالم بالناسور الولادي.
0: ملا إيش الناسور الولادي ذا يا دكتور؟
1: هذا هو عبارة عن ثقب أو خزق يظهر في قناة الولادة، وهناك علاقة مباشرة بين ظهور ذلك الناسور وبين أحد أهم أسباب وفية الأمومة، ألا وهو تعسر الولادة.
0: أيوة يا دكتور، ذا الحين المشكلة إنه بنتي ما رضاش تجي لهنا للمستشفى إلا بالصميد. بيني وبينك عندي حق.
1: ليش؟
0: أصلا شمات مسكينة نظفت نفسها وما فيش فائدة، الشمة كانوا بعدها يا دكتور.
1: تعاني النساء المصابات بناسور الولادة بشكل مستمر من الخجل والتمييز الاجتماعي ومشكلات صحية مثل النزول اللا إرادي للبول أو البراز، وكما أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالناسور الولادي هم
0: من هم يا دكتور؟
1: النساء الفقيرات اللي ما يحصلنش الخدمات الصحية أثناء الحمل والولادة، وأيضا النساء قصيرة القامة.
0: طيب يا دكتور، قلت إنه بونسوان كثيرات كهي يعاني من الناسور الولادي، كيف يتعايشن معها يا دكتور؟
1: نعم، تشير التقديرات أن أكثر من 2,000,000 فتاة يتعايشن مع نواسير ولادية لم تعالج في آسيا وإفريقيا.
0: طيب يا دكتور، كيف يتجنبين النسوان الناسور الولادي؟
1: هذا سؤال مهم. الناسور الولادي من المشاكل التي يمكن تجنبها إلى حد كبير باتخاذ الإجراءات التالية.
0: لحظة يا دكتور، إني عند الله عندك.
1: ليش في؟
0: ششر بعد إذنك ورقة من هذين شكتوب الذي تقوله. أيوة
1: فضلي.
0: أيوة مو هو.
1: تأخير الحمل الأول إلى ما بعد سن 18 سنة.
0: أيوة
1: كتبتي؟
0: كتبنا.
1: الحصول على خدمات الرعاية التوليدية في الوقت المناسب، وأهمها الولادة بإشراف كادر طبي ماهر ومدرب.
0: ماهر ومدرب. أيوة. أيوة. يعني الناسور الولادي يعالج يا دكتور؟
1: طبعا، لكل داء وله دواء.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775 9775.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

كتب صاحب المزامير الملك والنبي داود هذه التسبيحة الجميلة، فقال مسوقا بالروح القدس هذه الكلمات: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك. ترى هل تضم صوتك أنت أيضا صديقي إلى الملك والنبي داود فتنشد معه هذه الأنشودة العذبة؟ تعال معي نستمع إلى فريق الخبر السار من مصر، وهم يقدمون الشكر والحمد للرب يسوع المسيح في هذه الترنيمة التي تقول: يسوع أنت مليكي.

يتهم البعض بأن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة، ويخطئ البعض الآخر حين يسمون هذه الآلهة الثلاثة، فيقولون الله، يسوع المسيح، ومريم العذراء. لهذا شبه أحدهم أقانيم الله الثلاثة بمشروع أراد رجل عظيم أن يعمله لخدمة البلد، فرأى قطعة أرض كبيرة كانت مصدراً للأوبئة والأمراض، ففكر في أن يستغلها في عمل مشروع ضخم يعود بالنفع الجزيل على المواطنين، فذهب إلى أحد المصارف الكبرى لتمويل المشروع، وعهد به إلى أحد الخبراء ليقوم بالتنفيذ، وهكذا تحولت الأرض السبخة إلى مشروع حيوي ونافع. نعم، هكذا نحن يا صديقي، إذ كنا مصدر شرور لا تحصى، لأن الإنسان مولود في الخطيئة.

شهد المرنم هاني نبيل من مصر عن هذه العلاقة السامية والشركة الحقيقية بينه وبين الرب يسوع المسيح الفادي والمخلص، فقال: من غيرك أنت يا سيدي أنا ماشي وماسك إيدي، غيرك مش حد تاني يوم معرفتك يوم عيدي. صديقي المستمع، إن هذه العلاقة والشركة بين الإنسان المخلوق والله الخالق من خلال المخلص والوسيط الوحيد بين الله والناس هي علاقة مميزة بالفعل، ليست هي تدينا كما يظن البعض أو تمسكا بتقاليد وواجبات يؤديها المرء عساه ينال رضا الله يوما كما يفكر البعض الآخر، كلا، بل هي علاقة حقيقية وشركة محبة يمكن أن يحصل عليها كل إنسان على هذه البسيطة، لأنها نعمة وعطية مجانية إذا آمن ووثق الإنسان بالمسيح الذي دفع ثمن عقاب خطايا البشر أجمعين. عندها فقط تعود العلاقة والشركة بين الإنسان الخاطئ والله القدوس فيعتز بها المؤمن. لماذا؟ لأن الله يصبح أباه السماوي يمسك بيده.

فلا يعود تائها في رحاب الحياة. تعال صديقي نستمع معاً إلى ترنيمة هاني نبيل من غيرك أنت يا سيدي.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيك. شكرا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 86.

اسمع يا رب واستجب لي، لأني مسكين وفقير. احفظ نفسي لأني تقي، أنت إلهي أنقذ عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أدعوك طول النهار. فرح عبدك لأني إليك يا رب أرفع قلبي. أنت يا رب غفور وطيب ومحب جدا لكل الذين يدعونك. أصغي إلى صلاتي يا رب، اسمع صراخي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا يوجد مثلك بين الآلهة يا رب، ولا يوجد مثل أعمالك. كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد قدامك يا رب وتمجد اسمك، لأنك عظيم وتصنع أعمالا عجيبة. أنت الله وحدك. علمني طريقك يا رب فأسلك حسب حقك. اجعل لقلبي هدفا واحدا هو أن أخاف اسمك. أحمدك من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد يا رب يا إلهي، لأن رحمتك لي عظيمة. أنت أنقذت نفسي من الهاوية. اللهم المتكبرون قاموا علي، جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، جماعة لا تخافك. أما أنت يا رب فأنت الله الرحمن الرحيم. أنت حليم ومحب ووفي جدا. التفت لي وارحمني. أعط عبدك قوتك وأنقذ ابن خادمتك. اصنع آية تبين لطفك نحوي، فيرى أعدائي ويخجلوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.